إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يا حي يا

الظالمين لك إني كنت من الظالمين يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين يا حي

وزنت عرش ومداد كلماته لا إله إلا أنت سبحانك أستغفرك لذنبي وأسألك رحمتك اللهم زدني علما ولا تزغ قلبي بعد إذ هديتني وهب لي من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم لك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد لك ملك السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرض ولك الحمد أنت الحق ووعدك الحق ولقاؤك حق وقولك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم حق والساعة حق اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكم فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وأنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد بيده الخير وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم اللهم صل وسلم في كل لحظة أبدا عدد معلوماتك على سيدنا محمد وآله وصحبه وعلى سائر الأنبياء والصالحين إلى يوم الدين اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وكلماتك التامات ما علمنا منها وما لم نعلم أن تغفر لنا ولأحبابنا عبدا وللمسلمين كل ذنب تستر لنا كل عيب تكشف عنا كل كرب وتصرف وترفع عنا كل بلاء وتعافينا من كل محنة وفتنة وشدة في الدارين

يا جبار يا متكبر يا خالق يا بارئ يا مصور يا غفار يا قهار يا وهاب يا رزاق يا فتاح يا عليم يا قبيض يا بسيط يا خافض.

يا رشيد يا صبور، صل وسلم في كل لحظة أبدا عدد معلوماتك على سيدنا محمد وآله، وارحمنا والمسلمين، واحفظنا والمسلمين، وانصرنا والمسلمين، وفرج عنا والمسلمين، وعجل بهلاك أعداء الدين، وهب لنا ولأحبابنا في هذه الساعة في كل حين أبدا ما أبدا لعبادك الصالحين، في كل حين أبدا ما العافية التامة في الدارين، وافتح علينا فتوح العارفين، وقنا بحلالك عن حرامك، وبطاعتك عن معصيتك، وفضلك عن من سواك، واهدنا لأحسن الأعمال والأخلاق، لا يهدي لأحسن إلا أنت، واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم إنا نسألك كمال العافية والعافية والمعافاة الدائمة في ديننا دنيانا وأهلنا وأموالنا. اللهم

يا سامع الصوت وأكاس العظام نحمل مشرها بعد الموت. صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، واجعلنا المسلمين كل هم فرجا كل ضيق مخرجا، ارزقنا من حيث لا نحتسب، يا أول الأولين ويا آخر الآخرين، ويا ذي القوة المتين، ويا راحم المساكين، ويا أرحم الراحمين. أنجز لنا رحمة من عندك نسعد بها في الدنيا والآخرة، تقضي لنا كل حاجة فيهما وللمسلمين، وتهب لنا بها مأبة المحبوبين، وترزقنا بها كمال المعرفة والمحبة والهدى والتوفيق والتقى والعفاف والعافية والغنى والرضا واليقين، وتجمع لنا بها بين خيرات الدنيا والدين مع كمال السلامة من الفتن والمحن ومن كل شر وغفلة وكرب وضر وذنب وعيب وسحر وعين. اللهم إنا نسألك لنا ولأحبابنا عبدا ولمسلمين لا يوم الدين في كل لحظة أبدا من خير ما سألك من عبدك نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم عبادك الصالحون، ونعوذ بك ما استعاذك من عبدك نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم عبادك الصالحون، وأنت المستعان وعليك البلاغ، ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم هب لنا ولهم كل خير عاجل وآجل وظاهر وباطن، وحطم علمك في الدين والدنيا والآخرة، واصرف وارفع عنا وعنهم كل سوء عاجل وآجل وظاهر وباطن، وحطم علمك في الدين والدنيا والآخرة.

من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. آمين. وصل اللهم على عبدك ورسولك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وارزقنا كمال المتابعة له ظاهرا وباطنا في عافية وسلامة برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم انقلنا والمسلمين من الشقاء إلى السعادة، ومن النار إلى الجنة، ومن العذاب إلى الرحمة، ومن الذنوب إلى المغفرة، ومن الإساءة إلى الإحسان، ومن الخوف إلى الأمان، الغنى، ومن الذل إلى العز، ومن الهانة إلى الكرامة، ومن الضيق إلى السعة، ومن الشر إلى الخير، ومن العسر إلى اليسر، ومن الإدبار إلى الإقبال، ومن السقم إلى الصحة، ومن السخط إلى الرضا، ومن الغفلة إلى الإنابة، ومن البدعة إلى الاجتهاد، ومن الخذلان إلى التوفيق، ومن البدعة إلى السنة، ومن الجور إلى العدل. اللهم أعنا على ديننا بالدنيا، وعلى الدنيا بالتقوى، وعلى التقوى بالعمل، وعلى العمل بالتوفيق، وعلى جاد ولا الجميع ذلك بطفك المفضي إلى رضاك، المنهي إلى جنتك، المصحوب بالنظر إلى وجهك الكريم. يا الله يا الله يا الله، يا رباه يا رباه يا رباه، يا غوثاه يا غوثاه يا غوثاه، يا أكرم الأكرمين، يا رحمن يا رحيم، يا ذا الجلال والإكرام والمواهب العظام. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. اللهم إني أسألك التوفيق لمحابك من الأعمال، وصدق التوكل عليك، وحسن الظن بك، وغليا والغنية عمن سواك. يا إلهي يا لطيف يا رزاق يا ودود يا قوي يا متين، أسألك تألها بك واستغراقا فيك، ولطفا شامل من لدنك، ورزقا واسعا هنيئا مريئا، وسنا طويلا، وعملا صالحا بالإيمان واليقين، وملازمة بالحق والدين، وعزا وشرفا يبقى ويتأبد، لا يشوبه تكبر ولا عتون ولا فساد، إنك سميع قريب. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، الحمد لله رب العالمين. إلهي نسألك بالاسم الأعظم وجاه المصطفى فرج علينا يا الله. إلهي نسألك بالاسم الأعظم

بكل أمر غياث الخلق رب العالمين وبالأسماء ما أردت بنص وما في الغيب مخزون المصون يا الله بكل كتاب أنزله تعالى قرآن شفاء للمؤمنين يا الله بالهادي توسلنا ولدنا يا الله.

ضرا وكل الأولياء والصالحين يا الله. وجه الدين تاج العارفين يا الله. رقى افتدى التمكين مرقى وقد جمع الشريعة واليقين يا الله. وذكر العيدروس القطب أجنان القلب الصدى للصادقين. عفيف الدين محي الدين حقا له تحكيم وبه اقتدينا يا الله. ولا ننسى كمال الدين سعدا عظيم الحال تاج العابدين. وناظمها أبا بكر إماما حباه له جاه مكينا يا الله. بهم ندعو إلى المولى تعالى بغفران يعم الحاضرين. ولطف شامل ودوام سدر وغفران لكل المذنبين يا الله. ونختمها بتحصين عظيم بحول الله لا يقدر علينا يا الله. سدر الله مسبول علينا. ونختم بالصلاة على محمد إمام كل خير الشافعين يا الله. يا عالم السر منا لا تهتك الستر عنا وعافنا واعف عنا قل لنا حيث قلنا يا الله. يا عالم السر منا عافنا واعف عنا قل لنا حيث كنا يا الله. يا عالم السر منا لا تهتك الستر عنا وعافنا واعف عنا قل لنا حيث كنا يا ربي. يا عالم الحال إليك وجهت الأمال فمن علينا بالإقبال وكلنا أصلح البال يا الله. يا ربي يا رب الأرباب عبدك فقيرك على الباب أتى وقد بت الأسباب بعدما مال يا الله. يا واسع الجود جودك الخير خيرك وعندك فوق الذي رام عبدك فادرك برحمتك في الحال يا الله. يا موجد الخلق ضرا موسع الكل برا على القبائح والأقطال يا الله. يا من يرى سر قلبي حسبي اطلاعك حسبي فامحو بعفوك ذنبي واصلح قصودي والأعمال يا الله. ربي عليك اعتمادي كما إليك استنادي أرادي رضاك والدائم الحال يا الله. يا ربي يا ربي إني أسألك العفو عني ولم يخفك ظني. يا مالك الملك يا وال يا الله أشكو إليك وأبكي وإفكي وسوء فعلي وتركي وشهوة القيل والقال يا الله. وحب دنيا ذميمة من كل خير عقيمة بها البلايا مقيمة وحشوى فاد أشغالك. يا ويح نفسي الغوية عن السبيل السوية أضحت تروج علي وقصدها الجاه والمال يا الله. يا ربي قد غالبتني وبالأمان سبتني وبالحدود كبتني بالأكبال يا الله. قد استعنتك ربي على مداوات قلبي وحل عقدات كربي فانظر إلى الغم ينجال يا الله. قد استعنتك ربي على مداوات قلبي فانظر إلى الغم ينجال يا الله. قد استعنتك ربي على مداوات قلبي وحل عقدات كربي فانظر إلى الغم ينجال يا الله. يا ربي يا خير كافي يحلل علينا العوافي

وقد أتاك بعذرها وبانكسارها وفقرها، أسري بمحض جودك والإفضال يا الله، وامن عليه بتوبة تغسله من كل حوبة، واعصمه من شر أوبة لكل ما عنه قد حال يا الله. فأنت مولى الموالي المنفرد بالكمال، علوت أنظر بالأمثال يا الله. جودك وفضلك وبرك يرجى، وبطشك وقهرك يخشى، وذكرك وشكرك لازم، وحمدك والإجلال يا الله. يا ربي أنت نصيري، فلقني كل خيري صيري، واختم بالإيمان إلى جال يا الله. وصلي في كل حال على مزيل الضلال، من كلمته الغزال محمد الهادي الدال يا الله. والحمد لله شكرا على نعم منه تترى وبالغذاء.

تنم المعين وليس نرجو سواك فادرك إلهي درى قبل الفنا والهلاك يا عم دنيا ودين يا الله وما لنا ربنا سواك يا حسبنا.

رهيب فانظر إلى المؤمنين نظرة تزيل العناء عنا وتدني المنى منا وكل الهنا نعطاه في كل حين يا الله سالك بجاه الجدود وليقيم الحدود حسود ويدفع الظالمين يا الله يزيل للمنكرات يقيم للصلوات يأمر بالصالحات محب للصالحين يا الله يزيح كل الحرام يقهر كل التقام

ثم الصلاة والسلام والآل نعم الكرام والصحب والتابعين. يا الله ربي إني ذا الصفات العليا قائم بالفنا أريد عطيا. يا الله تحت باب الرجاء وقفت بذلي فأغذني بالقصد قبل المنية. والرسول الكريم باب رجاء فهو غوضي وغوض كل البرية. يا الله فأغذني به وبلغ فؤادي كل ما يرتجي من أمنية. يا الله واجمع الشمل في سرور ونور وابتهاج بطلعة الهاشمية مع صدق الإقبال في كل أمر قد قصدنا وصدق في كل نية. يا الله ربي فاسلك بنا سبيل رجال سلكوا بالطغى طريقا سويا. يا الله واهدنا ربنا لما قد هديت السادة واجعل المقتدانا بحكم الذوق في فهم السر مع المعية. يا الله واحفظ القلب أن يلم به الشيطان والنفس والهوى والدنية. يا الله قد كفاني علم ربي من سؤالي واختياري.

أبعد أداركني بلطفك يا كريم الوجه غثني قبل أن يفنى الصبار يا الله قد كفاني علم ربي من سؤالي واختياري يا الله يا سريع القوض قوت منك يدركني سريعا يا الله يازم العسرى ويأتي جميعا

الجلال يا حافظ احفظ واغفر لنا ما تعلم وهب لنا كل الهبات يا الله بدل ذنوبنا حسنات حتى التابعات يا الله سمعنا وأطعنا فاهدنا للصالحات وآتنا يا ربنا في الدنيا والأخرى وأعطنا

وما تشاء كان فانظر في العيون الراحمات من الإله بالقبول لأعمالنا والدعوات ندخل مع طه وآل بسك

والقانيات أو نشرها وكاتبين وكاتبات وارحم وفق أمة أحمد وأذي واصلح للنيات عليه صلى الله وسلم عدد ذر الكائنات وآله كل الأنبياء والصالحين والصالحين أبدا على عداد لاحظات والحمد لله كما أحب على النعمات تداخل قي ورضا نفسك.

قال يا ميسر كل عسير ويا جابر كل كسير ويا صاحب كل فريد ويا مغني كل فقير ويا مقوي كل ضعيف ويا مامن كل مخيف سر علينا كل عسير فتيسير العسير عليك يسير اللهم يا من لا يحتاج للبيان والتفسير حاجاتنا كثير وأنت عالم بها وخبير اللهم إني أخاف منك وأخاف ممن يخاف منك وأخاف ممن لا يخاف منك اللهم بحق من يخاف منك نجنا ممن لا يخاف منك اللهم بحق سيدنا محمد احرسنا بعينك التي لا تنام اغنفنا بكنفك الذي لا يرام نيك أنت ثقتنا ورجاؤنا وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه كلماتي اللهم إنا نسألك زيادة في الدين وبركة في العمر وصحة في الجسد وسعة في الرزق وتوبة قبل الموت وشهادة عند الموت ومغفرة بعد الموت وعفوا عند الحساب وأمانا من العذاب من الجنة وارزقنا النظر إلى وجهك الكريم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين في كل لحظة أبدا عدد خلقه. No, they

المؤمنين والمؤمنات للمؤمنين والمؤمنات استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات

أكبر الله أكبر الله أكبر

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

حي على الصلاه حي على الصلاه حي على الفلاح حي على الفلاح الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم الله أكبر الله أكبر

0: الله الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما وعلى سائر الأنبياء والمرسلين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين رب اغفر لي والوالدي يا رب اغفر لي والوالدي يا رب اغفر لي والوالدي رب اغفر لي والوالدي يا رب اغفر لي والوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه الفاتحة
1: سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم إني أسألك رحمة من عندك تهدي بها قلبي وتجمع بها شملي وتلم بها شعثي وترد بها ألفتي وتصلح بها ديني وتحفظ بها غائبي وترفع بها شاهدي وتزكي بها عملي وتبيض بها وجهي وتلهمني بها رشدي وتعصمني بها من كل سوء اللهم إني أسألك إيمانا دائما يباشر قلبي وأسألك يقينا صادقا حتى أعلم أنه لن يصيبني إلا ما كتبته علي ورضني بما قسمته لي اللهم أعطني إيمانا صادقا ويقينا ليس بعده كفر ورحمة أنال بها شرف كرامتك في الدنيا والآخرة اللهم إني أسألك الصبر عند القضاء والفوز عند اللقاء ومنازل الشهداء وعيش السعداء.

لي وافتقرت إلى رحمتك، فأسألك يا قاضي الأمور ويا شافي الصدور، كما تجير بين البحور، أن تجيرني من عذاب السعير ومن دعوة الثبور وفتنة القبور.

الدين حربا لأعدائك وسلما لأوليائك، نحب بحبك الناس ونعادي بعداوتك من خالفك من خلقك. اللهم هذا الدعاء ومنك الإجابة، وهذا الجهد عليك التكلان، وإنا لله وإنا إليه راجعون، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم يا ذا الحبل الشديد والأمر الرشيد، أسألك الأمن يوم الوعيد والجنة يوم الخلود مع المقربين الشهود، الركع السجود، الموفين لك بالعهود، إنك رحيم ودود، وأنت تفعل ما تريد. سبحان من تعطف بالعز وقال به، سبحان من لبس المجد وتكرم به، سبحان من لا ينبغي التسبيح إلا له، سبحان ذي الفضل والنعم، سبحان ذي القدرة والكرم، سبحان ذي الجلال والإكرام، سبحان الذي أحصى كل شيء بعلمه. اللهم اجعل لي نورا في قلبي ونورا في قبري ونورا في سمعي

أنت يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت يا

يوم أحيي القلوب تحيا وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا يا حي يا قيوم أحيي القلوب تحيا وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا يا حي يا قيوم أحيي القلوب تحيا وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا يا حي يا قيوم أحيي القلوب تحيا وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا يا حي يا قيوم أحيي القلوب تحيا وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا يا حي يا قيوم أحيي القلوب تحيا وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا يا حي يا قيوم أحيي القلوب تحيا وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا يا حي يا قيوم أحيي القلوب تحيا وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا يا حي يا قيوم أحيي القلوب تحيا وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا يا حي يا قيوم أحيي القلوب تحيا وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا يا حي يا قيوم أحيي القلوب تحيا وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا يا حي يا قيوم أحيي القلوب تحيا وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا يا حي يا قيوم أحيي القلوب تحيا وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا يا حي يا قيوم أحيي القلوب تحيا وأصلح

أحيي القلوب تحيا وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا. يا حي يا قيوم أحيي القلوب تحيا وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا. يا حي يا قيوم أحيي القلوب تحيا وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا. يا حي يا قيوم أحيي القلوب تحيا وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا. يا حي يا قيوم أحيي القلوب تحيا وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا.

العظيم لي ولوالدي ولجميع المسلمين إلى يوم الدين في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه.

0: خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة

Allahu Akbar. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم

بسم الله الرحمن الرحيم. الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم. ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم كذلك يضرب الله للناس أمثالهم. فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم. يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. والذين كفروا فتعسى لهم وأضل أعمالهم. ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم دمر الله عليهم وللكافرين أمثالها. ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم. إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. وكأي من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجتك أهلكناهم فلا ناصر لهم. أفمن كان على بينة من ربه كمن زين سوء عمله واتبعوا أهواءهم مثل الجنة التي وعد

إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم. ويقول الذين آمنوا لولا نزلت سورة. فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال ورأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت فأولى لهم طاعة وقول معروف. فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم. فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم أعمى أبصارهم. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر.

الله أكبر. الله أكبر.

الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم.

دائما اصلنا افلا يتدبرون القران ام على قلوب اقفالها ان الذين ارتدوا على ادبارهم من بعد ما تبين لهم الشيطان هدى الشيطان وسول لهم واملي لهم ذلك بانهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الامر والله يعلم اسرارهم فكيف اذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم ولو نشاء لأريناكم فعرفتم بسيماهم لتعرفنهم في لحن القول والله يعلم أعمالكم ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم الصابرين ونبلو أخباركم إن الذين كفروا صدوا عن سبيل الله وشاقوا الرسول من بعد ما تبين لهم الهدى لن يضروا الله شيئا وسيحبط أعمالهم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم إن الذين كفروا صدوا عن سبيل الله ثم ماتوا وهم كفار فلن يغفر الله لهم فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون والله معكم ولن يتركم أعمالكم إنما الحياة الدنيا لعب وله إن تؤمنوا وتتقوا يؤتكم أجوركم لا يسألكم أموالكم إن يسألكموها فيحفكم تبخلوا يخرج أضغانكم ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه والله الغني وأنتم الفقراء وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم

فإنك تقضي ولا يقضى عليك وإنه لا يذل من وليت ولا يعز من هديت تبارك ربنا وتعاليت ولك الحمد على ما قضيت نستغفرك ونتوب إليك. اللهم عافنا واصف بنا واحفظنا وانصرنا وفرج عنا والمسلمين. اللهم اكفنا وإياهم جميعا.

اللهم اسقنا الغيث والرحمة مع اللطف والعافية والبركة ولا تأخذنا بسنين. اللهم اسقنا الغيث والرحمة مع اللطف والعافية والبركة ولا تجعلنا من القانطين. اللهم اسقنا الغيث والرحمة مع اللطف والعافية والبركة ولا تجعلنا من المحرومين. اللهم ارفع واصرف عنا وعن المسلمين الأذى والغلاء والبلاء والقحط والحمى والجذب والجور والظلمة وجميع أنواع الفتن والمحن والأمراض والأسقام الشدائد والزيغ والضلال والزلازل الريح والجهل والبلاء ما ظهر منها وما بطن وأنجي المستضعفين المكروبين المظلومين من المسلمين وكلاهم وصونهم وتولهم ورعهم وألهمهم رشدهم وفقنا يوم تحب وترضى وطب بنا وبهم فيما يجري به القضاء واسر وادفع بيد وازل عنا عنهم شر الضاغين والباغين والظالمين والمعتدين والمفسدين والعين والسائلين عاجلا في عافيتهم سلامتهم برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله على سيدنا محمد بن أمي آله وصحبه وسلم. الله أكبر.

الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله صلى الله عليه وسلم السلام عليكم السلام فحينا بنا بسلام خلنا برحمتك تبارك الله السلام تبارك الله تعالى تجري الكرام. اللهم

الأحزاب وحده. لا إله إلا الله والله أكبر. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى أصحاب سيدنا محمد وعلى أنصار سيدنا محمد وعلى أزواج سيدنا محمد

0: تبارك من على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك لا إله إلا الله وحده لا شريك لا له الملك وله الحمد يحيي ويميت على كل شيء قدير.
1: لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. وإليه النشور ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.

لا إله إلا الله الحمد لله على كل شيء الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على

وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. لا إله إلا الله محمد رسول الله، في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله، في كل لمحة ونفس

جنان خالدين من غير سابقة عذاب ولا عتاب ولا فتنة ولا حساب برحمتك يا أرحم الراحمين. وافعل كذلك بوالدينا وذرياتنا وأحبابنا إلى يوم الدين. صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة. لا إله إلا الله 12 مرة.

0: صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. الفاتحة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. اللهم إني أقدم إليك بين يدي كل نفس ولمحة ولحظة وخطرة وطرفة يطرف بها أهل السماوات والأرض وكل شيء هو في علمك كائن أو قد كان. أقدم إليك بين يدي ذلك كله الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. آمين. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولي العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. ونحن نشهد بما شهد الله به ونشهد الله على ذلك ونستودع الله هذه الشهادة وهي لنا عند الله وديعة نسأله حفظها حتى يتوفانا عليها. إن الدين عند الله الإسلام. قل اللهم مالك الملك. اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما تعطي من تشاء منهما وتمنع من تشاء. أنت ترحمنا فارحمنا رحمة تغنينا بها عن رحمة من سواك. اللهم اقضي عنا الدين واغننا من الفقر وتوفنا على طاعتك والجهاد في سبيلك. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ رب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا عظيم السلطان يا قديم الإحسان يا دائم النعم يا كثير الجود يا واسع العطاء يا خفي اللطف يا جميل الصنع يا حليما لا يعجل صلي يا ربي على سيدنا محمد وآله وسلم وارضى عن الصحابة أجمعين. اللهم لك الحمد شكرا ولك المن فضلا وأنت ربنا حقا ونحن عبيدك رقا وأنت لم تزل لذلك أهلا. يا ميسر كل عسير ويا جابر كل كسير ويا صاحب كل فريد ويا مغني كل فقير ويا مقوي كل ضعيف ويا مأمن كل مخيف يسر علينا كل عسير فتيسير العسير عليك يسير. اللهم يا من لا يحتاج إلى البيان والتفسير حاجاتنا كثير وأنت عالم بها وخبير. اللهم إني أخاف منك وأخاف ممن يخاف منك وأخاف ممن لا يخاف منك. اللهم بحق من يخاف منك نجينا ممن لا يخاف منك. اللهم بحق سيدنا محمد احرسنا بعينك التي لا تنام وكنفنا بكنفك الذي لا يراب وارحمنا بقدرتك علينا فلا نهلك وأنت ثقتنا ورجاؤنا. صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين عدد خلقه زينة عرشه ومداد كلماته. اللهم إنا نسألك زيادة في الدين بركة في العمر صحة في الجسد وسعة في الرزق وتوبة قبل الموت وشهادة عند الموت مغفرة بعد الموت وعفوا عند الحساب وأمانا من العذاب ونصيبا من الجنة وارزقنا النظر إلى وجهك الكريم. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته.

اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. سلام على نوح في العالمين إنا كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. اللهم إني أصبحت منك في نعمة وعافية وستر فأتمم نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أصبحت منك في نعمة وعافية وستر
فأتمم نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أصبحت منك في نعمة وعافية وستر، فأتمم نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت واستمسكت بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت واستمسكت بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت واستمسكت بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. رضيت بالله ربا بالإسلام دينا سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا. رضيت بالله ربا بالإسلام دينا سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم إني أسألك من فجاءة الخير وأعوذ بك من فجاءة الشر. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت وأبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم أنت ربي
لا إله إلا أنت، عليك توكلت وأنت رب العرش العظيم. ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعلم أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها. إن ربي على صراط مستقيم. يا حي يا قيوم، برحمتك أستغيث ومن عذابك أستجير. أصلح لي شأني كله، ولا تكلني له نفسي ولا إلى أحد من خلقك طرفة عين. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية.

اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. اللهم أنت خلقتني وأنت تهديني وأنت تطعمني وأنت تسقيني وأنت تميتني وأنت تحييني وأنت على كل شيء قدير. أصبحنا على فطرة الإسلام كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وعليك نتوكل وإليك النشور. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله رب العالمين. اللهم إني أسألك خير هذا اليوم، فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه. اللهم إني أسألك خير هذا اليوم، خير ما فيه وخير ما قبله وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر هذا اليوم، شر ما فيه وشر ما قبله وشر ما بعده. اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر على ذلك. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه مداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه مداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه مداد كلماته. سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه مداد كلماته. سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه مداد كلماته. سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه مداد كلماته. سبحان الله عدد ما خلق في السماء، سبحان الله عدد ما خلق في الأرض، سبحان الله عدد ما بين ذلك، سبحان الله عدد ما هو خالق. الحمد لله عدد ما خلق في السماء، الحمد لله عدد ما خلق في الأرض، الحمد لله.

0: أكبر عدد ما خلق في الأرض، الله أكبر عدد ما بين ذلك، الله أكبر عدد ما هو خالق، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، عدد ما خلق في السماء، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، عدد ما خلق في الأرض، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، عدد ما بين ذلك، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، عدد ما هو خالق، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، عدد كل ذرة ألف مرة، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، عدد كل ذرة ألف مرة، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، عدد كل ذرة ألف مرة، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله، عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله، وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله، عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله، وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله، عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله، وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة في كل لحظة أبدا، عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.
1: إنا على ذكره وشكره حسن بعد تجعلنا من خواص أهل ذكره وشكره يرفعنا أعلى مراتب ذكره وشكره حسن بعد يرزقنا كمال التمكين في ذكره وشكره بعد آخر وجوه ويفر حظنا من منا وأهل منا ومن الحج والحجاج ومن عمرة المعتمرين من زيارة الزائرين من طواف الطائفين ومن كل من يدفعنا كل فتنة ختمنا بكم الحسن ووضعنا بخير لطف وعافية.
0: اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة.

0: حركة الدلب ولا أعضاء إلى أن قلتم رضي الله عنكم ونفعنا بكم وبعلومكم في الدارين. الدرس 13 رعاية ما يدخل البطن. الحمد لله القوي المتين، وصلى الله على عبده المصطفى الأمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن مما تنطلق فيه اليد تناولها لأنواع المطعومات والمشروبات واستقبال البطن لذلك، ووجود الآثار بعد ذلك الظاهرة والباطنة على الجسم والروح والقلب. ومن هنا جاءت الشريعة في كمالها ببسط الأحكام والآداب بما يتعلق بالطعام والشراب، وترتب على ذلك قيام حصون فيما يتناوله الإنسان تحول بينه وبين الشبهات والمحرمات، واستمطار رحمات من الحق فيما يقوم به من مراعاة تلك الآداب والقواعد في تناول ما يطعم وما يشرب. وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. وفي الحديث عنه صلى الله عليه وسلم: إن الله ليرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها، أو يشرب الشربة فيحمده عليها. مراعاة الحلال في الطعام والشراب. تأتي الملاحظة الأولى فيما يتناوله الإنسان من طعام أو شراب أن يكون حلالاً، ومعنى أن يكون حلالاً أن يبعد من ورطات تسلط الهوى والشهوة اتصل بالإنسان إلى الخيانة والظلم والعدوان والسوء والاعتداء على حق الغير. فذلك الخلل يقع من اختلال ميزان مراقبة الحق تبارك وتعالى. فإذا شارك المؤمن من لا يؤمن في أن بعض التصرفات في أخذ حق الغير تؤدي إلى اضطراب وخلل في المجتمع والمعاملة، فإنه يتميز عنه بأنه فوق ذلك كله يرتب عليه خلل المستقبل كله وخلل المصير الكبير الذي يصير إليه، بل ويوصله ذلك إلى غضب الإله الذي يؤاخذه عما كان منه. ومن هنا جاء عن الإمام عبد الله بن المبارك أنه قال: رد درهم من شبهة أحب إلي من أن أتصدق بمائة ألف درهم ومائة ألف ومائة ألف حتى بلغ 600,000. فإن رد ذلك الدرهم من الشبهة دليل على حقيقة الإيمان في القلب وخشية الرحمن جل جلاله. ومن هنا تورع الإمام أبو حنيفة رضي الله عنه عن أخذ شيء من مال كثير اقترن بشبهة خفيفة، وذلك أنه أرسل حللا كثيرة وأخبر وكيله أنه يوجد في الحلة الفلانية عيب فلا تبعها حتى تبين للمشتري ذلك العيب. فلما وصلت وجد الوكيل مشتريا اشتراها جملة واحدة، فنسي أن يبين له العيب في المعيبة منها، وكتب إلى أبي حنيفة يخبره أنه قد باع الحلل التي أرسلها بمبلغ كبير وكان فيه ربح كبير، فأرسل إليه: هل بينت للمشتري العيب في ذلك العيب منها؟ فكتب إليه: إني غفلت عن ذلك إذ قد اشتراها دفعة واحدة. فأرسل إليه: لا تدخل شيئا من جميع مبلغها رأس مالها وربحها إلى تجارتي، بل أخرجه وتصدق به، ولا تغش تجارتي بشيء من ذلك.
1: رضي الله تعالى عنهما. الحمد لله ولي التوفيق الآخذ بيد الصادقين معه إلى أقوم طريق الملحق لهم بخير فريق. لا إله إلا هو وحده لا شريك له منفس كل كرب وضيق. أرسل إلينا عبده المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم عليه وعلى آله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون، صلى الله عليه وسلم وبارك وكرم عليه وعلى آله وصحبه ومن بهديه يهتدون، وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين، ساداتي أهل الدلالة على الله تبارك وتعالى، ومرجع أهل الصدق مع الله والحسون، وعلى آلهم وصحبهم وتابعيهم، وعلى الملائكة المقربين وجميع عباد الله الصالحين. ويتكلم هنا عما يتعلق بما تتناوله اليد فيدخل البطن من المطعوم والمشروب، وأن ذلك له مجال واسع في دين الله وشريعة الله وحال العبد مع الله تبارك وتعالى. ومن لم يبالي من أي باب دخل عليه الرزق لم يبال له به في أي واد من أودية جهنم أهلكه، فكان لتأمل ما يدخل البطن من طعام وشراب أثر قوي في الدلالة على الإيمان وفي تقوية الإيمان، وفي الدلالة على وجود الهيبة من الرحمن وفي تقوية هيبة الرحمن، وينتج ثمرات كثيرة، حتى جاء في الأثر من أكل الحلال أطاعت جوارحه شاء أم أبى، ومن أكل الحرام عصت جوارحه شاء أم أبى، وهكذا وجب على المؤمن أن يحسن النظر فيما يصل إلى بطنه من طعام أو من شراب. وبسطت الأحكام في الشرع والأداء فيما يتعلق بالطعام والشراب ترتب على هذا البسط في الشريعة قيام حصون تحمل إنسان أن يتناول الشبهة فضلا عن الحرام، ويحصل بذلك استمطار رحمات الحق جل جلاله وتعالى في علاه إذا راعى هذه الأداب والقواعد. يقول الحق: كلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا، كلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين، وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان، يا أيها الذين كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. وذكر في الحديث الشريف الذي رواه الإمام مسلم ذكره عندكم أن هذا التحري من الإنسان والبعد عن التجري والتساهل بما يدخل إلى البطن سبب لنيل الرضوان من الإله الرحمن. إن الله لا يرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها أو يشرب الشربة فيحمده عليها، يتعرض للرضا بأكله يحمد الله عليها وشربه يحمد الله عليها، فلا بد أن تكون تلك الأكلة من الحلال الخالص، وتناولها بالنية الصالحة، واكتنفها ما اكتنفها من الآداب عند تناول الطعام والشراب، فإنه لكل أدب من أداب صلى الله عليه وسلم أثر في تنوير الباطن، تصفية السريرة، في تنوير البصيرة، في تقويم القدم في القرب من الحق سبحانه وتعالى. كان يحدثنا بعض المهتمين بشأن الدعوة إلى الله يقول: وأسلم بعض النصارى وجالسهم، وكان معهم في الخروج في الدعوة إلى الله تعالى، وكان يسمع آداب الطعام آداب الشراب الوارد عنه صلى الله عليه وسلم لأجل التطبيق. قال فتحدث معهم بعد ذلك، قال: عندكم في هذه الشريعة والدين كنوز كبيرة ما تدركونها. قال: أنا كنت أيام كنت في النصرانية أغرقت في الروحانية والتقلل من الشهوات والمطاعم حتى اكتسبت قوة روحانية، صرت إذا أشير على شيء ولو من بعيد ممكن يسقط ويتحرك. قالوا: كيف هذا؟ قال هذا من خواص الروح، إذا صفت تنفعل لها الأشياء مثل ما تنفعل الأشياء بتناول اليد الجسدية إلى الأمتعة ورفعها، وكذلك الروح لها قوة، وإني بعد مجاهدة طويلة اكتسبت هذه القوة. قالوا: أرينا مصداق ذلك. قال: شوف ذاك الرجال هناك بعيد، وقال بيده كذا، وذاك سقط هناك. قالوا: صبر، هذا شايب تعبان، هذا بنعطي واحد من قوي من شبابنا من خليه يقوم هناك وانت اشر عليه. قام الشاب هناك وهذا قال بيده كذا، واذا بده هناك يسقط في ذاك المكان. يقول لهم: شفت، وصلت الى هذا الحد من قوه الروح، ولكن والله الذي اجده الان فيما تذكرونه من أدب واحد من أدب الطعام اللي تذكرونها، أجد في روحي قوة أكثر مما اكتسبته في المدة هذه كلها من خلال هذه الآداب. أنتم ما تعرفون إيش عندكم، ما تعرفون ما لديكم، لهذا يجب أنا أن أن أن يعرف المؤمن قدر الشريعة والمشرع وقدر السنن النبوية وتعظيمها وإقامتها في البيوت والمنازل وفي الأهل وفي الأولاد. وكانوا يحفظونهم رياضة الصبيان التي انتخبها الرملي من كلام الإمام الغزالي في الإحياء، ذكر أن أول ما يتعرض له الطفل في نشأته الطعام، فمن حين ما يخرج من بطن أمه مستعد أن يمص وأن يبلع البطن، ويبدأ يكبر ويتعلم الأطعمة الأخرى غير الرضاع من بطن أمه. فعلموه الأكل باليمين والبسملة حتما بكل حين، وليأكل العيش الذي بجانبه ولا يبادر قبل أكل صاحبه، وإلى غير ذلك من الآداب والأخلاق المتعلقة بالطعام وشربه. هكذا كانوا يربون أولادهم في البيوت على هذا من الصغر، فينشؤون على نورانية وإمداد من الحق تعالى لأرواحهم من حيث يشعرون ومن حيث لا يشعرون. فأول ما يجب من الملاحظة فيما يتناول الإنسان من طعام وشراب أن يكون حلالا، ومن أكل الحلال أطاعت جوارح شامبة، لأن الحركة للجسد رتبها الله على القوة مستمدة من خلال الطعام والشراب والتغذية. فإذا كان الأصل المغذي خبيث وتريد عمل طيب كيف يكون؟ هل يمكن تجيب عود أعوج وتريد الظل حقه مستقيم؟ العود أعوج بس أنت تريد الظل، لابد يكون مستقيم. كيف يكون مستقيم؟ كيف يستقيم الظل والعود أعوج من أصله؟ هات عود مستقيم يكون ظلال مستقيم. فالأعمال ظلال لقوة الطعام والشراب. إذا الطعام والشراب نفسه فيه كدورة وفيه شبهة، وكيف بيكون الأعمال؟ إذا العود عوج الظل عوج، ما بيت أنت الظل يكون مستقيم والعود عوج. فلهذا كان من المهم أن يبعد من ورطات تسلط الهوى والشهوة بتحريه الحلال، فما يصل إلى الإنسان بسبب خيانة أو ظلم أو عدوان أو سوء أو اعتداء على حق الغير خلل يقع في اختلال ميزان مراقبة الحق تبارك وتعالى. فإذا المؤمن شارك من لا يؤمن في مثل هذه التصرفات أدى ذلك إلى اضطراب وخلل في المجتمع والمعاملة. إن ما تميز المؤمن إلا أنه يرتب عليه خلل المستقبل كله والمصير، هذا في عقيدة المؤمن. والمصير الكبير وهو عند الوصول إلى الحق تبارك وتعالى. ولذا ذكر عن الإمام عبد الله بن المبارك عليه رضي الله تعالى الذي كان يشتغل بالتجارة وينفق في سبيل الله، ويقول لولا فلان وفلان من كبار

0: عبد الله بن المبارك كان من رواة الحديث ومن حملة الشريعة ومن كبار العلماء ومن كبار الزهاد، وهو مع ذلك تاجر ينفق يأخذ المال من حلة وينفقه في محلة عليه رضوان الله تعالى. يقول في وضعه وحاله: رد درهم من شبهة أحب إلي من أن أتصدق بمئة ألف ومئة ألف ومئة ألف ومئة ألف ومئة ألف ومئة ألف بلغ 600,000. قال: أنا أرد درهم واحد من الشبهة أحب إلي، يعني أحظى هذا لي عند الله وأنفع لي في دنياي وآخرتي وأقوى لإيماني من أن أتصدق ب600,000. ردي للدرهم الواحد من الشبهة أحسن وأقوى لي في إيماني وقربي من ربي جل جلاله وتعالى في علاه. ولهذا والأره الدرهم تعرف غيه أو ورعه. وكان من تلامذة عبد الله بن المبارك إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة والد الإمام البخاري، وكان من تأثره بالتربية تربية الإمام عبد الله بن المبارك. قال إني أرجو أن ألقى الله ولم يدخل في تجارتي هذه درهم من شبهة، ولا درهم من شبهة دخل في التجارة عقو كلها. لا إله إلا الله. وهكذا، وكان كثير من علماء الوادي وصلحائه يحتاطون فما يحبون الأكل من أموال السلاطين لما يصحبها أحيانا من شبهة. ومع ذلك كله وقد كان عندهم من السلاطين الأخيار بل ومن العلماء عدد. ولما جاء الإمام علي بن محمد الحبشي مع بعض العلماء مع الحبيب أحمد المحضار إلى سلطان في شبام، قال لهم: جونا ما أحب أدخل داري شبهة، ومع ذلك كله أكرم لكم اليوم الغداء. قلنا للمشترين حقنا يشترون في الذمة، من أجل أن الفقهاء يقولون ذمة الإنسان حلال، ذمة الإنسان حلال. حتى بعدين لو قضى حتى الدين من شبهة ما يأثر على الأصل، لأنه اشتراه ما هو بالمال، هذا اشتراه في ذمته، ذمة المؤمن حلال. هذا سلطان فقيه يعرف دقائق الفقه، ومع ذلك هم احتاطوا عدوا قالوا الواحد تجيب لنا طعام حطه في سفرة ثانية غير اللي تقعد فيها سلطان، بناكل من الطعام حقنا مدركه. وهو سلطان ما يحب يدخل داره الشبهة، وقال للعمال حقه اشتروا في الذمة ما هو بمال معين، مالنا حتى يكون أصفى لهؤلاء العلماء لا يأكلون. فكانوا بمثل هذه المثابة عليهم رضوان الله تبارك وتعالى. ويقولون للخطيب في تريمي: إذا جيت للخطبة في أيام الصيف ما تستظل بذل جدار السلطان، جدار حق قصر السلطان بعيد منه، ولا تجي لنا للمنبر وأنت مستظل بذل الجدار حق حد ربما يدخل إلى ماله الظلم، فبعد من لا تستظل بظل هذا الجدار. هكذا. وكان هكذا أخيار الأمة في شرق الأرض وغربها يعرفون التورع ويعاملون الله تعالى بهذا الصدق. ذكر عن الإمام أبي حنيفة عليه رحمة الله تعالى كما روى القصة الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد، يقول أنه بعث لبعض وكلاه نحو 300 حلة ونحوها، وواحدة من الحلل هذه 300 فيها عيب، فكتب لي الوكيل يقول له: احذر أن تبيع الحلة الفلانية إلا ببيان عيبها للمشتري حتى لا تغش. فصادف الوكيل أن وجد واحد يشتري 300 كلها دفعة واحدة بمبلغ كبير ربح كثير، فباعها عليه، فكتب إلى الإمام أننا بعناها بمبلغ كذا جاءت بالربح كذا كذا كثير، وكتب لي: هل بينت للمشتري العيب الذي في الحلة الفلانية؟ قال: لما اشتراها دفعة واحدة غفلت ما عاد بينت له. قال: في جميع ما استلمت منه لا تدخل منه درهم في مالي ولا في تجارتي، لا تغش التجارة حقيبا، خذها رأس مالها وربحها كلها 300 الحلة صدق بها وخرجها من المال حقي. بهذا وقع أبو حنيفة مرتفع له القدر والشان ونفع الله به، وابقى اجتهاده في ثله كبيره من الامه، وما جاهم هذا بالرياء ولا بعجب ولا بتساهل، ما هم الا بالصدق مع الله تبارك بإخلاص الوجه وحسن المتابعه لنبيه صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم. بعده.
1: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. إلى أن قلتم: فلم يرضى أن يأخذ مقدار رأس المال من هذه الحلل، لأنه اختلط رأس مالها بربحها، واختلط ربحها بأن واحدة ذات عيب لم يبين، فاقترنت بمعنى من الغش للمسلم. وقد قال صلى الله عليه وآله وسلم: من غشنا فليس منا. فتورع عن ذلك المال كله خشية
0: كله
1: عن ذلك المال كله خشية من الحق جل جلاله وتعالى في علاه. إذن ففي تناول الأموال الذي يأتي من جملة غاياته ومقاصده أن يقدم الطعام ويؤخذ ويشترى ليصل إلى الفم، ليصل إلى البطن فتتكون منه القوة واللحم للإنسان. وفي الحديث الصحيح: كل لحم نبت من سحت فالنار أولى به. فما جاءت آداب أن اجلس على هيئة كذا، واذكر اسم الله تبارك وتعالى، وتأدب بأدب كذا إلى أن تنتهي من طعامك، واحمد الله، إلا ليكون في الأمر أيضا اتصال بتذكر أهو حلال أم حرام، وبالنظرة إلى ما يتناوله أهو على وفق الشريعة أو مخالفتها. كل ذلك يؤكد لنا عظمة هذا الدين في وجوب الاحتياط فيما نتناوله، فإنه لا تقوم حقيقة الإيمان إلا بالتورع عما لا يحل. وبذلك جاءت سيرة الصحابة الأكرمين، فمن تبعهم بإحسان بمعان واسعة من هذه الاحتياطات والاحترازات فيما يأخذون ويدعون وفيما يتناولون، إلى حد أن رفع إلى ذنون المصري طعام وهو في السجن، فاعتذر لمن أهداه إليه وقال: أعلم أن مالكم من حلال لكونكم أهل ورع، لكنه وصلني على طبق ظالم، يعني يد السجان، فأنا أحترز عن أكل ما وصلني على تلك اليد. وهذا من غير شك أمر وراء الواجب، وهو درجات عالية في الورع تليق بأهلها من ورع الصديقين وورع الأكياس من خيار الناس. وقد كان لسيدنا أبي بكر الصديق رضي الله عنه غلام يخرج له الخراج، والخراج شيء يجعله السيد على عبده يؤديه إلى السيد كل يوم، وباقي كسبه يكون للعبد. وكان أبو بكر رضي الله عنه يأكل من خراجه، فقدم له غلامه يوما طعاما، وكان جائعا ومشتغلا ببعض الأعمال، فأخذه وأكل منه. فقال له الغلام: من عادتك أن تسألني قبل أن تأكل من أين جئت بهذا الطعام حتى تتأكد منه وتتورع فيه، واليوم لم تسألني. قال: كنت منشغلا ولم أتذكر سؤالك، فمن أين جئت به؟ قال: مررت على آل فلان وكان عندهم زواج فأعطوني ذلك، وكانوا قد عرفوني من أيام الجاهلية إذ تكهنت لهم، وما أحسن الكهانة، إلا أني خدعتهم. فلما قال هذه الكلمة أوقد من ورع الصديق رضي الله عنه ما تحرز به من أن أصل معرفتهم بهذا الشخص بسبب الكهانة في أيام الجاهلية، وإلا فإنه سيعطى كما يعطى الغير ممن عرف بأي سبب ومن لم يعرف، لأن القوم عندهم زواج، وعادة العرب الكرم والفرح بمن جاء وقت الوليمة وأن يعطوه. فقال: إنما أعطوك لمعرفتهم إياك من باب الكهانة، فهو شبهة تدخل في بطني. فأدخل يده في فمه فقاء كل شيء في بطنه حتى ظهر صوته، وجاء بعض الجيران وقالوا: ما لخليفة رسول الله؟ قال: طعام دخل في بطني في شبهة لا بد أن أخرجه. قالوا: فاستعن على ذلك بكثرة شرب الماء حتى يسهل لك خروجه. فأخرجه، ثم بقي يستغفر عما بقي من الآثار في معدته منه. فقالوا له: كدت أن تهلك نفسك؟ قال: قد سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: كل لحم نبت من سحت فالنار أولى به، وأنا أخشى أن ينبت لحمي بواسطة ذلك الطعام فتكون النار أولى بي.
0: ولو لم هذا سيدنا أبو بكر الصديق عليه رضوان الله تعالى، فيقول على هذا الحال مضوا، فكان في تناول الأموال من الجملة والغايات في المقاصد في المال أن يقدم الطعام الذي يؤخذ ويشترى بهذا المال ليصل إلى الفم، ليصل إلى البطن، فتكون منه القوة واللحم الذي ينبت على جسد الإنسان. وذكرنا بالحديث كل لحم نبت من سحت فالنار أولى به، والعياذ بالله تبارك وتعالى. ويقول إنما جاءت أداب الطعام إلا ليكون لنا اتصال بتذكر هو حلال أم حرام. والإجلس على هيئة كذا، إحدى الجلسات التي كان يجلس عليه صلى الله عليه وسلم للطعام ولأكل الطعام، ومع هيئة الجلوس ذكر اسم الله، بسم الله، بسم الله الرحمن الرحيم، وبسم الله في أوله وآخر لمن نسي أوله، ولا تمد عينك إلى أفواه آكلين، وكل مما يليك، وإلى غير ذلك. وكل هذه الأداب مشان تذكرك أيضا تتناول ماذا وتريد الاستعانة به على ماذا. بعد التسمية تقول اللهم بارك لنا فيما رزقتنا وارزقنا خيرا منه إلا إن كان لبنا فتقول زدنا منه واجعله عونا لنا على طاعتك. وهكذا جاءت سيرة الصحابة الأكرمين ومن تبعهم بإحسان. اعتذر من أكل الطعام سيدنا ذنون المصري وقد سجن ظلما، فأرسلت إليه امرأة صالحة بطعام فتناوله السجان هذا وأعطاه إياه، فرده إليه واعتذر وقال أعلم أن مالكم من حلال إن شاء الله، ولكن وصلني على طبق ظالم، يعني يد السجان، فحملوه ووصلوا إليه، فلو كان على يد غيره لقبلته، ولكن على يد واحد متصل بالظلم ما قبله بمجرد أن حمله هذاك حمل يده. فلا إله إلا الله. وهكذا قال هذا أمر وراء الواجب من غير شك، ولكنه درجات الورع، وورع الصديقين أعلى الورع. ولهذا جعل سيدنا أبو بكر الصديق عليه رضوان الله كان بينه مهايئة واحد من مملوكيه، فإذا جاء بشيء يقسمه بينه وبينه، يعطي أبو بكر نصف ويأخذ نصف، فكان إذا جاء له بشيء ما يتناوله سيدنا أبو بكر ولا يأكله حتى يسأله من أين جيت به عند من، وحتى يطمئن إلى أنه حلال. وفي يوم جاء له بشيء من الطعام فتناوله ولم يسأله، قال ما لك لم تسألني اليوم؟ قال ذهلت عن ذلك كنت مشغول، كان صادف أنه جايع ومشغول. قال له فمن أين جيت به؟ قال مررت على بني فلان عندهم زواج كنت قد عرفتهم، تكهنت لهم في الجاهلية، قال أيام الجاهلية صلحت نفسي كاهن لهم، تكهنت لهم عرفونا من ذيك الأيام، فلما مررت بهم عرفوني وأعطوني هذا الطعام. قال إذن وصلك من خلال معرفة أيام الكهانة، ففي شبهة. وهو اللي شوش على سيدنا أبو بكر بذكر هذه الخصلة، وإلا الناس عندهم زواج من جاء بيعطون أي واحد عرفوه لما عرفوه من قبل كانوا بيعطون الناس كلهم، لكنه لما ذكر هذا الحيثية سيدنا أبو بكر توقف وقال إذن لابد أخرج هذا من بطني، لأنه ما عرفوه كله من أيام كنت تكذب عليهم أيام كنت تتكهن في الجاهلية، فما أعطوك بذلك. فإذن الباب اللي دخل الطعام إلى يدك منه مشبوه. وأخذ يتهوع، جاءوا الجيران قالوا ما الخليفة؟ قال طعام دخل بطني مشبوه لابد أخرجه. قالوا استعن بشرب ماء كثير حتى ساعدك على خروجه. رب حتى أخرجه، ثم أخرجه جلس يستغفر على بقايا الآثار يكون في الأمعاء وفي المعدة. فقال له بعضهم كنت تهلك نفسك يا خليفة رسول الله؟ قال سمعت النبي يقول كل لحم نبت من سحت فالنار أولى به، وأنا أخشى أن ينبت فيه لحم بواسطة هذا الطعام فتكون النار أولى بي، فلو لم يخرج إلا بخروج روحي لأخرجته. رضي الله عنه. هذا ورع الصديقين. بعد
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ورضي الله عنكم وعن نبيكم إلى أن قلتم التحذير من التهاون بالورع، كل ذلك يؤكد لنا أثر التربية التي خلفها رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الأمة، والتي لا يجوز أن تضيع وتتفلت بما يعرض علينا اليوم، وبما يورد علينا اليوم، وبما يزين لنا اليوم، وبما يزخرف لنا بمختلف الوسائل، لنستتبع ونكون أتباعا لكل ناعق، ونضيع قواعد ديننا وأسسا في ملتنا وهدينا وشريعة الله تبارك وتعالى. بل يجب أن تتيقظ ضمائر المسلمين أن وراء اليوم يوم، ووراء الحياة وقوف ومحاسبة، وأنه يمكنهم أن يستفيدوا كل الخير مع الورع والاحتياط. وفي الحديث: من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه، وأنه بمزاولة الأمور على غير وجه الاحتياط والورع تأتي إليهم النكبات، ويصابون بما أصيب به من لم يؤمن بالله تبارك وتعالى. والمؤاخذة عليهم آكد، إذ قد خانوا عهدهم بعد الشهادتين وبعد إعطاء الميثاق والعهد. لذلك ينبغي أن ينظر الإنسان إلى ما يدخل بطنه، ويدخله بطون ويدخله بطون زوجته وأولاده وأهل بيته، حتى يكون ذلك على نصيب من الحل. قد يقول كثير من الناس: إن الشبهات انتشرت، والمحرمات انتشرت، والربا انتشر. نقول: مع كل ذلك لا يزال أمر الورع قائما على الوجه المتناسب مع انتشار الشبهات في العصر والزمان. ومع كل ذلك فالفرق كبير بين من لا يبالي وبين من يبالي، وبين من يقصد الشبهات غير عابئ، وبين من يحترز قدر استطاعته. ومن الأمور ما هو حرام صرف، ومنها ما فيه شبهة، ومنها ما شبهته أكثر، ومنها ما شبهته أقل. والتفريق بين هذا من الفقه في الشريعة. ولو كانت الدنيا دما عبيطا لجعل الله قوت المؤمن منها حلالا، فعلينا بقدر المستطاع أن نتجنب الحرام الصرف، ونتجنب ما الشبهة فيه قوية، ونختار ما هو أبعد عن الشبهة حسب المستطاع. والله يأخذ بيد الذي أراد الخير ويثبته. نسأل الله تعالى أن يرزقنا فهم الحقيقة، وهي أن ما عند الله خير وأبقى، وأن نقهر الأنفس وأن نخضع المعاملات لأحكام الشرع المصون. اللهم وفقنا لذلك، وانشر الخير فينا ولنا وبنا ومنا وعلينا، ولا تكلنا إلى أنفسنا ولا إلى أحد من خلقك طرفة عين، ولا تفتنا بما آتيتنا ولا بما زويت عنا يا أرحم الراحمين. صلى الله وسلم على المصطفى سيدنا محمد وآله وأصحابه ومن سار في طريقه، والحمد لله رب العالمين.
0: نعم، كل ما يذكر عن أصحابه ومن بعدهم آثار من آثار تبليغه، تربيته، تزكيته، يطلع عليهم آيات يزكيهم وعلم الكتابة والحكمة. وما تسلسل من ذلك إلى من أدركناهم ومن عرفناهم من أهل هذا الورع، كل أثره صلى الله عليه وسلم وأثر تزكيته وتربيته لهذه الأمة. فيقول بعد هذا كله: لا يجوز أن تضيع هذه التركة التي تركها فينا صلى الله عليه وسلم، وسر هذه التربية، وتتفلت بما يعرض علينا اليوم، يورد ويزين لنا، يزخرف مختلف الوسائل، لنستتبع ونكون أتباع كل ناعق، حتى نشر الربا في كل مكان من بقاع الأرض، وصارت مباني تبنى بجوار المساجد أماكن التعامل بالربا، بهذه المصارف والبنوك التي أسسوها وأقاموا شؤونهم على الربا. وصح حديث: يأتي على الناس زمان لا يأكل، لا يبقى في أهل بيت إلا أكلوا من الربا، فمن لم يأخذه أو من لم يسب أصابه من الغبار، من لم يقول أصابه من الغبار أصاب الغبار. ومع ذلك كله فوجب على المؤمن أن يأخذ نصيبا من الانتباه ومن الورع والاحتياط بحسب المستطاع، وإن عم الحرام والسوء. ومن ترك شيئا لله عوض الله خيرا منه، كما كان يذكر هذا الإمام أحمد عن بعض الصحابة أنه كان يقول: من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. فبمزاولة الأمور على غير وجه الاحتياط والورع تأتي النكبات والإصابات والبليات الكثيرة، وهكذا. وعشان من آمن بالله يجب أن يتميز عن شان من لم يؤمن من الكفار وغيرهم، فقد أعطى العهد والميثاق وأكدوا بشهادة لا إله إلا الله أن محمد رسول الله. ومهما انتشر الربا وغيره والشبهات، فلو استحالت الدنيا دما عبيطا لجعل الله قوت المؤمن منها حلالا. وليبقى فرق كبير بين من لا يبالي ومن يبالي، ومن يقصد الشبهات غير مكترث وغير عابه، وبين من يحترز قدر الاستطاعه. فاذا الفرق واضح وكبير بين من يبالي ومن لا يبالي. وعبادة في الهرج، يقول صلى الله عليه وسلم كهجرة إلي، عبادة في الهرج وقت اختلاط الأمور واختباطها وإثارة الشبهات والآفات، الثبات على الدين والعبادة في ذاك الوقت قال كهجرة إلي صلى الله عليه وسلم. من كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله. فعلينا بقدر المستطاع نتجنب الحرام الصرف، ونتجنب الشبهة فيه قوية، ونختار ما هو أبعد عن الشبهة حسب المستطاع، والحق تعالى يأخذ بيد الذي يريد الخير ويثبته على ذلك. الله يرزقنا فهم الحقيقة، وأن ما عند الله خير وأبقى، ويوفقنا لقهر النفوس وإخضاعها للمعاملة بأحكام الشرع. اللهم وفقنا لذلك، واشتر الخيرات فينا ولنا وبنا ومنا وعلينا، ولا تكلنا إلى أنفسنا ولا إلى أحد مخيك طرفة عين، ولا تفتنا بما أتيتنا ولا بما زويت عنا، يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين. وبالله التوفيق، ما لا الله قلوبنا بالإيمان واليقين والإخلاص والصدق، واجعلنا من أهل طاعته وأهل محبته وأهل اتباع رضوانه وأهل الاقتداء بحبيبه محمد صلى الله عليه وسلم في جميع الشؤون، في الظهور في البطون، وأحيا فينا سيرته وسنته وهديه الكريم، وثبتنا على صراطه المستقيم، وجعلنا به عنده تعالى من أهل الحظ العظيم، وهبنا به منه الفضل العظيم، وكان لنا بما هو أهله في كل ظاهر وباطن في الدنيا والبرزخ ويوم القيامة، وجعلنا من الذين يأتونه بالقلب السليم في خير لطف وعافية، إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم، إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم.
3: تنزيل العزيز الرحيم، لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم غافلون، لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون، وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون، وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم، وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون، إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون. قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون. قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين. قالوا إنا تطيرنا بكم، لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم. قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين، اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون. إني إذا لفي ضلال مبين. إني آمنت بربكم فاسمعون. قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين. إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون. يا حسرة على العباد، ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون. وإن كل لما جميع لدينا محضرون. وآية له لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكلهم في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ينظر إلى صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداد إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون لو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون أمن نعمره ننكس في الخلق فلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون فذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون اتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون وسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس سبحان المفرج عن كل محزون سبحان المنفس عن كل مديون سبحان من جعل خزائنه بين الكاف والنون سبحان من أمره إذا أراد شيئا إنما يقول له كن فيكون يا مفرج فرج يا مفرج فرج يا مفرج فرج فرج عنا همومنا وغمومنا فرجا عاجلا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نستحفظك ونستودعك أدياننا وأبداننا وأنفسنا وأهلنا وأولادنا وأموالنا وكل شيء أعطيتنا. اللهم اجعلنا وإياهم في كنفك وأمانك وعيادك من كل شيطان مريد وجبار عنيد وذي بغي وذي حسد ومن شر كل ذي شر إنك على كل شيء قدير. اللهم جملنا بالعافية والسلامة وحققنا بالتقوى والاستقامة وأعذنا من موجبات الندامة إنك سميع الدعاء. اللهم اغفر لنا والوالدين وأولادنا ومشايخنا وإخواننا في الدين وأصحابنا ولمن أحبنا فيك ولمن أحسن إلينا والمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات يا رب العالمين. وصل اللهم على عبدك ورسولك سيدنا وسيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وارزقنا كمال المتابعة له ظاهرا وباطنا في عافية وسلامة برحمتك يا أرحم الراحمين.
0: تقبل منا بجدعنا وزدنا من فضلك من تصلحون والمسلمين اجمعين في جمال وحفظ جميع حجاج بيتك وزعنا بك وسلم الاوطان الشهيد المغنمين شركنا فيما تفضلت عليهم بجدت عليهم وافتح ابواب الفرج للامه واغفر لهم عن ختمنا باكم الحسنات تراضى عنا.
3: اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى اله واصحابه. الفاتحه.

بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم أن احتدت بدرب الله طوله ما شاء الله قفله لا إله إلا الله. بابه محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. سكفه لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أحاط بنا من بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. سور سور سور آية الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي العظيم. بنا استدارت كما استدارت الملائكة بمدينة الرسول، بلا خندق ولا سور، من كل قدر مقدور وحذر محذور من جميع الشرور. تترسنا بالله، تترسنا بالله، تترسنا بالله، من عدونا وعدو إلا من ساق عرش الله إلى قاع أرض الله، بمئة ألف ألف ألف، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. صنعة لا تنقطع، بمئة ألف ألف ألف، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. عزيمة لا تنشق، بمئة ألف ألف ألف، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إن أحد أرادني بسوء من الجن والإنس لحوش غير من سائر المخلوقات من بشر أو شيطان أو سلطان أو وسواس، فردد نظر في انتكاس وقلوبهم في وسواس وأيديهم في إفلاس، وأوبقهم من الرجل إلى الرأس، لا في سهل يقطع ولا في جبل يطلع، بمئة ألف ألف ألف، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أقول على نفسي وعلى ديني وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى مالي وعلى أصحابي وعلى أديانهم وعلى أموالهم، ألف ألف ألف، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أقول على نفسي وعلى ديني وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى مالي وعلى أصحابي وعلى أديانهم وعلى أموالهم، ألف ألف ألف، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أقول على نفسي وعلى ديني وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى مالي وعلى أصحابي وعلى أديانهم وعلى أموالهم، ألف ألف ألف، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله، وبالله، ومن الله، وإلى الله، وعلى الله، وفي الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله على ديني وعلى نفسي، بسم الله على مالي وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى أصحابي، بسم الله على كل شيء أعطانيه ربي. بسم الله، رب السماوات السبع، رب الأرضين السبع، رب العرش العظيم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. بسم الله خير الأسماء في الأرض وفي السماء، بسم الله أفتتح وبه أختتم. الله الله الله، ربي لا أشرك به أحدا. الله الله الله، لا إله إلا هو. الله الله الله، أعز وأجل وأكبر مما أخاف وأحذر. بسم الله خير الأسماء في الأرض وفي السماء، بسم الله أفتتح وبه أختتم. الله الله الله، ربي لا أشرك به أحدا. الله الله الله، لا إله إلا هو. الله الله الله، أعز وأجل وأكبر مما أخاف وأحذر. بسم الله خير الأسماء في الأرض وفي السماء، بسم الله افتتح وبه أختتم. الله الله الله، ربي لا أشرك به أحدا. الله الله الله، لا إله إلا هو. الله الله الله، أعز وأجل وأكبر مما أخاف وأحذر. اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر غيري ومن شر ما خلق ربي. بك اللهم أحترز منهم، وبك اللهم أدرأ في نحورهم، وبك اللهم أعوذ من شرورهم، وأستكفيك إياهم، وأقدم بين يدي وأيديهم وأيدي من أحاطت عنايتي وشملت إحاطتي. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ومثل ذلك عن يميني وأيمانهم، ومثل ذلك عن شمالي وعن شمائلهم، ومثل ذلك أمامي وأمامهم، ومثل ذلك من خلفي ومن خلفهم، ومثل ذلك من فوقي ومن فوقهم، ومثل ذلك من تحتي ومن تحتهم، ومثل ذلك محيط بي وبهم وبما أحطنا به. اللهم إني أسألك لي ولهم من خيرك بخيرك الذي لا يملك غيرك. اللهم اجعلني وإياهم في حفظك وعيادك وعبادك وعيالك وجوارك وأمرك وأمانك
بجنتك وحزبك وحرزك وكنفك وسترك ولطفك من كل شيطان وسلطان وإنس وجان وباغ وحاسد وسبع وحية وعقرب ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم حسبي الرب من المربوبين حسبي الخالق من المخلوقين حسبي الرازق من المرزوقين حسبي الساتر من المستورين حسبي الناصر من المنصورين حسبي القاهر من المقهورين حسبي الذي هو حسبي حسبي من لم يزل حسبي حسبي الله ونعم الوكيل حسبي الله من جميع خلقه إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوا وفي آذانهم وقرا وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت ورب العرش العظيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت ورب العرش العظيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت ورب العرش العظيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت ورب العرش العظيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت ورب العرش العظيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت ورب العرش العظيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت ورب العرش العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. خبأت نفسي في خزائن بسم الله الرحمن الرحيم أكفال وثقتي بالله مفاتيح ولا حول ولا قوة إلا بالله أدافع بك اللهم عن نفسي ما أطيق وما لا أطيق لا طاقة لمخلوق مع قدرة الخالق حسبي الله ونعم الوكيل بخفي لطف الله بلطيف صنع الله بجميل ستر الله دخلت في كنف الله تشفعت بسيدنا رسول الله تحصنت بأسماء الله آمنت بالله توكلت على الله ادخرت الله لكل شدة اللهم يا من اسمه محبوب وجهه مطلوب اكفني ما قلبي منه مرهوب أنت غالب غير مغلوب صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم حسبي الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل في كل لحظة أبدا عدد خلقك ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته وفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد
وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا أنت لنا كهف وغوث ومعين يا الله عجل برفع ما نزل أنت رحيم لم تزل من غيرك عز وجل ولاطف بالعالمين يا الله رب اكفنا شر العدا وخذهم وبددا واجعلهم لنا فدا وعبرة للناظرين يا الله يا ربي شتت شملهم يا ربي فرق جمعهم يا ربي كلل عدهم واجعلهم في الغابرين يا الله ولا تبلغهم مراد ونارهم تصبح رمد بكافة يا عين صاد في حال ولو خائبين يا الله وشر كل ماكري وخائن وغادري وعائن وساحري وشر كل المذيين يا الله من معتد وغاصبي ومفتر وكاذبي وفاجر وعائبي وحاسد وشامتين يا الله يا ربنا يا ربنا يا ذا البهاء وذا السناء وذا العطاء وذا الغنى أنت مجيب السائلين يا الله يسر لنا أمورنا واشرح لنا صدورنا واستر لنا عيوبنا فأنت بالستر قمين يا الله واغفر لنا ذنوبنا وكل ذنب عندنا ومن بتوبة لنا أنت حبيب التائبين يا الله بجاه سيدنا الرسول حسنين والبتول والمرتضى بالفحول وجاه جبريل الأمين يا الله ثم الصلاة والسلام على النبي خير الأنام وآله الغر الكرام وصحبه والتابعين يا الله يا عمدتي يا عدتي يا منقذي من شدتي وجهت لك وجهتي عجل بغوثي يا عظيم يا الله وسخر الأسباب وذلل الصعاب وافتح لنا الأبواب بالنصر منك يا كريم يا الله ورد كيد الكائدي وكل طاق ماردي وحاسد معاندي بحق سر طاسم ميم يا الله يا عمدتي يا عدتي يا منقذي من شدتي وجهت لك وجهتي عجل بغوثي يا عظيم يا الله وسخر الأسباب وذلل الصعاب وافتح لنا الأبواب بالنصر منك يا كريم يا الله ورد كيد الكائدي وكل طاغ ماردي وحاسد معاندي بحق سر طاسم يا الله يا عمدتي يا عدتي يا منقذي من شدتي وجهت لك وجهتي عجل بغوثي يا عظيم يا الله سخر الأسباب وذلل الصعاب وافتح لنا الأبواب بالنصر منك يا كريم يا الله ورد كيد الكائدي وكل طاغ ماردي وحاسد معاندي بحق سر طاسم يا الله يا لطيفان بخلقه يا عليمان بخلقه يا خبيران بخلقه الطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفان بخلقه يا عليمان بخلقه يا خبيران بخلقه الطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفان بخلقه يا عليمان بخلقه يا خبيران بخلقه الطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيف لم يزل الطف بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل الطف بنا والمسلمين يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا لطيف لم يزل الطف بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل الطف بنا والمسلمين يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا لطيف لم يزل الطف بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل الطف بنا والمسلمين يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا الله يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا الله يا أرحم
الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا الله يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا

لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف الطف بنا في تيسير كل عسير فتيسر على عزيزه نسألك لطف العافية في الدين والدنيا والآخرة يا لطيف الطف بنا في تيسير كل عسير فتيسر العسر عليك يسير نسألك لطف العافية في الدين والدنيا والآخرة يا لطيف الطف بنا في تيسير كل عسير فتيسر العسر عليك يسير نسألك لطف العافية في الدين والدنيا والآخرة يا لطيف الطف بنا في تيسير كل عسير فتيسر العسر عليك يسير نسألك لطف العافية في الدين والدنيا والآخرة.

هذه إذاعة نور الإيمان بتريم، كنا وإياكم مع نقل مباشر من مصلى أهل الكساء بدار المصطفى بتريم. مستمعين الكرام، روي في الحديث النبوي عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: لا تجعلوا بيوتكم مقابر، إن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. رواه الإمام مسلم. في هذه اللحظات تستمعون إلى تلاوة مباركة لسورة البقرة بصوت القارئ الشيخ صالح الأهدل.

إن الله لا يحب المعتدين وقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل

العقاب. الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما

كان الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة

قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها

0: صدق الله العظيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله سبحانه وتعالى: فاذكروني أذكركم. وذكر الله هو مقصود العبادات وروحها وأساسها، لأنه حقيقة الحضور مع الله، وكل مسلم يحتاج أن يكون له ورد من ذكر الله صباحا ومساء. والإمام الحداد جمع أورادا وأذكارا للنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم مباركة، نتمنى أن نقرأها سويا ونواظب عليها حتى تتنور قلوبنا وتطمئن وتصلح حياتنا الدنيوية والأخروية، ويبارك الله فينا ويحفظنا من كل سوء. آمين. اللهم آمين.

توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم.

سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله عدد ما خلق في السماء سبحان الله عدد

لقد فطر الله عباده على حب التقرب إليه بالقرابين، قال تعالى:

0: عام.
1: من هذه المناسك الأضحية، وهي من شعائر الإسلام الظاهرة وسننه المؤكدة، ويبدأ وقتها من بعد صلاة العيد وينتهي بغروب شمس ثالث أيام التشريق، ولا تصح الأضحية إلا ببهيمة الأنعام، الإبل والبقر والغنم، فلا تصح بالدجاج ولا الأرانب ولا الغزلان وغيرها، ويسن أن تكون حسنة سمينة، وبه فسر قوله تعالى:
2: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب.
1: ولا تجزئ التضحية بما دون السن المعتبر ولو كانت سمينة، ولا تجزئ العوراء البين عورها، ولا المريضة البين مرضها، ولا العرجاء البين عرجها، ولا العجفاء وهي شديدة الهزال. وأما عيب الأذن والقرن والذيل فيكره، ولكن لا يمنع الإجزاء. فاحرص على استحسان أضحيتك وسلامتها من كل عيب، واعلم أن القبول ملازم للتقوى. قال تعالى:

أيام التشريق ثلاثة، وهي الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من ذي الحجة. سميت بذلك على المشهور لأنهم كانوا يشرقون فيها لحوم الأضاحي بمنى، فينشرونها ويبرزونها للشمس لتجف، وقيل غير ذلك. وفي كل يوم من أيام التشريق يرمي الحاج بمنى الجمرات الثلاث الصغرى فالوسطى فالكبرى، وهي المعروفة بجمرة العقبة، فيرمي كل واحدة منها مع دخول وقت الظهر بسبع حصيات متعاقبات، يكبر مع كل حصاة فيرميها قائلا الله أكبر، فيرمي الجمرة الصغرى التي تلي مسجد الخيف، ثم يتقدم فيقوم مستقبل القبلة قياما طويلا فيدعو وهو رافع يديه، ثم يرمي الجمرة الوسطى، ثم يأخذ ذات الشمال فيقوم مستقبل القبلة قياما طويلا فيدعو وهو رافع يديه، ثم يرمي جمرة العقبة وينصرف ولا يقف عندها ولا يدعو، فإذا لم يتيسر له طول القيام بين الجمار وقف بقدر ما يتيسر له إحياء لهذه السنة التي تركها أكثر الناس. ومن انتهى من رمي الجمار في اليوم الثاني عشر فهو بالخيار، إن شاء تأخر فبقي في منى لليوم الثالث عشر ورمى الجمار مع وقت الظهر، وإن شاء تعجل فنفر من منى قبل غروب شمس اليوم الثاني عشر. والتأخر أفضل لأنه فعل النبي صلى الله عليه وسلم، قال تعالى واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. فإذا نفر الحاج من منى وانتهت جميع أعمال الحج وأراد السفر إلى بلده، فإنه لا يخرج من مكة حتى يطوف بالبيت طواف الوداع ليكون آخر عهده بالبيت. قال ابن عباس رضي الله عنهما كان الناس ينصرفون في كل وجه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت.

0: أيام التشريق ثلاثة أيام بعد يوم النحر، وهي 11 و12 و13 من ذي الحجة، وسميت بذلك لأن لحوم الأضاحي كانت تشرق فيها، أي تنشر وتجفف في الشمس. وهي أيام شريفة، وأفضلها أولها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن أعظم الأيام عند الله يوم النحر، ثم يوم القر، وهو الذي يليه. وسمي يوم القر بذلك لأن الناس يقرون فيه بمنى، وهي الأيام المعدودات التي قال الله فيها:
1: واذكروا الله في أيام معدودات.
0: وهي أيام منى المتبقية للحجيج، فهي وقت رمي باقي الجمار بعد يوم النحر، وهي وقت ذبح للأضحية والهدي. عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل أيام التشريق ذبح. ويحرم صوم أيام التشريق، فعن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله. ويرخص بصيامها للمتمتع الذي لم يجد الهدي ليصوم 3 أيام في الحج، ويستحب فيها الإكثار من ذكر الله تعالى. وذكر الله تعالى المأمور به هنا أنواع متعددة، منها التكبير في هذه الأيام، ويكون عقب الصلوات المكتوبات، ويبدأ من فجر يوم عرفة لغير الحاج، ومن ظهر يوم النحر للحاج، وينتهي في عصر آخر أيام التشريق. وصفة التكبير

ومنها ذكر الله تعالى بالتسمية والتكبير عند ذبح النسك، ومنها التكبير عند رمي الجمار، ومنها ذكر الله تعالى المطلق والإكثار من الدعاء الوارد في قوله تعالى.

0: أسعد الأوقات وأطيبها تقضونها معنا إن شاء الله تعالى. الإسلام وبناء المجتمع، دعوة صادقة للتمسك بديننا الإسلامي لنبني مجدا عظيما ومجتمعا زاهرا، مع العلامة الحبيب حسين بن محمد الهدار.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ونصلي ونسلم على رسول الله خاتم رسل الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نتكلم اليوم في حلقتنا عن الدين والمعاملة. الدين ما تعبدنا الله سبحانه وتعالى به، وهو الإسلام. قال الله سبحانه وتعالى: إن الدين عند الله الإسلام. والإسلام بينه لنا جبريل حينما أتى إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، كما في حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر، لا نرى عليه أثر السفر ولا يعرف منا أحد. قال: فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال: أخبرني عن الإسلام. فأخبره رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وأتى له بأركان الإسلام. ثم قال: أخبرني عن الإيمان. فأخبره رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم عن أركان الإيمان وهي معروفة. ثم قال: أخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. الله يرزقنا الإخلاص، هذا هو الإخلاص، سر العبادة. قال الله سبحانه وتعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. ثم قال: أخبرني عن الساعة. قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. إذن أخبرنا الله سبحانه وتعالى على لسان نبيه محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم عن الدين، هذا الدين وهذا الأشياء، قوام الدين وأركان الدين. إذن عن معاملة الغير، كيف معاملة الغير؟ يجب أن تكون على وفق هذا الدين، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما. هذا الظلم الذي لا يتركه الله، لأن الظلم ثلاثة: ظلم يغفره الله وهو الشرك بالله، أعاذنا الله من ذلك، وهو أن تتخذ لله ندا وقد خلقك، وظلم لا يتركه الله وهو ظلم العباد فيما بينهم البين، فمن أخذ على أخيه شيء من ماله سوف يحمله يوم القيامة مسافة 50,000 سنة، ومن أخذ أرض على أخيه طوقه من 7 أراضين يحمله يوم القيامة. إذا كان الله سبحانه وتعالى أخبرنا على لسان نبيه محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أنه إذا قامت القيامة قاد للشاة الجماء من الشاة القرناء. قال الله سبحانه وتعالى في آخر سورة النبأ: يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. لأن الله سبحانه وتعالى يقيد للشاه الجمة من الشاه القرنى، وللوحش الذي أكل الغزال، والذي الذئب الذي أكل الغنم، إلى غير ذلك، حتى إذا قص بينها جعلها تراب. ثم ينادي سبحانه وتعالى، يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب: أنا الملك الديان الذي لا ينبغي لأحد من أهل الجنة أن يدخل الجنة وعنده لأحد من أهل الدنيا مظلمة حتى اللطمة فما دونها، ولا ينبغي لأحد من أهل النار أن يدخل النار وعنده مظلمة لأحد من أهل الجنة حتى اللطمة فما دونها. انظر إلى قوله سبحانه وتعالى: وهو الذي لا يغادر صغيرة ولا كبيرة ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. والظلم أيها الإخوان لا يقتصر على المال، برضه ظلم العرض حينما تتكلم وحينما تؤذي أخاك وحينما تغتاب في غيبته. من الظلم أخذ المال كذلك، نعم نعم. من الظلم القتل أو إعانة الإعانة على القتل. ألا ترى إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وهو في أعظم يوم، في يوم عرفة وتسمى حجة الوداع، وهو الذي أنزل الله سبحانه وتعالى في ذلك اليوم عليه: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ماذا قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم؟ بيان هام وخطير يجب على كل فرد منا أن يسمعه وأن يضعه نصب عينيه: ألا إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، ألا هل بلغت؟ وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفع يده ويقول: ألا هل بلغت؟ يا أخي المسلم، يا أخي المؤمن، الله سبحانه وتعالى لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. دخلت إحدى زوجات رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم عليه، فأشارت إحدى نسائه بيدها وقالت إنها قصيرة هكذا، قال: لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لغيرت. معنى لها جرم، لسانك هذا خطير، لا أقول على الدماء فحسب، أما الدماء فهي أول ما يقص الله سبحانه وتعالى بين عباده، لأن الدماء هي أخطر شيء في هذا الحياة، ولا يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. لكن وكذلك المال، ولو قضيبا من أراك، ولو قضيبا من أراك، ولو مسواك، حقوق المسلم لا يتركها الله سبحانه وتعالى، لأنها الظلم الذي لا يتركه، أما الظلم الذي يغفره ذنوب الإنسان فيما بينه وبين الله سبحانه وتعالى. إذن الظلم كما أخبرنا أنه لا يتركه الله سبحانه وتعالى ظلم العباد فيما بينهم البين. فحينما يظلم الإنسان نفسه بأخذ مال أخيه أو بأخذ مال أخته أو بميراثها أو يحتال على المسلمين في بيع أو يرتشي أو غير ذلك، هذه من الأشياء التي لا يتركها الله سبحانه وتعالى. كذلك من الظلم كما قلنا ظلم اللسان، وهل الغيبة والنميمة وكل ما حصل له فرصة يتكلم. ألا تعلم أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم حذرنا من ذلك، فقال لمعاذ بن جبل رضي الله عنه حينما سأله عن الإسلام وعن أمور الإسلام وعن الصلاة وعن الصدقة، الصدقة التي نحن بأمس الحاجة إليها، لأنها كما أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، حديث معاذ، قال: والصدقة تطفئ الماء، تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. لكن كثير من الناس ما يحاول أن يأتي بها إطلاقا، وصدقة السر بالذات تطفئ غضب الرب. قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم لمعاذ بعد أن أعلمه بشرائع الإسلام أجمع، قال: ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ اجمع لك الخير كله. قلت: بلى يا رسول الله. قال: كف عليك هذا، وأشار إلى لسانه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قلت: يا رسول الله، وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به. قال: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ اذكر أيها الأخ الحبيب أن دعوة أكل الحرام ومرتكب الحرام بعيد كل البعد عن الاستجابة. قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه. ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح لها الجسد كله، وإذا فسدت فسد لها الجسد كله، ألا وهي القلب. في أثناء الحديث ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب له؟ أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في الأثر عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أنه قال: لو صليتم حتى تكونوا كالحنايا، أو صمتم حتى تكونوا كالأوتار، لن يتقبله الله إلا بورع حاجز، ورع عن حقوق الآخرين. أما بالنسبة للسان فقد أخبرنا الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وهو الذي شاهد الآخرة وهو في الدنيا بأمر ربه سبحانه وتعالى وبتوجيه ربه سبحانه وتعالى، فقال: إن الرجل ليتكلم بالكلمة ليضحك بها جلساءه لا يلقي لها بالا، يأتي بنكتة على فلان من شان يضحك الناس أو من شان يضحك الحاضرين. إن الرجل ليتكلم بالكلمة لا يلقي لها بالا يهوي بها في النار 70 خريفا، أي وهو يهوي في النار 70 سنة وما بعد وصل إلى النار. هذه ما هي مسائل سهلة. الله سبحانه وتعالى جعل عليك رقيب وعتيد يكتبان حسناتك وسيئاتك، وفوق ذلك كله مراقبة الله. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. لذلك عف عن دماء الناس، عن أموال الناس، عن التكلم في أعراض الناس لكي تصل إلى الآخرة وأنت بخير، لأن موعد الوصول لا تدري متى يكون، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. نسأل الله أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، وأن يتوب علينا توبة نصوحة، وأن يزكينا بها جسما وقلبا وروحا، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، إنه على ما يشاء قدير وبالإجابة جدير، وهو حسبنا ونعم الوكيل. وإلى اللقاء في حلقة أخرى إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: الإسلام وبناء المجتمع، دعوة صادقة للتمسك بديننا الإسلامي لنبني مجدا عظيما ومجتمعا زاهرا، مع العلامة الحبيب حسين بن محمد الهدار.

منبه الطاعات. الصلاة على النبي. عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرة. رواه مسلم. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم علي صلاة. رواه الترمذي، وقال: حديث حسن.

0: من صفات المؤمنين أنهم رحماء بينهم، فهم متحابون متراحمون متعاطفون كالجسد الواحد، يحب أحدهم لأخيه ما يحب لنفسه، فهم أدلة على المؤمنين من لينهم ورفقهم ورأفتهم وسهولة جانبهم. وفي الحج يكون أهل الإيمان في أشد الحاجة إلى الرحمة فيما بينهم، وقد توافد الحجيج من أرجاء المعمورة ومن كل فج عميق مع اختلاف ألسنتهم وتباين طباعهم وألوانهم. فاختلاف الألسن والطباع والألوان قد يكون مدعاة للنزاع والشقاق، ولكن قال تعالى:
1: فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج،
0: وقال:

0: اعترفوا.
1: فالتعارف لا التفاخر، والتعاون لا التخاذل، والرحمة لا الغلظة، وتنكيس كل رايات العصبية. فالميزان عند الله تعالى.
2: إن أكرمكم عند الله أتقاكم.
1: فليحذر الحجيج من التشاحن والمزاحمة الشديدة وإيذاء بعضهم بعضا، فهذا مما يناقض الرحمة بين المؤمنين. وليعلموا أن التراحم والإشفاق على الضعيف وكف الأذى من أعظم الأسباب لنيل رحمة الله تعالى ومغفرته، وهذا أعظم ما يرجوه الحجيج. فعن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الراحمون يرحمهم الرحمن.

0: بث نور الإيمان مع تقويم سليم للنظرة وتحسين للأسرة وتنمية للفكرة.
1: فقرة الإعلانات.
2: يقترب العيد وتقترب معه أجمل الشعائر، ولأن الأضحية طاعة وعبادة، اختيارك لازم يكون بالإحسان. في مزارع الإحسان جهزنا لكم أجود أنواع الأضاحي، ماعز، أبقار، الإبل، كلها مرباة في بيئة صحية وبأفضل أنواع الأعلاف الطبيعية. لا تشيل هم الزحمة ولا عناء البحث، ريح بالك واحجز أضحيتك الآن من مزارع الإحسان. مزارع الإحسان، جودة نعتز بها وإحسان يرضيكم. زورونا في موقعنا الرحبة شرقي ملعب الأنس، وللاستفسار اتصلوا على 780-811-008. مزارع الإحسان، غذاء تطمئن إليه.

أرسلوا تهانيكم ومشاركاتكم الآن عبر الاتصال على الرقم 414-111 أو عبر الواتساب 735-444-766. أيام التشريق معنا لحظات من نور وفرحة لا تنسى. نور الإيمان، هنا الفرح يكتمل.

0: برنامج كلمة منك وكلمة مني.
1: بويا بويا بغيت فين؟
2: سمعت العثور عصابي والعاد تكملها عند
3: بحسب التقارير أبوكم في حالة تعبان.
1: فهمونا
4: يا سمير يا فيصل الله يهديك مع عيالك
1: يا اخي فهمونا.
4: فخوك فيصل
5: رح خلاص مقاطعك انا
2: انت كل واحد ما يشوف الا نفسه ويشوف الا راحته.
3: كلمه منك وكلمه مني وكلمه
0: مني ياتيكم باذن الله تعالى خلال ايام عيد الاضحى المبارك حوالي الساعه الواحده ظهرا ويعاد في المساء.
6: تعلن إدارة دار المصطفى بتريم للدراسات الإسلامية عن فتح باب التسجيل في الدورة الإعدادية التابعة للدورة الصيفية 32 لعام 1447 هجرية 2026 ميلادية من 17 من ذي الحجة 1447 هجرية إلى 28 من محرم 1448 هجرية. شروط الدورة الإعدادية: أن يكون المشارك قد بلغ سن 13 أو 14 أو 15 سنة، أن يكون الطالب من مدينة تريم أو لديه سكن بتريم، أن يحضر ولي الأمر مع الطالب من أول قدومه للدورة، أن يحضر صورة من شهادة الميلاد، أن يدفع الطالب رسوما للدورة 35,000 ريال يمني غير شاملة للمواصلات، أن يلتزم الطالب بالحضور في دوام الدورة من الساعة 8 صباحا إلى الساعة 8 مساء. ملاحظة: في حالة رغبة ولي الأمر في ترتيب مواصلات للطالب عليه مراجعة مكتب تريم للنقل مؤسسة التوصيل لترتيب ذلك أو الاتصال على الرقم 77273601 للتسجيل واتساب 730166 016. آخر موعد التسجيل 12 من ذي الحجة صادر عن إدارة دار المصطفى بتريم للدراسات الإسلامية.
7: يقترب العيد وتقترب معه أجمل الشعائر، ولأن الأضحية طاعة وعبادة اختيارك لازم يكون بالإحسان. في مزارع الإحسان جهزنا لكم أجود أنواع الأضاحي: معز، أبقار، الإبل، كلها مربى في بيئة صحية وبأفضل أنواع الأعلاف الطبيعية. لا تشيل هم الزحمة ولا عناء البحث، ريح بالك واحجز أضحيتك الآن من مزارع الأحسان. مزارع الأحسان، جودة نعتز بها وإحسان يرضيكم. زورونا في موقعنا الرحبة شرقي ملعب الأنس، وللاستفسار اتصلوا على 780-811-008. مزارع الأحسان، غذاء تطمئن إليه.

0: قصص الأخيار، برنامج يقدم سردا لبعض قصص أخبار الصالحين والأخيار بأسلوب مميز وممتع مع الشيخ خالد بن عبد العزيز الموصلي.
1: حديث يومنا هذا يختلف عما سبق، فيجمعنا اليوم الحديث عن امرأة من نساء هذه الأمة كانت مفتاح خير لكل امرأة شهدت أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وهي أسماء بنت يزيد بن السكن رضي الله تعالى عنها. فلنستمع أخبارها لنفقه بعض أمور ديننا وتفقه أخواتنا المؤمنات ما يتعلق بهن وما أراده الشرع الشريف منهن. جلست أسماء بنت يزيد بن السكن وهي تفكر في حال أبيها الذي كان له موقف مشرف عظيم مع النبي صلى الله عليه وسلم، ذاك أن أباها لما أصيب في غزوة أحد ووقع على الأرض وقد أثخنته الجراح كان يزحف بصعوبة كأنه يبحث عن شيء، ومع كل شبر يقطعه كانت دماؤه تسيل على الأرض، ولكن همته كانت قوية، فهو يبحث عن شيء ويريده ويسعى إليه في آخر رمق من حياته ويبغيه ويطلبه وهو عنده أمر عظيم، وها هو يقترب من غايته بل نالها، فهنيئا له وهنيئا، إنه سعى ليكون آخر عهده في هذه الدنيا برسول الله المصطفى محمد صلوات الله وسلامه عليه. نال بغيته فقد وضع خده، وهو في رمقه الأخير وضع خده على قدم النبي صلوات الله عليه، ثم فاضت روحه إلى الله، فاضت روح يزيد بن السكن إلى الخالق جل في علاه، ونال الشهادة في سبيل الله. ثم فكرت أسماء: يا ترى كيف تستطيع أن تقدم خدمة لهذا الدين وموقفا فيه تأييد لهذه الشريعة كما قدم أبوها يزيد بن السكن رضي الله تعالى عنهم أجمعين، فكلهم صحابة، هي وأبوها وجدها. ولا بد أن هناك أعمالا لا تعرفها، لو قامت بها لكانت من السابقين الأولين في المنازل العالية في دار رضوى المولى الكريم، في دار رضوان المولى الكريم تعالى. فإن الله قد وعد النساء بمثل ما وعد الرجال، وإنه لا يضيع أجر من أحسن عملا، فقد قال الله تعالى: من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها

وبينما هي تفكر في هذا الأمر إذا بامرأة تزورها وتعرض عليها عدم قدرتها على منافسة الرجال في التقرب إلى الله الواحد المتعال، وإذا بأسماء تستبشر حيث في رفيقاتها من يفكرن مثل تفكيرها، من يفكرن مثلها، فعرضت عليها أسماء أن يجمعن ما أمكن من الصحابيات الكريمات ليتحدثن في هذا الأمر المهم في حياتهن. ولم يمض إلا وقت قصير حتى حضرت كل امرأة تيسر لها الحضور، وبدأ هذا الاجتماع بالانعقاد، وهو اجتماع لم يحضره إلا النساء، وكان هذا في المدينة المنورة زادها الله نورا. وبدأ المجلس بسؤال هو: لأي شيء جمعتمونا هنا؟ فجاء الجواب: نحن اجتمعنا هنا لنتعرف على أمور ديننا ولنتقرب إلى الله ربنا، ومن هذه الأمور أننا وجدنا الرجال متقدمين علينا في العبادات وفي فرصها، وبالتالي هم أكثر حظوا منا بهذا الدين. فقالت إحدى الصحابيات: ولكن في القرآن آية بينت لنا أننا مقبولات عند الله، وأنه تعالى لا يضيع أجرنا، فقد قال الله تعالى:

بعض. وتحدثت أخرى فقالت نعم لا بد أن تكون عندنا عبادات ننافس بها الرجال في طاعة الله، فإن رحمة الله للكل وإن الجنة لنا جميعا، فلا بد أن نكون من المقدمين عند الله. فأجابت امرأة أخرى ولكنني أحفظ آية قد فتحت لنا أبواب الخير على مصراعيه، لا فرق بيننا وبين الرجال. وهنا اشرأبت إليها الأعناق، فقيل لها أية آية؟ فأخذت تقرأ الآية بكل خشوع. فلنسمع الآية بكل خضوع لعل الله يكتبنا في زمرة الخاشعين الخاضعين.

والمتصدقين والمتصدقات والصائمين

وهنا قالت الصحابيات نعم إنها لآية عظيمة أراحتنا كثيرا حين نزلت واطمأنت قلوبنا حين سمعناها ونرى أن هذا يكفينا وفضل ربنا علينا عظيم. وهنا خرجت أسماء بنت يزيد من صمتها، خرجت من صمتها وسكوتها فقالت إنما قلتموه حق وفيه الأجر العظيم، ولكنني أريد منكن أن تدققن النظر والفكر والتدبر في بقية الأعمال الصالحة التي تميز بها الرجال عنا، فهم يخرجون مع الجنائز ونحن نهينا عن ذلك وإن لم يعزم علينا. وقد بين النبي عليه الصلاة والسلام أنه من شهد الجنازة حتى يصلى عليها أو حتى يصلي عليها فله قيراط، ومن شهدها حتى تدفن فله قيراطان. قيل وما القيراطان؟ قال مثل الجبلين العظيمين. وكذلك قد فرض الله الجهاد، وغالبا من يقوم به هم الرجال، وثواب المجاهدين عندكن معروف. ثم هناك أشياء وأشياء كثيرة من العبادات يقومون بها، وقد تقدموا علينا في التقرب إلى الله تعالى. فقلنا إن كلامك حق يا أسماء، وإننا نريد أن نتعرف على عبادات كثيرة ترفع قدرنا عند ربنا تعالى، وإننا نخاف من سخط ربنا إن قصرنا أو أهملنا، فلا بد من الإكثار، خاصة وأن أيامنا معدودة وأعمارنا محدودة، وأننا إذا متنا فإنه لا يتبعنا إلا العمل، فلا بد أن تكون أعمالنا الصالحة كثيرة ونياتنا فيها كبيرة لعل الله يرحمنا، وبالتالي نكون قدوة لأولادنا ومن يأتي بعدنا. فأشيري علينا يا أسماء. فقالت أسماء رضوان الله عليها إني أرى أن نختار من بيننا من تتوجه إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم لتعرض عليه هذا الأمر، فهو الأسوة لنا والقدوة صلى الله عليه وسلم. فقالت النساء قد اخترنا. فقالت أسماء ومن هي؟ قلنا أنت يا أسماء، فإنك صاحبة الفكرة وأنت خير من تقومين بهذه المهمة. وهنا طلبت أسماء من أخواتها الدعاء لها لتوفق في مسعاها هذا. وفي اليوم الثاني توجهت أسماء بنت يزيد رضي الله عنها وعن أبيها إلى مجلس النبي صلى الله عليه وسلم، فرأت رسول الله جالسا بين أصحابه الكرام كأنه العلم بين الجنود أو القمر بين النجوم، بل هو أرفع من ذلك صلوات الله عليه. فسلمت ثم قالت واسمعوا يا أهل الإيمان كلمات أسماء
رضوان الله تعالى عليها، إنها قالت: يا رسول الله، إن الله أرسلك

قواعد بيوتكم ومقتضى شهواتكم وحاملات أولادكم، وإنكم معشر الرجال

0: الجنائز والحج بعد الحج، وأفضل من ذلك كله الجهاد في سبيل الله. وإن الرجل منكم إذا خرج من بيته حاجا أو معتمرا أو مجاهدا غزلنا لكم أثوابكم وربينا لكم أولادكم وحفظنا لكم أموالكم، فماذا لنا من الأجر يا رسول الله؟ بهذه الكلمات البديعة تكلمت أسماء نيابة عن نساء هذه الأمة. وهنا التفت النبي صلى الله عليه وسلم إلى أصحابه وقال: هل سمعتم مقالة امرأة أحسن سؤالا من هذا؟ قالوا: يا رسول الله، ما ظننا أن امرأة تهتدي لمثل هذا الكلام. فالتفت إليها النبي صلى الله عليه وسلم وقال لها: انصرفي أيتها المرأة وأعلمي من وراءك من النساء أن حسن تبعل إحداكن لزوجها وطلبها لمرضاته واتباعها لموافقته يعدل كل ما ذكرت للرجال. يا لله، يا له من أمر عظيم قد حظيت به المرأة المسلمة في هذا الدين العظيم. إنها تنال مثل ثواب زوجها الحاج القاصد لبيت الله، أو المجاهد الغازي في سبيل مولاه، تنال هذا الثواب العظيم والأجر العظيم بحسن التبعل. ولكن ما معنى التبعل؟ إن حسن تبعل إحداكن لزوجها، ما معنى التبعل؟ التبعل هو الطاعة، والمراد طاعة المرأة زوجها في مرضات الله تعالى، والمراد أيضا أن تكون المرأة عونا لزوجها في طاعة الله وأمور دينه ودنياه. فهنيئا للمرأة الطائعة التي تعرف حق ربها وحق زوجها. وإنه لأمر يسير على من يسر الله لها هذا الأمر. كي تنال المرأة هذا الثواب العظيم والخير الكبير، ما عليها إلا أن تستقبل زوجها إذا عادت إلى البيت من صلاة الجماعة أو الجمعة أو من حج بيت الله أو الجهاد أو في أي من أي عمل صالح. إذا أرادت المرأة أن تنال وتحصل على هذا الثواب العظيم، ما عليها إلا إذا دخل زوجها البيت أن تستقبله بأحسن الكلام، بالابتسامة المشرقة، بالكلام الطيب، كأن تقول: حياك الله يا فلان، مرحبا بك يا فلان، آنست وشرفت وأكرمت، الحمد لله على سلامتك وعلى عافيتك. إذا أدخلت السرور في قلب زوجها يكتب الله تعالى لها مثل ما كتب لزوجها، أجر عظيم تناله من عمل قليل ومن كلمات قليلة يسيرة، لكنها في مرضات الله. ولما كانت هذه الكلمات في مرضات الله تعالى أثاب الله الخير والأجر الكبير والعظيم، وعطاء ربنا كبير وعطاء ربنا جليل. ولهذا فهمت أسماء رضوان الله تعالى عليها مقاصد النبي المصطفى في من هذا الكلام، فما كان منها إلا أن بعد أن سمعت الكلام إلا أخذت بالتهليل والتكبير تقول لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، فرحا وسرورا واستبشارا بهذا الخير العظيم. ومن هنا قال علماؤنا الكرام عليهم رحمة الله إن المرأة المزوجة ثوابها أعظم عند الله من البنت الباكر، من المرأة الباكر. كيف؟ ثوابها أعظم لأنها إذا استقبلت زوجها بهذا الاستقبال الذي ذكر ضاع، كتب الله لها مثل ما كتب لزوجها، بينما البنت الباكر، البنت الباكر ما تنال هذا الثواب. ولهذا من الضروري أن تختار المرأة الزوج الصالح صاحب النيات الكبيرة والأعمال الصالحة العظيمة كي يتقدم عند الله تبارك وتعالى. وربنا العلي الكبير لا يضيع أجر من أحسن عملا. إن لنسائنا أسوة وقدوة بأسماء رضوان الله تعالى عليها، وأسوة أيضا في كيفية السؤال والتعرف على الشرع، وما هذا إلا كي تتأدب نساؤنا بهدي نبينا صلى الله تعالى عليه وسلم، وكي يتعرف الرجال كيفية الأخذ بيد زوجاتهن إلى الله تبارك وتعالى. وبالتالي لنتفقه جميعا مع أهلينا ونسائنا وبناتنا وأبنائنا في دين الله عز وجل، ونكون قرة عين لحضرة نبينا صلى الله تعالى عليه وسلم. وما ذلك على الله بعزيز. جمعني الله وإياكم مرة أخرى إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله.
1: قصص الأخيار، برنامج يقدم سردا لبعض قصص أخبار الصالحين والأخيار بأسلوب مميز وممتع مع الشيخ خالد بن عبد العزيز الموصلي.

أيام التشريق ثلاثة، وهي الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من ذي الحجة. سميت بذلك على المشهور لأنهم كانوا يشرقون فيها لحوم الأضاحي بمنى، فينشرونها ويبرزونها للشمس لتجف، وقيل غير ذلك. وفي كل يوم من أيام التشريق يرمي الحاج بمنى الجمرات الثلاث الصغرى فالوسطى فالكبرى، وهي المعروفة بجمرة العقبة، فيرمي كل واحدة منها مع دخول وقت الظهر بسبع حصيات متعاقبات، يكبر مع كل حصاة فيرميها قائلا الله أكبر، فيرمي الجمرة الصغرى التي تلي مسجد الخيف، ثم يتقدم فيقوم مستقبل القبلة قياما طويلا فيدعو وهو رافع يديه، ثم يرمي الجمرة الوسطى، ثم يأخذ ذات الشمال فيقوم مستقبل القبلة قياما طويلا فيدعو وهو رافع يديه، ثم يرمي جمرة العقبة وينصرف ولا يقف عندها ولا يدعو، فإذا لم يتيسر له طول القيام بين الجمار وقف بقدر ما يتيسر له إحياء لهذه السنة التي تركها أكثر الناس. ومن انتهى من رمي الجمار في اليوم الثاني عشر فهو بالخيار، إن شاء تأخر فبقي في منى لليوم الثالث عشر ورمى الجمار مع وقت الظهر، وإن شاء تعجل فنفر من منى قبل غروب شمس اليوم الثاني عشر، والتأخر أفضل لأنه فعل النبي صلى الله عليه وسلم. قال تعالى واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. فإذا نفر الحاج من منى وانتهت جميع أعمال الحج وأراد السفر إلى بلده، فإنه لا يخرج من مكة حتى يطوف بالبيت طواف الوداع ليكون آخر عهده بالبيت. قال ابن عباس رضي الله عنهما كان الناس ينصرفون في كل وجه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت.

0: السلام عليكم يا زيد.
1: وعليكم السلام ورحمة الله يا جدي.
0: كل عام أنت بخير يا زيد. لقد هل هلال شهر ذي الحجة.
1: وما شهر ذي الحجة يا جدي؟
0: شهر ذي الحجة وآخر شهور السنة الهجرية، وتعد العشر الأوائل منه أياما مباركة، فهنيئا لمن أحسن اغتنامها.
1: وكيف أحسن اغتنامها يا جدي؟
0: يكون ذلك بالإكثار من ذكر الله تعالى، بالتهليل والتكبير والتحميد، والحج والعمرة لمن تيسر له، وصيام ما تيسر من هذه الأيام، خاصة يوم عرفة، والإكثار من قراءة القرآن وذبح الأضاحي بدءا من اليوم العاشر وحتى الثالث عشر من ذي الحجة، والتصدق وإعانة المحتاجين.
1: جميل جدا يا جدي، لقد دونت كل ما ذكرته لي الآن حتى أكون من الذين يحسنون اغتنام هذه الأيام المباركة.
0: أحسنت يا زيد، ولا تنس أيضا أن تنشر ذلك الخير بين أصدقائك جميعا.
2: من طرائف النحويين. تخاصمت امرأة مع زوجها وكان أصلع، فقالت له: لست أحسد شيئا في هذه الحياة إلا شعر رأسك. قال: ولما؟ قالت: فارقك واستراح منك. ضجر أعرابي من كثرة الأبناء مع الفقر الشديد، وبلغه أن الوباء وقع مدينة خيبر، فخرج إليهم بأهله يعرضهم للموت، وأنشأ يقول: قلت لحمى خيبر استعدي، هاك عيالي واجهدي وجدي، وباكري بصالب ووردي، أعانك الله على ذي الجند. فأصابته العدوى فمات وعاش الأبناء. خطب أحد الأمراء فقال: لم يصب أحد منكم بالطاعون منذ أن ولينا عليكم. فقام أعرابي وقال: إن الله أعدل من أن يجمع علينا مصيبتين، أنت والطاعون. قال الإمام الشافعي رحمه الله: رأيت باليمن أعميين يتقاتلان، وأبكم يصلح بينهما. كان لرجل زوجتان، واحدة سمراء والأخرى بيضاء، صمم الرجل على تطليق واحدة منهما، فأجرى مسابقة شعرية والفائزة هي من تبقى عنده. قالت السمراء: ألم تر أن المسك لا شيء مثله، وأن بياض الملح حمل بدرهم، وأن سواد العين لا شك نورها، وأن بياض العين لا شيء فعلم. ردت البيضاء: ألم تر أن البدر لا شيء مثله، وأن سواد الفحم حمل بدرهم، وأن رجال الله بيض وجوههم. سر الرجل بهذا الحوار الجميل، وقرر أن يطلق الزوجتين وأن يتزوج واحدة حنطية اللون.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة نور الإيمان بدار المصطفى بتريم.
1: فقرة الإعلانات.
2: يقترب العيد وتقترب معه أجمل الشعائر، ولأن الأضحية طاعة وعبادة، اختيارك لازم يكون بالإحسان. في مزارع الأحسان جهزنا لكم أجود أنواع الأضاحي، ماعز، أبقار، الإبل، كلها مربى في بيئة صحية وبأفضل أنواع الأعلاف الطبيعية. لا تشيل هم الزحمة ولا عناء البحث، ريح بالك واحجز أضحيتك الآن من مزارع الأحسان. مزارع الأحسان، جودة نعتز بها وإحسان يرضيكم. زورونا في موقعنا الرحبة شرقي ملعب الأنس، وللاستفسار اتصلوا على 780-811-008. مزارع الإحسان، غذاء تطمئن إليه.

العيد أجمل لما نفرح سويا في كل تهنئة وضحكة ومشاركة، نعيش معنى الفرح الحقيقي. برنامج فرحة العيد يعود إليكم من جديد بروح العيد ونبض المحبة وجو الألفة والسرور على إذاعة نور الإيمان. نرافقكم في بث مباشر خلال أيام التشريق بلقاءات حية وفقرات منوعة ومساحة مفتوحة لقلوبكم. أرسلوا تهانيكم ومشاركاتكم الآن عبر الاتصال على الرقم 414-111 أو عبر الواتساب 735-444-766. أيام التشريق معنا لحظات من نور وفرحة لا تنسى. نور الإيمان، هنا الفرح يكتمل.

0: برنامج كلمة منك وكلمة مني.
1: بويا بويا بغت فين؟
2: سمعت العثور عصابي والعاد تكملها عند.
3: بحسب التقارير أبوكم في حالة تعبان.
1: فهمونا
4: يا سمير يا فيصل الله يهديك معيالي.
1: يا أخي فهمونا.
4: فخوك فيصل.
2: راح خلاص مقاطعك أنا. كل واحد ما يشوف إلا نفسه ويشوف إلا راحته.
3: كلمة منك وكلمة مني.
0: يأتيكم بإذن الله تعالى خلال أيام عيد الأضحى المبارك حوالي الساعة 1 ظهرا ويعاد في المساء.
5: تعلن إدارة دار المصطفى بتريم للدراسات الإسلامية عن فتح باب التسجيل في الدورة الإعدادية التابعة للدورة الصيفية 32 لعام 1447 هجرية 2026 ميلادية من 17 من ذي الحجة 1447 هجرية إلى 28 من محرم 1448 هجرية. شروط الدورة الإعدادية: أن يكون المشارك قد بلغ سن 13 أو 14 أو 15 سنة، أن يكون الطالب من مدينة تريم أو لديه سكن بتريم، أن يحضر ولي الأمر مع الطالب من أول قدومه للدورة، أن يحضر صورة من شهادة الميلاد، أن يدفع الطالب رسوما للدورة 35,000 ريال يمني غير شاملة للمواصلات، أن يلتزم الطالب بالحضور في دوام الدورة من الساعة 8 صباحا إلى الساعة 8 مساء. ملاحظة: في حالة رغبة ولي الأمر في ترتيب مواصلات للطالب عليه مراجعة مكتب تريم للنقل مؤسسة التوصيل لترتيب ذلك، أو الاتصال على الرقم 77273601 للتسجيل، واتساب 7301660106. آخر موعد للتسجيل 12 من ذي الحجة، صادر عن إدارة دار المصطفى بتريم للدراسات الإسلامية.
6: يقترب العيد وتقترب معه أجمل الشعائر، ولأن الأضحية طاعة وعبادة، اختيارك لازم يكون بالإحسان. في مزارع الإحسان جهزنا لكم أجود أنواع الأضاحي: ماعز، أبقار، الإبل، كلها مربى في بيئة صحية وبأفضل أنواع الأعلاف الطبيعية. لا تشيل هم الزحمة ولا عناء البحث، ريح بالك واحجز أضحيتك الآن من مزارع الأحسان. مزارع الأحسان، جودة نعتز بها وإحسان يرضيكم. زورونا في موقعنا الرحبة شرقي ملعب الأنس، وللاستفسار اتصلوا على 780-811-008. مزارع الأحسان، غذاء تطمئن إليه.

إذاعة نور الإيمان بترين تقدم لكم فرحة العيد، برنامج ترفيهي منوع يجمعكم بأجمل اللحظات واللقاءات والمعلومات الشيقة.

صحة العيد. إعداد وتقديم حسين بن سعيد باعوضان وعبد الله بن أحمد باطا. هندسة صوتية عبد الله بن مبروك بريك وحسن بن صالح. إشراف عام السيد علوي بن سالم بن صميط.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مستمعينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجنا وبرنامجكم فرحة العيد في موسمه الثاني أو الثالث. نرحب بكم، وفي هذه الحلقة مستمعينا الكرام لدينا العديد من الفقرات المتنوعة والهادفة، ويمكنكم التواصل معنا عبر الواتساب الإذاعة لإرسال التهاني العيدية باسمكم وباسم الجميع عبر الواتساب 735-444-766. فأهلا ومرحبا بكم. أيضا يمكنكم التواصل معنا عبر الاتصال 414-111، ونقول لكم أهلا ومرحبا بكم. وفي فقراتنا لهذا اليوم إن شاء الله تعالى فقرات متنوعة وهادفة. لدينا قراءة المشاركات بالواتساب والدخول في نهاية هذه الحلقة في السحب، وأيضا الاتصال عبر اتصال الإذاعة كما قلنا 414-111. فأهلا ومرحبا بكم. كما يشرفنا ويسعدنا أن نرحب بضيفاء حلقتنا لهذا اليوم، المنشد حسين بن محمد بن يحيى من فرقة الجود بحارة الروضة، وأيضا سعيد بن علي بامزروع من فرقة تباشير بمنطقة دمون. وفي بدء هذا الحلقة دعونا أولا نرحب بضيفاء حلقتنا ونرحب بالمنشد حسين بن محمد بن يحيى.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. يا أهلا وسهلا المستمعين الكرام عبر إذاعة نور الإيمان. معكم المنشد حسين محمد يحيى بن يحيى من فرقة الجود بحارة الروضة.
0: نقول لك الأخ حسين، بمن تهني في هذا العيد السعيد؟
1: أولا أهني الأمة الإسلامية جمعاء بمناسبة العيد الأضحى المبارك، وأسأل الله تعالى أن يعيده علينا وعلى الأمة الإسلامية بالخير واليمن والبركات. وكما أهني المستمعين الكرام عبر إذاعة نور الإيمان، وأبعث إليهم أصدق التهاني والتبريكات بمناسبة المناسبة العظيمة هذه. راجي من الله أن يجعل أيامهم عامرة بالفرح والسعادة.
0: نعم، الأخ سعيد بن علي بامزروع، بمن تهني في هذا العيد السعيد؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. معكم الأخ سعيد بن علي بامزروع من منطقة دمون. أهنئ الأمة الإسلامية بحلول عيد الأضحى المبارك، عاد الله علينا وعلى الأمة بالخير ويمن والبركة. أهنئ كذلك طاقم العمل في إذاعة نور الإيمان بدار المصطفى، ونشكرهم على الجهود المبذولة التي يقومون بها من نشر البرامج المتنوعة إلى ورسالة إلى مختلف الأصدقاء، جزاهم الله خير.
0: نعم إن شاء الله تعالى سوف تصل هذه التهاني. ومستمع الكرام، دعونا أولا نفتتح ونستفتح هذه حلقتنا بالإنشاد، ويحلو الإنشاد ويطيب الإنشاد أيضا في العيد مع الأخ حسين بن محمد بن يحيى. ماذا ستقدم لنا في هذه الحلقة؟
1: الله تنال إعجاب المستمعين الكرام. هي قصيدة للشاعر حسين أبو بكر المحطار، مطلعها يا ساكني طيبة سلام الله عليكم. نعم. أرجو أن تكون استماع طيب.
0: تفضل إليك الميكروفون.

0: ما شاء الله تبارك الرحمن يا ساكني طيبة سلام الله عليكم ليت المحلة عند ياسين. أبيات جميلة نبدأ بها حلقتنا لهذا اليوم. شكرا للمنشد حسين محمد بن يحيى من فرقة الجود بحارة الروضة على هذه المشاركة، إن شاء الله نعود إليه في مشاركة أخرى في هذه الحلقة. كما أيضا لدينا المنشد سعيد بن علي بن مزروع، سنعود إليه في بعض القصائد والمشاركات. دعونا ولن في هذه الحلقة مستمعينا الكرام نقرأ هذه التهاني التي وصلت إلينا. أولا قبل ذلك نأخذ اتصال ونقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من معنا؟ تفضل. مرحبا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا، نستقبل هذا الاتصال. لعلنا فقدنا هذا الاتصال، وكما قلنا قبل قليل إن شاء الله تعالى سوف نعود إلى المنشد سعيد بن علي بن مزروع في مشاركته لهذه الحلقة. دعونا أولا نقرأ بعض التهاني التي وصلت من المستمعين الكرام، ويقولون فيها أدام الله سبحانه وتعالى لكم الأعياد دهورا، وألبسكم من تقواه نورا، هلت الأعياد مباركا عليكم العيد، وأهني أهلي وأحبابي وجميع أسرة العبد وطاقم إذاعة نور الإيمان والحبيب عمر وجميع الأمة الإسلامية بعيد الأضحى المبارك، جعلها عيد نصر وفرج لإخواننا في غزة وفي كل مكان. نقول من العايدين وكل عام أنتم بخير، المهنئ سالم أحمد سالم عبد، لعل هذه أسرة عبد من عيديد. أيضا نأخذ الآن اتصال ونقول السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. تعال نتعرف على الاسم، من معنا؟ من اسمكم؟ الاسم، نتعرف على الاسم، من معنا؟ ألا ألا من؟ أبوك اسمه من؟ لعل سوء. ألا من؟ الأب. ألا من؟ لعل بنت. ألا فاطمة ولا ألا؟ ألا محمد من؟ ألا محمد من؟ ترجع. أيوة، ألا محمد من القبيلة؟ محيفوظ. زين، مرحبا. اسمش ألا ولا فاطمة؟ اسمش فاطمة. محمد محيفوظ، بمن تهنين في هذا العيد السعيد؟ تهنين من في هذا العيد السعيد؟
1: نعم.
0: تهنين من؟
1: أمي وأبوي.
0: مرحبا. أمش وأبوش، ومن عاده؟ ومن يا فاطمة؟
1: حبابة وحبيب.
0: حبابة وحبيب، يعني جدتك وجدة؟ جدة وجدتي. ومن عاده؟ ومن عاده تهنين ب وجميع المسلمين وجميع المسلمين وجميع المسلمين. طيب هاتي شي مشاركة معش، بتنشدين أو بتقرين شيء من القرآن؟ فاطمة. إذن ما شاء الله، شكرا لفاطمة محمد. يبدو أنها صغيرة السن والتواصل معها كان لا بأس به. أيضا نقرأ هذه التهاني ثم نعود لضيف حلقتنا المنشد سعيد بن مزروع. نقول هنا في هذه الرسالة يقول الله أكبر الله أكبر ولله الحمد، الله أكبر كبيرة والحمد لله كثيرة وسبحان الله بكثرة وصيلة. أهني أمي وأبي وجميع المسلمين وجميع أسرة الباحريش وطاقم إذاعة نور الإيمان بعيد الأضحى المبارك، وأقول لهم من العايدين الفائزين وكل عام وأنتم بخير، المهنئة فاطمة وفردوس عبد الله باحريش. إذا تصل هذه التهاني ونأخذ آخر اتصال ثم نعود لضيف حلقتنا ونقول السلام عليكم.
2: وعليكم السلام.
0: نتعرف على الاسم، من معنا؟
2: وقيا عبد الله بريك.
0: وقيا عبد الله بريك. من فين يا رقية؟
1: من عيدين.
0: من عيدين. بمن تهنين في هذا العيد السعيد؟ بمن تهنين بهذا العيد السعيد؟
1: أهني أمي وأبوي وجدي وجداتي وجميع المسلمين.
0: وجميع المسلمين إن شاء الله تصلها. وإذاعة نور الإيمان. تمام. تفضلي، هل لديك مشاركة؟
1: نعم.
0: تفضلي.

0: والله أكبر. نعم شكرا لي رقية بريك. إيش يسمون هذا التكبير يا رقية؟ إيش يسمونه هذا التكبير؟ تكبير العيد. إذن جاي عبد الله بريك دخلت معنا السحب في نهاية هذه الحلقة. والآن نعود إلى ضيف حلقتنا سعيد من عليبة مزروع، وماذا ستقدم للمستمعين الكرام في هذه الحلقة؟ نعم ما شاء الله تفضل.
1: يقول فيها

0: لبيك اللهم لبيك. شكرا للمنشد سعيد بن علي بمزروع من منطقة دمون وفرقة تباشير، أحد المشاركين في فرقة تباشير بدمون. إن شاء الله تعالى سنعود إليهم في بعض القصائد الفردية والمشاركات في هذا اليوم.
1: نعم أخي عبد الله، طبعا نشكر الضيوف الكرام، وكذلك أيضا نشكر الأخوة المستمعين والمتابعين معنا عبر قناة نور الإيمان وعبر إذاعة نور الإيمان، فأهلا وسهلا ومرحبا. ونواصل قراءة التهاني العيدية التي وصلت عبر تطبيق الواتساب الإذاعة عبر رقم 7375444766. وهذه تهنئة وصلت من الأخ سالم بن حسن بن علي بخميس من مدينة تريم، يقول: أهني أمي وأبي وإخواني وأخواتي وجدي وجدتي والحبيب عمر بن محمد بن سالم بن حفيظ وطاقم قناة إذاعة وطاقم قناة نور الإيمان وإذاعة نور الإيمان وقبيلة آل بخميس وجميع المسلمين، وعساكم من عواده. التهنئة مقدمة من سالم بن حسن بن علي بخميس. ويبدو أنه لدينا أخي عبد الله اتصال.
0: نعم معنا اتصال، أنه أقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: لا
0: مرحبا، نتعرف على الاسم، من معنا؟
2: عليكم السلام.
0: مرحبا، نتعرف على الاسم. خديجة عمر.
1: خديجة سالم. خديجة سالم.
0: خديجة سالم من؟
2: سالم أحمد حميد سعيد باجهام.
0: باجهام.
2: نعم.
0: من فين يا خديجة باجهام؟
2: من حصن عوض.
0: من حصن عوض. مرحبا بأصحابنا وأحبابنا من حصن عوض. بمن تهنين في هذا العيد السعيد؟ وجميع المسلمين إن شاء الله تصل هذه التهاني من خديجة من حسن عوض. تفضلي، هل لديك مشاركة بمناسبة العيد السعيد؟

0: ما شاء الله ما شاء الله تبارك الرحمن. خدي ما شاء الله ذكرتينها بشعار العيد التكبير، جزاك الله خيرا، وإن شاء الله تعالى تشاركينا في المرات القادمة. طبعا لا شك أن أخي عبد الله قام تسجيل اسمها، نعم. حتى نعم تكون إن شاء الله من سعداء الحظ في نهاية الحلقة.
1: نعم.
0: طبعا لدي أخي عبد الله هذه تهنئة عيدية أيضا مقدمة من أخت عمار بمحمود، تقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تهنئة لأمي وأبي وخالاتي وجيراني وجميع أهل البيت وقبيلة آل بام حمود وإذاعة نور الإيمان وقناة نور الإيمان المحلية والحبيب عمر ومقدمي وضيوف هذه الحلقة وجميع المسلمين بمناسبة عيد الأضحى المبارك، أعاده الله علينا وعليكم بالخير واليمن والبركات ومن العائدين الفائزين، وتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. التهنئة مقدمة من أخت عمار بام حمود من مدينة تريم. طبعا كذلك أيضا أخي عبد الله لدينا هذه التهنئة العيدية من الأولاد فاطمة وسعيد أبناء عمر بن سعيد بعوضان، يقولون نهني أمي وأبي وجدي وجدتي والحبيب عمر بن محمد بن سالم الحفيظ وكافة طاقم إذاعة نور الإيمان والضيوف الحاضرين والأمة الإسلامية، ونسأل الله تعالى أن يفرج على إخواننا المجاهدين في فلسطين وأن يحرر المسجد الأقصى من الأعداء، آمين اللهم آمين. هذه التهنئة مقدمة من الأولاد فاطمة وسعيد أبناء عمر بن سعيد باعوضان. كذلك أيضا طبعا أخي عبد الله يبدو أن هناك مكالمة واردة إلى البرنامج.
1: نعم، ومعنا الآن اتصال نأخذه. السلام عليكم. مرحبا. وعليكم السلام. نتعرف على الاسم، من معنا؟
2: أحمد يروي.
1: من جديد الاسم ثم الأب ثم القبيلة، من؟
2: الرائد.
1: الاسم أولا نتعرف عليه، من الاسم؟
2: أحمد.
1: أحمد أيوة أحمد
0: عيدروس.
1: أحمد عيدروس. أحمد عيدروس عبد الله العيدروس من الريضة. مرحبا بأهلنا وأصحابنا من الريضة. تفضل، بمن تهني في هذا العيد السعيد؟ من تهني يا أحمد عيدروس؟
2: أبويا رحمة مغفرة
0: عليه رحمة الله ومغفرتها
1: عليه رحمة الله تعالى إن شاء الله. والأم وأيضا من
2: خواني
1: وخواني
2: وعناني وعماتي
1: وأيضا
2: وحبيب عمر
1: والحبيب عمر وجميع المسلمين
2: وجميع المسلمين
1: وجميع المسلمين إن شاء الله تصل هذه التهاني. هل لديك مشاركة بمناسبة العيد السعيد؟ تفضل أحمد.
2: لا أهلا بالعيد. مرحب بالعيد. أهلا بالعيد. مرحب بالعيد.
0: ما شاء الله تبارك
2: الله.
0: ما شاء الله جميلة مشاركتك أحمد. نعم، بمناسبة العيد، وشكرا على تفاعلك معنا في البرنامج ومشاركتك هذه الطيبة. نواصل أحبتي المستمعين الكرام قراءة التهاني العيدية التي وصلت عبر تطبيق الواتساب. هذه تهنئة من نور وآمنة دحروج، يقولون فيها نهني أمي وأبي وجميع أهلي وإذاعة وقناة نور الإيمان بالعيد السعيد، ينعاد علينا وعليكم بالخير والصحة والفرحة والسنة الجاية حاجين إن شاء الله ومعتمرين بإذن رب العالمين، آمين اللهم آمين. شكرا على هذه التهنئة العيدية وهذه الدعوات الطيبة والمباركة من نور وآمنة دحروج.
1: طبعا معنا الآن اتصال، ثم نعود لضيف حلقتنا المنشد حسين بن محمد بن يحيى للقصيدة الثانية. نتعرف الآن على الاسم ومعنا الاتصال، نقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم.
3: عليكم السلام.
1: نتعرف على الاسم، من معنا؟
3: حسين علي حسن السقاف.
1: حسين علي حسن السقاف، من فين يا حسين؟
3: من سيون.
1: من سيون، مرحبا بأهلنا وأصحابنا من سيون. تتابعنا الآن عبر المذياع أم عبر الشاشة؟
3: المذياع.
1: المذياع، نعم. الآن لو قليل تخفض صوت المذياع حتى يتسنى وسماعنا من سماعة الهاتف. حسين علي تفضل، بمن تهني في هذا العيد السعيد؟ حسين علي سقاف
0: هو ذهب يوطي صوت المذياع وبيرجع
1: ممكن. حسين هل تسمعني؟ حسين علي سقاف
3: يبدو أنه. مرحبا.
1: تفضل، بمن تهني في هذا العيد السعيد؟ بمن تهني في هذا العيد السعيد؟
3: هني قناه ذات نور الايمان.
1: مرحبا.
3: وامي وابي وجميع المسلمين.
1: وجميع المسلمين. تفضل، هل لديك مشاركه بمناسبه العيد السعيد؟
3: نعم
1: تفضل.

0: ما شاء الله تبارك الرحمن. طبعا حسين،
1: نعم،
0: صوتك ما شاء الله جميل جدا. هل لك مشاركات مثلا في الحارة، في فرقة الحارة عندكم في سيئون هناك، أو في مجالس البردة، أو مثلا في الإذاعة المدرسية؟ هل لك مشاركات يعني؟ نعم. ما شاء الله. إذن
1: نعم في المدرسة.
0: ما شاء الله تبارك الرحمن. نشكرك على تفاعلك معنا، وكذلك أيضا على إهدائك لنا هذه الإنشودة بصوتك الجميل هذا والطيب. وإن شاء الله تعالى سيتم تسجيل اسمك، لعلك تكون إن شاء الله من الفائزين معنا في نهاية هذه الحلقة. طبعا أخي عبد الله، ما رأيك نخرج فاصل ثم نعود بعده ليتسنى لنا أن نستقبل أيضا ضيف ثالث معنا في حلقة هذا اليوم؟
2: نعم.
0: طبعا حتى يستعد للفاصل نقرأ هذه التهنئة العيدية. التهنئة مقدمة من أولاد سالم بن عاشور بكر، يقولون فيها: مبارك عليكم عيد الأضحى المبارك، أعاده الله علينا وعليكم أعوام مديدة، وكل عام وأنتم بخير ومن العائدين الفائزين المقبولين بإذن رب العالمين. التهنئة مقدمة من أولاد سالم بن عاشور بكر من مدينة تريم. كذلك أيضا يبدو أن الفاصل قد هيأه، ولكن نقرأ أيضا هذه التهنئة من أم سلمى حسن، تقول: من العائدين الفائزين المقبولين، والسنة الجاية لبيت الله حاجين، وبالكعبة طائفين، وبعرفة واقفين، وبمنى راجعين، وبمنى راجعين، ومن زمزم شاربين، أنتم ومن قال آمين آمين اللهم آمين. نهنئكم بمناسبة عيد الأضحى المبارك، سائلين المولى عز وجل أن يعيد علينا وعليكم بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام، وكل سنة وأنتم بخير. المهنئة أم سلمى حسن. إذن دعونا أحبتي المستمعين الكرام نطلع فاصل الآن، ومن بعده لحديثنا نواصل إن شاء الله تعالى.

0: يا ربي عود لنا الأعياد بالسعودي والخير والبركات إن شاء الله تعالى. أحبتي المستمعين الكرام, عدنا من جديد بعد هذا الفاصل, والآن نواصل بقية ما تبقى من هذه الحلقة, وهي الحلقة الأخيرة من حلقات هذا البرنامج, برنامج فرحة العيد, عيد الأضحى السعيد. وأخي عبد الله نقرأ هذه الرسالة التي وصلت إلينا من إبراهيم بن خالد بن سعيد بجراد, يقول فيها: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله, وعساكم بخير وعافية, صبحكم الله بالخير وكل عام وأنتم بخير. أهني أبي وأمي وأخواتي وأولاد أخواتي وجداتي وأعمامي وعماتي وأخوالي وخالاتي وأولادهم وجميع أهالي آل بجراد والجيران والأقارب والأصدقاء, وتهنئة خاصة للحبيب عمر حفظه الله تعالى وبقية العلماء, والدعاء إلى الله من جميع أنحاء العالم وطاقم إذاعة وقناة نور الإيمان وجميع المسلمين بحلول عيد الحج الأكبر, عيد الأضحى المبارك, مبارك علينا وعليكم, تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال وجعل أيامنا وأيامكم كلها فرحا وسرور وبهجة وسرور, وأسأل الله عز وجل أن يعيد هذه العيد علينا وعليكم أعوام عديدة وأزمنة مديدة في عافية وسلامة وطاعة ورضا, وأن يمن علينا وعليكم بالصحة الكاملة والعافية التامة والأمن والرخاء مع البركة التامة في كل ما أعطاكم, وأن يكتب لنا ولكم الأجر والقبول ويرزقكم التوفيق والسداد في شؤونكم وأحوالكم ومن العائدين الفائزين, وحفظكم الله تعالى ورعاكم بعين عنايته, محبكم إبراهيم بن خالد بن سعيد بجراد. ما شاء الله, يعني كانت تهنئة جامعة إن شاء الله تعالى شاملة, وجزاه الله خير على هذه التهنئة الطيبة.
1: نعم أخي حسين, ويقولون طاب الشعر والإنشاد في العيد السعيد, ومعنا المنشد خالد محمد خالد بطاهر, نرحب به إن شاء الله بعد هذا الاتصال لنكمل حديثنا مع المنشدين الحاضرين معنا. والآن نأخذ اتصال, نقول السلام عليكم, نتعرف على الاسم, من معنا؟ حسن مراد بحبوح. حسن مراد
0: صالح البحبوح.
1: صالح البحبوح, مرحبا بحسن البحبوح. بمن تهني في هذا العيد السعيد حسن؟
0: حسن حسن,
1: ايوه ابوي. ومن عاده؟
0: ارفع صوتك بس, قدم تهنئتك وارفع صوتك مشان نسمعك. ايوه
2: وامي واخواني.
0: جميل.
1: جدي. ايوه
2: والحبيب عمر.
1: الحبيب عمر وجميع المسلمين ان شاء الله تصل هذه التهاني. حسن مراد من ايش, من المنطقه يا حسن؟
2: من عديد.
1: من عديد, مرحبا, تفضل. هل لديك مشاركه بمناسبه العيد؟
0: حافه الروضه.
1: حافه الروضه,
0: حاره الروضه بالاصح يعني.
1: مرحبا. طيب هل لديك مشاركة بمناسبة العيد السعيد؟
2: نعم.
1: تفضل.
0: حسن أول يقول أعوذ بالله من الشيطان, استعذ بالله من الشيطان. جميل.

0: ما شاء الله يا سلام على هذه المشاركة الطيبة. طبعا حسن أنت قلت فصلي لربك وانحر, أي صلاة هذه؟ آمن صلاة فصلي لربك وانحر, آمن صلاة هذه صلناها قبل كم أيام, صلاة ال أحسنت ممتاز ما شاء الله. إذن يستحق حسن أن تسجل اسمه وإن شاء الله تعالى يكون ضمن الفائزين وسعداء الحظ في آخر هذه الحلقة. كذلك أيضا أحبتي المستمعين الكرام, طبعا ممكن نقرأ التهنئة على ما يتهيأ المنشد ليطرب أسماعنا بالإنشود التي يحب أن يتحفنا بها. هذه تهنئة مقدمة من محمد وعمر أبناء علي بن سعيد بغيثان, وكذلك أيضا نفيسة, محمد وعمر ونفيسة أبناء علي بن سعيد بغيثان, يقولون عيد أضحى مبارك, بارك الله لكم في العيد وأتم عليكم الأجر, تقبل الله منكم الطاعات وجعل عيدكم ختاما لقبول الأعمال وبداية لثبات على الطاعة إن شاء الله تعالى, وكل عام وأنتم بخير. التهنئة مقدمة من محمد وعمر أبناء علي, وكذلك أيضا عفوا نفيسة أبناء علي بن سعيد بغيثان. تفضل أخي عبد الله.
1: نعم, ومعنا الآن منشد محمد خالد وطار, تفضل, بمن تهني في هذا العيد السعيد؟
2: أهنئ الوالد والوالدة وأهل البيت وطاقم نور الإيمان ودار مصفى وسيد الحبيب عمر وجميع المسلمين إن شاء الله.
1: وجميع المسلمين. تفضل إليك المشاركة, ثم بعدها نعود للمشاركة الثانية لمن يحيى ثم لسعيد بن علي. تفضل.

0: ما شاء الله للمنشد محمد. لمن هذه القصيدة ولن؟
1: سيدي الحبيب
0: ما شاء الله مارد. نعم شكرا على هذا الأداء وعلى ما لديك. أيضا نعود لمنشدنا محمد حسين بن محمد بن يحيى ولديه النشيدة أو النشودة الثاني ذكر طيبة في فؤاده يا محمد.

0: حسان أبناء هاني بن عمر بكير يهنئون أمهم وأبوهم وجدهم وجدتهم وأعمامهم وأخوالهم وعماتهم وخالاتهم وجميع المسلمين، وكل عام وأنتم بخير، أدام الله عز وجل بهية أعيادكم بقرب من تحبون، وكل عام وقلوبكم فرح، كل عام وأرواحكم سعادة، كل عام وأنتم بخير. التهنئة مقدمة من حسناء وحسام وحسان أبناء هاني بن عمر بكير، جزاهم الله خير على هذه التهنئة الطيبة، وتصل إن شاء الله تعالى لمن يحبون أن تصل إليهم. طبعا يبدو أن معنا متصل،
1: ومعنا الآن اتصال، نقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. نتعرف على الاسم من معنا.
2: سالم صالح
1: عمرو بعبيد. مرحبا بسالم عمرو بعبيد، من فين يا سالم؟ ايش من منطقة؟ من المحاذر. ما شاء الله، تفضل. هل لديك مشار او نقول اول ان تهني بمن في هذا العيد السعيد؟
2: امي وابويا وحباباتي وحمامي وخالاتي وعماتي وحبيب عمر ودار ويليها دار مصطفى وجميع المسلمين
1: اخي حسين قال حباباتي يعني جدتي. عندنا باللهجة الدارجة في مدينة تريم وضواحيها. تفضل بمن أيضا نريد منك مشاركة بمناسبة هذا العيد السعيد. تفضل.

0: وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله والله أكبر ما شاء الله تبارك أحسنت ما شاء الله.
1: شكرا لسالم بن صالح عمره بعبيد على هذه المشاركة وعلى هذا التكبير.
0: طبعا سنقرأ بعض الرسائل على ما يتهيأ من تحب أن يشارك، لأنه أشار مهندس الصوت أنه متبقي دقائق فقط من ختام هذه الحلقة. طبعا أحبتي المستمعين الكرام، وردت إلينا هذه التهنئة من أبرار إبراهيم عمر بكير من عيديد القبلية، تقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تهني وتبريكات بمناسبة عيد الأضحى المبارك. نهني أمي وأبي وجدي وجدتي وعمامي وعماتي وأخوالي وخالاتي وجميع المسلمين، وكل عام وأنتم بخير. المهنئة أبرار إبراهيم عمر بكير من عيديد القبلية.
1: طبعا نعم أخي حسين، الآن حتى قبل أذان صلاة الظهر ثم بعده لنكمل حلقتنا، الآن نبقى مع المنشد سعيد علي با مزروع ولديه قصيدة، تفضل.
2: بسم الله، هذه القصيدة للشيخ عمر بن عبد الله بن مخرم رحمه الله تعالى.
1: تفضل.

0: ما شاء الله تبارك الرحمن. طبعا ما أجمل هذه الأناشيد الطيبة والكلمات المعبرة، وخصوصا أنها صدرت من رجال من أهل الله تعالى ومن الأولياء والصالحين. كم استمتعنا بهذه الأصوات الجميلة وهذه الكلمات التي صدرت من أفواه هؤلاء الرجال الذين كتبوا هذه الأبيات، فهي وعظ حقا وإرشاد، وعظ وإرشاد وإنشاد أيضا في نفس الوقت. طبعا أخي عبد الله أشار مهندس الصوت ومخرج البرنامج إلى أن لم يتبقى إلا دقائق معدودة لنجري القرعة والسحب للفائزين معنا، وكم كنا نريد أن نستمتع أيضا للمنشد بطاهر لمشاركته الثانية، ولكن يبدو أن بساط الوقت قد انسحب من تحت أقدامنا. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في الأوقات وأن يبارك لنا في هذه العيد السعيد. أخي عبد الله، ممكن تجري القرعة أولا؟ كم عدد الذين تشرفوا معنا بالاتصال؟ وتشرفنا نحن أيضا بسماع مشاركات وأصوات.
1: نعم، تقريبا ما يقارب 7 اتصالات معنا اليوم.
0: 7 اتصالات، إذن نجري القرعة. أما عدد الذين شاركوا معنا برسائل الواتساب، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 مشارك تقريبا. طيب ممكن تجري القرعة
1: الآن، القرعة الإلكترونية نرى يا ترى من هو سعيد الحظ. المتصل الأول فاز معنا اليوم،
0: ممكن توجه
1: أو المتصلة الأولى وهي فاطمة محمد محيفو.
0: فاطمة محمد،
1: فاطمة محمد محيفو
0: من عندنا، من تريم
1: التواصل معنا.
0: نعم، كذلك أيضا ممكن تذكر إذا كان موجود عندك اسم اللي فاز معنا في الحلقة الماضية، نرجو منهم الاتصال بنا بعد هذه الحلقة حتى يتسنى لنا إرسال هديتهم. نعم، التي فازوا بها.
1: فازت معنا بيان رشدي باضاوي.
0: تمام، لعلها تسمعنا الآن. نعم، ممكن يتواصلون معنا حتى يتسنى لنا إرسال الهدية لهم. طيب ممكن تجري القرعة بين 11 مشارك معنا عبر رسائل واتساب.
1: 11، يا ترى من هو الفائز معنا؟
0: انتبه تقول لي الأول، يعني تكون الآن القرعة حقك هذا تختار الأول بس.
1: و11
0: الهادي الأخير
1: سبحان
0: يعني.
1: الله يعني اليوم
0: الأول والأخير.
1: نعم، الأول والأخير. يا ترى من هو الأخير الفائز معنا؟
0: طبعا الأخير الفائز معنا هو
1: نجري طبعا القرعة الإلكترونية كلها.
0: المهنئة المهنئة أبرار إبراهيم عمر بكير من عيديد القبلية. نعم، أبرار إبراهيم عمر بكير من عيديد القبلية فازت معنا أيضا بهدية الحلقة الخاصة بالمشاركين معنا عبر رسائل واتساب، عبر تطبيق الواتساب. طبعا لم يتبقى أخي عبد الله إلا دقائق معدودة، بل ربما فترة قصيرة. ماذا تحب أن تقول للضيوف وتختم الحلقة به؟
1: نقول لهم جزاهم الله خير على مشاركتهم لنا في هذا اليوم بالإنشاد وطاب الإنشاد في العيد، وأيضا نعتذر لمن منهم. إن شاء الله نتمنى كنا أن نسمع أكثر فأكثر، ولكن كما قلنا دهمنا الوقت، وإن شاء الله مرة أخرى في وفي لقاءات أخرى وفي أعياد وفي مواسم إن شاء الله تعالى.
0: نعم أحبتي المستمعين الكرام، ما يسعنا إلا أن نقول لكم في ختام هذه الحلقة جزاكم الله خير، كل من شارك وكل من استمع وكل من تابع، نشكركم على متابعتكم وعلى تواصلكم معنا. نلتقي بكم إن شاء الله تعالى في مواسم جديدة إن شاء الله وفي أعياد قادمة بإذن الله تعالى. إلى ذلكم الحين نستودعكم الله تعالى، وللتذكير ستعاد هذه الحلقة إن شاء الله تعالى مساء هذه الليلة لمن أحب أن يتابع الإعادة. نستودعكم الله تعالى الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

قدمنا لكم من إذاعة نور الإيمان بترنيم فرحة العيد، برنامج ترفيهي منوع يجمعكم بأجمل اللحظات واللقاءات والمعلومات الشيقة.

الفرحة العيد. إعداد وتقديم حسين بن سعيد باعوضان وعبد الله بن أحمد باطر. هندسة صوتية عبد الله بن مبروك بريك وحسن بن صالح. إشراف عام السيد علوي بن سالم بن صميط.

المتابعون الأعزاء، هذه إذاعة نور الإيمان بتريم. بعد لحظات نرفع لحضراتكم أذان الظهر على الهواء مباشرة من مصلى أهل الكساء بدار المصطفى بتريم بحسب التوقيت المحلي لمدينة تريم وضواحيها.

0: الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
1: الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما وعلى سائر الأنبياء والمرسلين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين رب اغفر لي والوالدي يا رب اغفر لي والوالدي يا رب اغفر لي والوالدي يا رب اغفر لي والوالدي يا رب اغفر لي والوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الفاتحة

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. باب ما جاء في صفة نوم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. عن البراء بن عازب أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا أخذ مضجعه وضع كفه اليمنى تحت خده الأيمن وقال: رب قني عذابك يوم تبعث عبادك. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه مثله وقال: يوم تجمع عبادك. وعن حذيفة قال: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا أوى إلى فراشه قال: اللهم باسمك أموت وأحيا. وإذا استيقظ قال: الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا أوى إلى فراشه كل ليلة جمع كفيه فنفث فيهما وقرأ فيهما: قل هو الله أحد، وقل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس، ثم مسح بهما ما استطاع من جسده، يبدأ بهما رأسه ووجهه وما أقبل من جسده، يصنع ذلك 3 مرات. وعن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا أوى إلى فراشه قال: الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا، فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي. وعن أبي قتادة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا عرس بليل اضطجع على شقه الأيمن، وإذا عرس قبيل الصبح نصب ذراعه ووضع رأسه على كفه.
2: عن أبي نجيح العرباض بن سارية رضي الله عنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع، فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله عز وجل والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. النواجذ جمع ناجذ، وهو آخر الأضراس الذي يدل ظهوره على العقل، والأمر بالعض على السنة بالنواجذ كناية عن شدة التمسك بها. محدثات الأمور، أي الأمور المحدثة في الدين وليس لها أصل في الشريعة. ضلالة، بعد عن الحق. ويرشدنا الحديث إلى سنة الوصية عند الوداع بما فيه المصلحة وسعادة الدنيا والآخرة، والنهي عما أحدث في الدين مما ليس له أصل يستمد منه.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. باب ما جاء في وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: لما كان اليوم الذي دخل فيه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المدينة أضاء منها كل شيء، فلما كان اليوم الذي مات فيه أظلم منها كل شيء، وما نفضنا أيدينا من التراب وإنا لفي دفنه حتى أنكرنا قلوبنا. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: توفي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوم الاثنين. وعن سفيان بن عيينة عن جعفر بن محمد عن أبيه قال: قبض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوم الاثنين، فمكث ذلك اليوم وليلة الثلاثاء ودفن من الليل. قال سفيان وقال غيره: سمع صوت المساحي من آخر الليل. وعن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف قال: توفي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوم الاثنين ودفن يوم الثلاثاء. قال أبو عيسى الترمذي: هذا حديث غريب. باب كيف كان كلام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: ما كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يسرد كسردكم هذا، ولكنه كان يتكلم بكلام بين فصل يحفظه من جلس إليه. وعن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يعيد الكلمة ثلاثا لتعقل عنه. وعن الحسن بن علي رضي الله تعالى عنهما قال: سألت خالي هند بن أبي هالة وكان وصافا، فقلت: صف لي منطق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم متواصل الأحزان، دائم الفكرة، ليست له راحة، طويل السكت، لا يتكلم في غير حاجة، يفتتح الكلام ويختمه بسم الله تعالى، ويتكلم بجوامع الكلم، كلامه فصل، لا فضول ولا تقصير، ليس بالجافي ولا المهين، يعظم النعمة وإن دقت، لا يذم منها شيئا، غير أنه لم يكن يذم ذواقا ولا يمدحه، ولا تغضبه الدنيا ولا ما كان لها، فإذا تعدي الحق لم يقم لغضبه شيء حتى ينتصر له، ولا يغضب لنفسه ولا ينتصر لها، إذا أشار أشار بكفه كلها، وإذا تعجب قلبها، وإذا تحدث اتصل بها، وضرب براحته اليمنى بطن إبهامه اليسرى. وإذا غضب أعرض وأشاح، وإذا فرح غض طرفه، جل ضحكه التبسم يفتر عن مثل حب الغمام. بسم الله الرحمن الرحيم. باب ما جاء في صفة أكل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. عن محمد بن بشار قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن سعيد بن إبراهيم عن ابن لكعب بن مالك عن أبيه رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يلعق أصابعه ثلاثا. قال أبو عيسى الترمذي: وروى غير محمد بن بشار هذا الحديث، قال: يلعق أصابعه الثلاث. وعن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا أكل طعاما لعق أصابعه الثلاث. وعن أبي جحيفة قال: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أما أنا فلا آكل متكئا. وعن ابن لكعب بن مالك عن أبيه رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يأكل بأصابعه الثلاث ويلعقهن. وعن مصعب بن سليم قال: سمعت أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه يقول: أتي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بتمر فرأيته يأكل وهو مقع من الجوع.
2: عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر ب4 كلمات: بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. فوالله الذي لا إله غيره إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. رواه البخاري. نطفة، أصل النطفة الماء الصافي، والمراد هنا منيا. علقة، قطعة دم لم تيبس وسميت علقة لعلوقها بيد الممسك بها. مضغة، قطعة لحم بقدر ما تمضغ. فيسبق عليه الكتاب الذي سبق في علم الله تعالى من أنه بعد عمله المتواصل سيختار لنفسه طريقا آخر ويموت على غير ما كان عليه. ويفيد الحديث أنه يقدر على الإنسان الشقاوة أو السعادة قبل الولادة، وأن الأعمال بالخواتيم.
3: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما توطن رجل مسلم المساجد للصلاة والذكر إلا تبشبش الله له كما يتبشبش أهل الغائب بغائبهم إذا قدم عليهم.
0: والله أعلم.

إلا الله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله

0: أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولجميع المسلمين إلى يوم الدين في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، رضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة حي على الفلاح، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله.
2: استوى الصلاة، تدلو تراسو صاو الأقدام، يرحمني يرحمكم الله. الله أكبر الله أكبر كبير، الحمد لله.

Allahu Akbar. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

0: الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
1: التحيات والبركة على صلوات الطيبات علينا والسلام علينا دينا وعلينا. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا اللهم صل وسلم يا أهل وزوج دريت وحسن. اللهم بارك على سيدنا دريتك وما بارك
0: السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. صلى الله صلى الله صلى الله. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. لا

أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. لا إله إلا الله محمد رسول الله، في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله، في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله، في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله، في كل لمحة

الله أكبر لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة

آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتوب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا

السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماتك. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحاب الفاتحة. لا إله إلا الله 12 مرة.

اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا وكان عند الله وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين. وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض. بسم الله الرحمن الرحيم. نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين. يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصارا لله كما قال عيسى بن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون نحن أنصار الله. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة والرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. أعوذ نفسي بالله تعالى من كل ما أسمع بأذنين ويبصر بعينين ويمشي برجلين ويبطش بيدين ويتكلم بشفتين. حصنت نفسي بالله الخالق الأكبر من شر ما أخاف وأحذر من الجن والإنس وأن يحضرون. عز جاره وجل ثناؤه وتقدست أسماؤه ولا إله غيره. اللهم إني أجعلك في نحور أعدائي وأعوذ بك من شرورهم وتحيلهم ومكرهم ومكائدهم. أطفئ نار من أراد بي عداوة من الجن والإنس. يا حافظ يا حفيظ يا كافي يا محيط. سبحانك يا رب ما عظم شأنك وعز سلطانك. تحصنت بالله بأسماء الله وبآيات الله وملائكة الله وأنبياء الله ورسل الله والصالحين من عباد الله. حصنت نفسي بلا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم احرسني بعينك التي لا تنام واكنفني بكنفك الذي لا يرام وارحمني بقدرتك علي فلا أهلك وأنت ثقتي ورجائي. يا غياث المستغيثين يا درك الهالكين اكفني شر كل طارق يطرق بليل أو نهار إلا طارق يطرق بخير إنك على كل شيء قدير. بسم الله أرقي نفسي من كل ما يؤذي ومن كل حاسد. الله شفائي. بسم الله رقيت. اللهم رب الناس أذهب البأس اشفي أنت الشافي وعافي أنت المعافي. لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما ولا ألما. يا كافي يا وافي يا حميد يا مجيد ارفع عني كل تعب شديد واكفني من الحد والحديد والمرض الشديد والجيش العديد. واجعل لي نورا من نورك وعزا من عزك ونصرا من نصرك وبهاء من بهائك وعطاء من عطائك وحراسة من حراستك وتأييدا من تأييدك. يا ذا الجلال والإكرام والمواهب العظام أسألك أن تكفيني من شر كل ذي شر إنك أنت الله الخالق الأكبر. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا طيبا مباركا فيه. والحمد لله رب العالمين ظاهرا وباطنا وعلى كل حال يا رحمة.

0: عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال ضحى خال لي يقال له أبو بردة قبل الصلاة، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم شاتك شات لحم، فقال يا رسول الله إن عندي داجنا جذعة من المعز، قال اذبحها ولا تصلح لغيرك، ثم قال من ذبح قبل الصلاة فإنما يذبح لنفسه، ومن ذبح بعد الصلاة فقد تم نسكه وأصاب سنة المسلمين. أخرجه البخاري ومسلم.
1: وعن جندب ابن سفيان البجلي قال شهدت النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر قال من ذبح قبل أن يصلي فليعد مكانها أخرى، ومن لم يذبح فليذبح بسم الله. أخرجه البخاري ومسلم.
0: وقال النبي صلى الله عليه وسلم أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله. رواه مسلم.
1: وعن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نحرت هاهنا ومنا كلها منحر، فانحروا في رحالكم. رواه مسلم.
0: وقال صلى الله عليه وسلم منا كلها منحر، وكل فجاج مكة طريق ومنحر. رواه أحمد.
2: فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير.
1: وقال النبي صلى الله عليه وسلم كلوا وأطعموا أو ادخروا. رواه البخاري.
0: وعن جابر رضي الله عنه في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم ثم انصرف إلى المنحر فنحر 63 بيده، ثم أعطى عليا فنحر ما غبر وأشركه في هديه، ثم أمر من كل بدنة ببضعة فجعلت في قدر فطبخت فأكلا من لحمها وشربا من مرقها. أخرجه مسلم.
1: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخلت العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يمس من شعره وبشره شيئا. رواه مسلم.
0: وفي رواية لمسلم إذا رأيتم هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وأظفاره.
3: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي العمل أفضل؟ قال إيمان بالله ورسوله. قيل ثم ماذا؟ قال الجهاد في سبيل الله. قيل ثم ماذا؟ قال حج مبرور. متفق عليه.
4: لبيك اللهم.
3: واحة المشاعر المقدسة، الحجر الأسود.
4: إن الحمد والنعمة
3: الحجر الأسود من الجنة، كما قال صلى الله عليه وسلم. وقال صلى الله عليه وسلم كان الحجر الأسود أشد بياضا من الثلج حتى سودته خطايا بني آدم.

صلى الله عليه وسلم لعمر: يا أبا حفص، إنك رجل قوي، فلا تزاحم على الركن، فإنك تؤذي الضعيف، ولكن إذا وجدت خلوة فاستلم، وإلا فكبر وامضي. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحجر: والله ليبعثنه الله يوم القيامة له عينان يبصر بهما ولسان ينطق به يشهد على من استلمه بحق.

0: لك والملك لا شريك لك.
1: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الغازي في سبيل الله والحاج والمعتمر وفد الله، دعاهم فأجابوه وسألوه فأعطاهم. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

من أحكام الوصية. الوصية تجري فيها الأحكام التكليفية الخمسة: 1- فتكون واجبة، كما لو كان على الإنسان حق لا يثبت إلا بالوصية، بحيث لو لم يوصي ضاع الحق، وقد يكون الحق لله تعالى كزكاة وجبت عليه، أو كفارات لا يعلمها إلا هو ولم يخرجها، وقد يكون لحقوق المخلوقين كالديون. 2- وتكون محرمة، كما لو أوصى لوارث أو أوصى بأكثر من الثلث. 3- وتكون مستحبة، كما لو ترك مالا كثيرا وورثته أغنياء فأوصى بما لا يزيد عن الثلث. 4- وتكون مكروهة، كما لو ترك مالا قليلا وورثته محتاجون فأوصى بما لا يزيد عن الثلث، لحديث: إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. 5- وتكون مباحة، كما لو ترك مالا قليلا وورثته أغنياء فوصى في أمر مباح، أما إن وصى في أعمال البر والقربات فالوصية مستحبة.

0: حياة الإيمان مع بث نور الإيمان بدار المصطفى من تريم الغناء. الإنسان في القرآن. برنامج يستكشف الإنسان بميزان القرآن ويقترب أكثر من حقيقته ودوره في الحياة، مع الحبيب الداعية أبي بكر العدني ابن علي المشهور رحمه الله تعالى.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذه الحلقة نتكلم عن قول الله سبحانه وتعالى: قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان كثورا. نعود مرة أخرى إلى الإنسان وإلى طبيعة الإنسان وإلى ما خلقه الله من جبلة الإنسان، وكيف يقسم القرآن في أكثر من مكان وأكثر من موقع هذه الطبيعة التي خلق بها الإنسان. ومن هذه الطبائع التي خلق بها الإنسان هي الطبع المقبول على البخل، أو كما يسمى أعلى درجات البخل هو الشح. هذا جبل عليه الإنسان، كلمة جبل أي فطر عليه. مثله مثل ما قد سبق الكلام حول مسألة الاستعجال والعجلة، وستأتي معنا كثير من الأشياء التي جبل عليها الإنسان في طبعه، بل ربما تكون بعضها مبنية على نوعية التركيب للعنصر الذي هو منه كالتراب. والتراب بالطبع ليس عنصر واحد، بل التراب مكون من عناصر عديدة، فيكون هنا نوعية العنصر له أثر على المخلوق. بعد ذلك الله سبحانه وتعالى عندما خلق هذه العناصر لم يخلقها لأجل أن تتفاعل لوحدها، بل أوجد لهذا المخلوق وهو آدم تعليم، علمه الأسماء، عرفه بما له ما عليه، عرفه كيف يتخذ العدو وهو الشيطان، عرفه كيف يروض النفس، عرفه أمور معينة لأجل توجد المعادلة بين هذه الطبيعة البشرية الطينية الصلصالية التي تؤثر على هذا الإنسان المخلوق، وبين العطايا الربانية في استخدام العقل كما يجب، استخدام العواطف كما يجب، استخدام الدوافع كما يجب، استخدام الجوارح كما يجب. فهنا معادلة مهمة جدا قراءتها في الدين، لأن الإسلام لا ينظر في قراءة هذه الطبائع كما نقرأ في مثلا في كتب علم النفس الحديث التي تتكلم عن الدوافع، أو الدوافع الأولية أو الدوافع الثانوية، أو أثر ما يسمى بالعمر المراهق أو غير ذلك. الإسلام له وجهة نظر أخرى، لا يقف عند التفصيلات التي يتكلم عنها هؤلاء العقلانيين في متابعة الإنسان. الإنسان له تكوين رباني متعلق بالجسد وهو الطين والصلصال، وله شروطه وله تراتيبه، والمولى يخاطبنا على أساس أنت خلقت من كذا. خلق الإنسان من عجل، هناك الآية: أولا من الإنسان خلقناه من نطفة. هذا الأجل تعرف التكوين. ثم بعد ذلك التكوين هو عبارة عن قراءة تدرس. كيف أدرس مفهوم النطفة؟ كيف أدرس مفهوم العجلة؟ كيف أدرس مفهوم التقتير؟ كيف أدرس مفهوم البخل؟ لماذا؟ لأجل أتخلص من هذه العقدة، لأجل أصل النتيجة الثانية وهو ما يترتب على طرد ما عندي من البخل. يعني على سبيل المثال إنسان يتجمل، قيل لا أنت جسمك فيه نوع من الغدر، شكلك غير مناسب، ماذا سيفعل؟ سيذهب لأجل يتخلص من هذه العيوب حتى يكون في صورته الصحيحة، لكن هو ربما أخرج شيء من ذاته. كذلك المسائل المتعلقة بتوجيه الخالق للإنسان، خلق الله الإنسان لحكمة. نحن لا نجد هذا عند الملائكة، ربما لا نجد هذا عند الحور العين باعتبارها مخلوقات، لا نجد هذا عند الولدان المعروفين بالجنة من نموذج آخر من الخلق، لكن هذا ربما وجد عند الإنس، ربما وجد عند الجن بصفة أخرى. فهذا البخل المقصود به طبيعة بشرية في الإنسان تهيمن وتسيطر عليه ساعة الاختيار. فكما يقول الله تعالى: قل لو أنتم تملكون خزائن ربي، يعني لو أن الله أوكل إليكم أمر العباد في متعلقات الإنفاق لكانت مشكلة، لكان الفقر والجوع أكثر. ولهذا قد يقول قائل: طيب نحن الآن نرى الجوع والفقر أكثر، ونرى الدمار في المجتمعات، والمولى هو مالك خزائن. نقول: المولى أعطانا الخزائن بمقدار، وكل شيء عنده بمقدار، لكن الفساد ليس من عندي الخالق، الفساد من هنا من البشرية، إما بالبخل، وإما بالتقتير، وإما بالإسراف. كل هذه الثلاثة تؤدي إلى الفشل في الأمور التي هيئها الله للعبد أو هيئها الله للإنسان. وجزء من هذا البخل والشح ليس متعلق بالمال، بل قد يرجع إلى الحال، بل قد يرجع إلى ما الإنسان يحتاج إليه. كلنا نحتاج الجنة وكلنا نخشى النار، لكن تجد بعض الناس عندما تبسط له هذه الفكرة يغلبه الشح، وهو أن يبخل على نفسه بالسلامة، يبخل على نفسه بأن يقي نفسه النار. ولهذا يقول: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. إذن بين الله شيء قد يخالف فهم الإنسان وعقل الإنسان، لكن أمره أن يتنبه لذلك. أنا أريد أن أقي نفسي النار، ماذا أفعل؟ هل وقاية النار باليد؟ وقاية النار بنوع من أنواع العمل الذي هيئه الله لمفهوم الوقاية. فالإشارة هنا إلى أن الإنسان لو ملكه الله تعالى خزائن الأرض، بل حتى لو ملكه الثواب ومسألة العقاب، لتغير نظام الكون. فعلى سبيل المثال، في شهر رمضان، ونحن في شهر رمضان، الإنسان يصاب بالبخل عندما تجده يشتري التمرة فيأكلها لأنه اشتراها وهي من ماله. لو أعطيته التمرة الأخرى عند الإفطار، كثير من الناس يقول: سيأخذ علي ثوابي، أنا أكل مما أنا أخذته. هذا نوع من نوع البخل، بخل من جهتين: أولا بخل على نفسي بالثواب، ثم بخل على غيره بالثواب. ولهذا جاءت النصوص تؤكد يجب تحرير الإنسان من البخل، لأنه من صفات الصوم، من وظائف الصوم يحرر الإنسان عن هذا البخل، يحرر الإنسان عن هذا الشح. ماذا أفعل؟ يقول لك: لا تأكل إلا مما يعطيك الآخرين، كلما أخذت من عند الآخرين فثوابه أفضل، فثوابه أكمل. لماذا؟ لأجل تحارب البخل الذي عندك، أو تحارب الشح الذي في النفس. ولهذا يشير المولى سبحانه وتعالى أن من فطر صائم فله أجره وأجر الصائم نفسه. إذا معنى ذلك أنك ضاعفت العمل، لأن الذي يملك الخزائن هو الله سبحانه وتعالى. قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي لأمسكتم، أي ستغلبكم طبيعتكم لأمسكتم. ولهذا لما ننظر مثلا في سلوك النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وقد تحرر من هذه العلة، قال: يعطي عطاء من لا يخشى الفقر، كما هو معروف في أكثر من موقع، حتى أن الصحابة للأسف بعضهم وقع في علة الشح والبخل، كما جرى في قضية هوازن عندما قسم النبي صلى الله عليه وسلم الأموال ولم يعطي بعض أبناء الأنصار أو غير ذلك، فثارت النفوس. وعندما ثارت النفوس استعجل أحدهم فقام ينازع النبي صلى الله عليه وسلم، وترتب على هذا مبدأ في الوجود، وهو مبدأ النفاق. وإذا النفاق من أسباب البخل، من أسباب الشح. هذا الجانب الأول. ثم لابد أن نعرف الفرق، ما هو التقتير أو ما سماه بالقتكان الإنسان وقتورة، وما بين البخل. البخل هو قوة الحرص على الشيء، أنت تحرص على الامتلاك، يعني بخيل على أنه لا والتقتير البخل في الإنفاق. هذا الامتلاك البخل، أن يريد أن يمتلك الشيء ولا ينفقه، عرفت؟ والتقتير معناه أنه يريد أن ينفق، ولكنه عند الإنفاق كما يقول بالقطارة، لا يريد أن يعطي كما ينبغي أو كما دعي إليه المسلم. أمره الله بالزكاة، الزكاة يفرقها حتى تصل المسكين بما لا ينفعه. وهذه مسألة خطيرة في الإسلام، لأن كلمة الزكاة كما سيأتي معنا في الحلقات القادمة لا ينبغي يكون فيها البخل ولا يكون فيها الشح، بل يكون الإنسان فيها نوع من أنواع الكرم، وهي مثال لمن يريد الله بأن يكرمه ببركة الزكاة، أن ينظمها تنظيما يتناسب مع حالة الفقراء والمساكين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم السلامة في العطاء والسلامة في الأخذ، وأن يجنبنا التكثير ويجنبنا البخل، ويكتبنا إن شاء الله في عباده الصالحين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
0: الإنسان في القرآن. برنامج يستكشف الإنسان بميزان القرآن، ويقترب أكثر من حقيقته ودوره في الحياة، مع الحبيب الداعية أبي بكر العدني ابن علي المشهور رحمه الله تعالى.

0: علاج الإكزيما. يؤخذ عصير بصل ومثله معه من الزعتر البري ويصنع على هيئة كريم، ويدهن به بعد مسح الإكزيما بمحلول خل مخفف جدا، وتكرر يوميا مع الحمية من مثيرات الحساسية والإكثار من أكل الفواكه والخضروات وخميرة الخبز والعسل النحل.
1: مقتطفات من كلام الحبيب أبي بكر بن محمد بالفقيه.
2: ربي سبحانه وتعالى حرم علينا محرمات، حرم علينا ما حرمه الله علينا الرشوة. الرشوة ربي حرمها، قال لعن الله الراشي والمرتشي والرايش بينهما. نحن لأن الرشوة ذي انقلبت لها حلال، ما في شيء، توك عطر تفعل الحكام. إيش هذا؟ أنت ما تخاف الله، ما ماك مؤمن، ماك مسلم، ما تسمع الأحاديث. الرشوة حرام. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الرشوة في الحكم كفر، وهي بين الناس سحت، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. من لم يحكم، أنت تقدم رشوة، أنت مؤمن مسلم، ليش بتغير الأحكام كذا؟ الله هذا الحكم علي ولا لي؟ بالله كله أنا معصوم، أنا كل أحكام إلا لي أنا، ما أخطي. عندنا الهوى وعندنا التقصير وعندنا كل شيء، ليش تتيرى أنك ترشي تدفع الرشوة؟ مشانات تدفع الرشوة، تبيع جنة عرضها السماوات والأرض مشان دار ولا مشان حي بسيطة، حي تافهة ما تساوي شيء، تدفع الرشوة ولا صارت كأنها حلال. سألوا الحبيب عبد الله الحداد، قال: هل القاضي لما يرتشي يعزل عن القضاء ولا ما يعزل عن القضاء؟ قال الحبيب عبد الله: قل هل يخرج عن دين الإسلام ولا ما يخرج عن دين الإسلام؟ قال: لا يعزل ولا ما يعزل. هل يخرج عن دين الإسلام ولا ما يخرج عن دين الإسلام؟ نحن نتقدم بهذا الشيء، نرتشي ناس يعني نحن معروفين وناس نقرأ في الكتب ونعرف هذا الشيء، ونقوم كذا كله خلاص هواء، دخله الهواء، باكذا باكذا بأي طريقة كانت، ما يصلح لك، ما يصلح نعمل هذه الأشياء. انتشر، صار كأنه حلال، كان ولا مباح ولا بد، ولا أحد يتكلم في هذا الشيء. لعن الله الراشي والمرتشي، إذا انتشر ما ظهر فيهم الرشاء إلا أخذهم الله بالرعب، وما أظهر قوم الربا والزنا إلا حلوا أنفسهم بعذاب الله تعالى.
1: مقتطفات من كلام الحبيب أبي بكر بن محمد بالفقيه.

من رحمة الله بعباده أن فرض عليهم زكاة تؤخذ من الأغنياء تطهيرا لهم ولأموالهم، وتعطى للفقراء مساعدة لهم. فالزكاة هي الركن الثالث من أركان الإسلام ومبانيه العظام، ولا تجب إلا على من ملك النصاب، وهو ما يساوي 85 جراما من الذهب، ولكل مال زكوي نصابه المعروف. وإنما تجب بعد مرور عام هجري على اكتمال النصاب باستثناء الزروع والثمار، فإنها تجب زكاتها فور حصادها. وما أعد من الأموال للاستعمال الشخصي كالسيارة والبيت وأثاث المنزل فلا زكاة عليه. فأد زكاة مالك طيبة بها نفسك، واعلم أن الله سيعوضك خيرا في الدنيا والآخرة.

0: حياة الإيمان مع بث نور الإيمان بدار المصطفى من تريم الغناء.
1: كلمة منك وكلمة مني، حلقات من الدراما الشعبية تعالج قضايا الواقع. بطولة الولد سمير، حسين باشا عوث، أبو عبد الله، عبد الله عمر بضاوي، الولد فيصل، أحمد بعوضان، أبو وسيم، رمضان بعبي. تم التسجيل والمكساج بأستوديو الدندنة للإنتاج الصوتي، حضرموت، تريم.
2: ألو سمير.
3: أيوة.
2: يلا بتمعنها، شو راح نتحرك بعد خمس دقايق.
3: أيوة بقيت معكم دقيقة بس وقانا عندكم.
4: بطفين يا سمير يا ولدي، حدك ما كملت غداك وعدت غد. بطفين
3: أنا مستعد يا أبوي، بروح مع أصحابي.
4: يا ولدي بطفين أنت أصحابك السعادية تنتين هلل.
3: يا أبوي ما قدرب شي، أنت ذي اليوم مبارانا هي حق الفريق حقنا.
4: ها ها ها، من مباراة يا ولادي الساعة ثنتين في الشموش والكور الحار ذي بالدخول الملعب من دحين.
3: يا أبوي ذي المباراة في منطقة ثانية، أنا بروح من دحين مشان نحجز مكان قريب من الملعب، منسبق في مكان قبل ما حد يسبقنا. يا أبوي
4: فكر يا ولدي، وين صلاة العصر؟ فين بصلي العصر؟
3: سهلة ذي يا أبوي، بعدين منصلي في المدريات ولا شي.
4: هم الصلاة يا ولدي بتي في المدريات، هم الصلاة يا ولدي كورك بيسيد فين عن ريول أخوك، ماشي بتي الصلاة يا ولدي في الملاعب.
3: يلا يا أبوي أنا مستعد الحين، أصحاب مسهنين. يلا
4: يا ولدي كتعال بطفين، ما هو ريض منك تفير الهيور ذي. لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم، بو ولا كلامهم بو كلامهم.
5: يلا
6: حلو،
7: بغرب قريب بيد العد ما خلصوا ذي. لا حول ولا قوة إلا بالله. سمير يا بك،
8: بعد.
4: لا حول ولا قوة إلا بالله، ايش التكة الكبيرة دي؟ مرحبا. ايش ده سمير؟ خير يا ولدي، ايش بك لك بالحالة دي؟ ايش بك؟ خير يا ولدي، ايش بوه؟
7: والله يا ابو سمير، ولدك سقط في المدريات، ما ندير يا ابوه، ما ندير اللي حصل.
4: لا حول ولا قوة الا بالله. فيصل خب سرع، طرب على يارنا ابو عبد الله، قل له تعين الساعة، تعال سريع لا تتأخر، سرع.
9: السلام عليكم. خير يا ابو سمير، ايش بولد؟
4: الله يقول لك اللي خير يا ابو عبد الله يا اخي، ما انا داري يا ابو، يا بالي لخبط، ما انا داري يا ابو، ما عديد على شيء
9: يا ولد. ابو سمير ايش اللي حصل له؟
7: نحن رحنا المباراه العصر وسقط سمير في المداريات المغرب، ما انا داري يا ابو.
9: لا حول ولا قوه الا بالله. بسالك سؤال يا ولدي، انت رحت للملعب صليت العصر؟
7: لا.
9: صليت المغرب؟
7: لا.
9: طيب صليت العشاء؟
7: لا.
9: قرأتوا شيء من الأذكار اللي حصلتوا أنفسكم عيالي؟ حفظتوا رسم قيل موتكم؟ ولا يزعلك من الليل كله بعد المغرب العشاء ما قال شيء أذكار ولا هللت ولا صليت على النبي ولا لكم ذكر؟
7: لا
9: لا حول ولا قوة إلا بالله. الله يهديكم عيالك، كيف شوفوا البلد؟ لا حول ولا قوة إلا بالله العيال. كيف هي الصلاة اللي برع عليها عيالك؟ كيف قمتوا بالرياضة خبتوا هيرتوا من الدار عشان الرياضة والصلاة لعمود الدين اللي برع عليها ما قمتوا بها؟ كيف هذا؟ كيف اللي عليكم ردوا أهل أقولكم؟ عاد بيح بالإنسان من البلاء، تب اللي عليكم ردوا أهل أقولكم، والصياح وتزعيق في الملعب ما حد كماكم، والصلاة حق رب العالمين العباد اللي النبي الله صلى الله عليه وسلم أمرنا بها ما قعدتها ولا اعتبرته لا بأذان مغرب ولا بأذان عشاء، وصرحتوا بالليل بعد المباراة هو تصيحون في الشوارع، نص اليوم تسرون في الشوارع ذي اللي تترزحون تصيحون في صوتكم كلهم، تقطعون الشوارع وتأذون الناس المارة، تقطعون الطريق، ما عاد خلف حد شيء في دار أذتو من سياحكم ومن تزعيقكم والسياكل الريول كله حق السياكل، ما عاد شيء، عاد بنهين كله كامل فاضيين رياضين، شو نسكم رياضين يا لسيت تتفرجون في الملعب على ناس عورات جشتاف، هذا ما هو ريض يا يالي. شوف الدين العورة هي عورة تبين من السر للركبة، وهو ركبته فحل كله جشتاف. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. النبي اللهم صل وسلم عليه يقول بمعنى الحديث الناظر والمنظور في النار.
7: مرحبا إن شاء الله. مرحبا.
9: الله يهدينا ويهديكم يا عيالي، ويصلحنا ويصلحكم ويصلح أموركم.
7: جزاكم الله خير. نحاتبنا وصليت الحا إن شاء الله قبل كل شيء إن شاء الله.
9: وافع عليكم عيالي، هكذا شو هكذا الاستقامة، ورب إن شاء الله يثبتكم، ومن كان مع ربه
4: ما حد يقدر عليه.
1: قدمنا لكم برنامج كلمة منك وكلمة مني، حلقات من الدراما الشعبية تعالج قضايا الواقع، بطولة الولد سمير، حسين باش عوث، أبو عبد الله، عبد الله عمر بضاوي، الولد فيصل، أحمد بعوضان، أبو وسيم، رمضان بعبيد. تم التسجيل والمكساج بأستوديو الدندنة للإنتاج الصوتي. حضرموت، تريم.

0: حياة الإيمان مع بث نور الإيمان بدار المصطفى من تريم الغناء.
1: فقه الخلاف.

برنامج حواري هادف في قضايا دينية شائكة بأسلوب علمي وتحقيق فقهي. فقه الخلاف، برنامج حواري مع الشيخ الدكتور عبد الإله بن حسين العرفج.

0: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وإمام المتقين سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم. أهلا وسهلا بكم أيها الإخوة والأخوات في حلقة جديدة من برنامج فقه الخلاف. نناقش في هذا البرنامج الكثير مما يدور حول هذا المصطلح الذي نعيش في أزمات متتاليات في هذا العصر، نظرا لعدم الفهم أو الفقه لهذا الخلاف. نناقش هذا الفقه وهذا الفهم لهذا الخلاف مع فضيلة الشيخ الدكتور عبد الإله بن حسين العرفج، الأستاذ المشارك في جامعة الملك فيصل بالأحساء وعضو الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين. أهلا بكم فضيلة الشيخ.
1: أهلا وسهلا
0: فضيلة الشيخ. آخر الحلقات أو الحلقة السابقة كنا ذكرنا فيها عن الخلاف الفقهي، وكان مدخل للخلاف الفقهي أو الخلاف الذي وقع في عهد صحابة النبي صلى الله عليه وسلم ورضوان الله تعالى عليهم. اليوم ننتقل إلى ما بعد هذه المرحلة. من المعلوم أو من سمات تلك المرحلة التي ذكرت أنها يعني الأخطاء الفقهية أو الخلافات الفقهية التي كانت في تلك الحقبة كانت محدودة ومحصورة، بينما اتسعت هذه الخلافات في من هم بعد الصحابة من التابعين رضوان الله تعالى عليهم. دعنا نسلط الضوء على هذه الحقبة من الزمن.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، أرحب بك وبالإخوة والأخوات وأؤيد وأثني على كلامك من أن الخلاف بعد عصر الصحابة رضي الله تعالى عنهم توسع وامتد وانتشر. الخلاف بين التابعين ومن بعدهم من أتباع التابعين زاد وكبر وانتشر وتنوع وتعدد، ويرجع السبب في ذلك حقيقة إلى عدد من العوامل، من أبرزها اتساع الأراضي الإسلامية. في أيام التابعين ومن بعدهم امتدت دولة الإسلام من الصين شرقا إلى الأندلس غربا. لك أن تتصور هذه المساحة الشاسعة بما فيها من آراء وأفكار وثقافات وعادات وأجناس من الأقوام وأديان كانت موجودة ثم دخلت في دين الله عز وجل، وما كان عندهم من ترسبات من أديانهم السابقة إلى آخره، انضوت كلها تحت راية الإسلام. هذا أدى حقيقة إلى أن يتعامل المسلمون وفقهاء المسلمين مع ما يرد عليهم من نوازل مستجدة بسبب هذا التوسع كما وكيفا، التوسع في المساحة والتوسع في استقطاب أولئك الناس مختلف ثقافاتهم وأعراقهم وأديانهم السابقة وغير ذلك. الأمر الآخر أن العلماء أنفسهم توزعوا في البلدان، فكان بعضهم إذا أردنا أن نقسم قسمة ثنائية، بعضهم استقر في المركز في مركز الإسلام في نواة الإسلام في مكة والمدينة، وبعضهم استقر في الأطراف، خصوصا يقارنون مكة والمدينة والحجاز يقارنها بالعراق على وجه الخصوص. طبيعة كلا الموقعين تختلف، مثلا في المركز في مكة والمدينة كانت وتيرة الحياة تمشي بشكل متقارب، لم تكن النوازل كثيرة متجددة. في نفس الوقت كان عندهم الحديث معروفا صحيحا مسندا، وبالتالي كانوا يتعاملون معه ويخصصون به العام من القرآن الكريم ويقيدون به المطلق من القرآن الكريم، وكان عندهم وفرة من فتاوى الصحابة والتابعين، فكانوا غير مضطرين لافتراض المسائل الجديدة وإعمال الرأي والقياس فيها. في علماء الأطراف كان الأمر يختلف تماما، كانت وتيرة الحياة متسارعة متغايرة متباينة، النوازل تنزل بشكل كبير، دخول بعض الناس من الأديان الأخرى في الإسلام مع ما يحملون من حقد وضغان على الإسلام وجرأتهم أدى هذا إلى أن يتجرأوا على الوضع وضع الأحاديث ودس الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم، فاحترز أولئك العلماء احترازات كثيرة في تلك الجهات، الأمر الذي جعلهم يضيفون قيودا واشتراطات على الحديث، خصوصا أحاديث الآحاد التي ذكرناها في حلقات سابقة التي يرويها ربما شخص أو شخصان أو عدد قليل من الرواة في الطبقة الواحدة، أضافوا اشتراطات، فهذا جعل جزءا من السنة لا يأخذون به، فكانوا لا يقيدون مطلق القرآن ولا يخصصون عام القرآن إلا بالأحاديث المتواترة المشهورة أو طبعا بآيات قرآنية، أما بحديث الأحد ما كانوا يعني يستفيدون منها أو يعملونها في هذا الجانب كوجهة نظر عندهم، وكانوا يستعيضون بالرأي والقياس، وكانت المسائل تتجدد فكانوا يحترزون بافتراضات المسائل.
0: كل هذا الكلام شيخنا عن من كانوا خارج القطر المكي والمدني.
1: نعم، في الأطراف كما أسميها. نعم. في العراق على وجه الخصوص، نظرا لهذا التباين نشأت عندنا مدرستان. المدرسة الأولى مدرسة الحديث التي كان مقرها مكة والمدينة، ومدرسة الرأي وكان مقرها الأطراف وخصوصا العراق، مع اختلاف الفقهاء والمفتين وطريقة التعامل مع النصوص والأدلة أدى ذلك إلى وجود أول مدرستين متمايزتين في الفقه وفي التعامل مع المستجدات وفي طريقة الاستدلال. وجدت أول مدرستين في تاريخ الإسلام إن صح التعبير لهما يعني أسماء محددة، مدرسة الحديث ومدرسة الرأي.
0: إذن هم أبرز المدارس الفقهية التي نشأت في فترة التابعين، هي مدرسة الرأي ومدرسة الحديث.
1: نعم، مدرسة الرأي ومدرسة الحديث. طبعا ينبغي أن ننبه على أن كلا المدرستين يأخذ بالحديث. نعم. وكلا المدرستين يعمل الرأي. نعم. في الاستنباط.
0: نعم، لأن كثير من الإشكال يقع في قضية البعض يفهم أن مدرسة الرأي تلغي الحديث ومدرسة الحديث تلغي العقل، وهذا أو الرأي، فهذا يعني يجب أن نتوقف معه ولو وقفة بسيطة.
1: طبعا نعم، هناك من يعتقد هذا ولكن هذا غير صحيح. بل كلا المدرستين فيها من العلماء الكبار بدءا من الصحابة الذين أسسوا لهذه الفكرة، ومن بعدهم من التابعين وأتباع التابعين من لا يشك في دينه وأمانته وتقواه واعتماده على السنة كمصدر ثاني للتشريع الإسلامي بعد القرآن الكريم. ولذلك كلا المدرستين تأخذ بالسنة، وكلا المدرستين تعمل الرأي في الاستنباط ويعني الاجتهاد، ولكن الفرق بينهما يأتي في النسبة، نسبة الأخذ كما ذكرت لك. مدرسة الحديث يصح عندها حديث الآحاد وتعتمد على فتاوى من سلف من الصحابة والتابعين فتأخذ بها، وليس هناك مسائل تتجدد كثيرا عندهم، فما كانوا يضطرون إلى قضية افتراض المسائل، لذلك كانوا يكرهون كلمة أرأيت لو وقع كذا فما الحكم، حتى كانوا يسمون من يأتيهم بهذه الأسئلة يقولون من أين قدمت، من العراق، أرأيتي أنت، كانوا يسمونهم الأرأيتيين، ما كانوا يحبون هذه الطريقة من التعامل، حتى إن بعضهم كان يقول دعوا المسائل تقع فإذا وقعت أجبنا فيها. لكن في العراق الأمر كان يختلف، كانوا يضطرون إلى قضية افتراض المسائل وإلى إعمال الرأي والقياس، وكانوا يتحوطون في أحاديث الأحاد على وجه الخصوص نظرا لكثرة حركة الوضع في العراق. فبالتالي تمايزت هاتان المدرستان، وإلا كلاهما مشترك في الحديث والرأي، ولكن النسبة فقط تقل وتكثر.
0: دعنا فضيلة الشيخ نبسط الكلام في قضية الأمثلة التي تمايز بين هاتين المدرستين. من المعلوم أن يعني حتى المذاهب الفقهية كثير منها تأسس على واحدة من هذه المدرستين، فدعنا نوضح بالأمثلة كيف يعني وقع الخلاف بين هاتين المدرستين.
1: نعم، أنا سأعطيك مثالا بدأ منذ أيام الصحابة رضي الله تعالى عنهم. نعم. وهو يعطينا يعني توضيحا وإطلالة على فعلا طريقة التفكير. نأتي إلى بداية القصة، هذه قصة وقعت. امرأة اسمها فاطمة بنت قيس، صحابية، طلقها زوجها ثلاثا، وفي رواية طلقها البتة، يعني استوفى الطلاق. تقول فلم يجعل لي رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نفقة ولا سكنى، رواه مسلم وأحمد وغيرهم. إذن هي تقول أن حسب حديثها أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجعل لها نفقة ولا سكنى لأنها مطلقة ثلاثا. طيب، هذا معنى الحكم. جاءت في عهد سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه، ربما وقع شيء من النوازل فسمع رأيها فقالت إنه صلى الله عليه وسلم لم يجعل لها نفقة ولا سكنى. ماذا قال سيدنا عمر وهو يؤسس لمدرسة الرأي في قضية ننظر إلى الأدلة الأخرى ونعمل الآراء ونمايز بين هذه المتون من القرآن ومن السنة؟ فقال رضي الله عنه لا نترك كتاب الله بقول امرأة لا ندري أحفظت أم نسيت، رواه النسائي. يعني سيدنا عمر يقول إن عنده دليل آخر من القرآن أقوى من هذه الرواية، رواية الآحاد عن فاطمة بنت قيس، فكان سيدنا عمر رضي الله عنه يجعل للمطلقة ثلاثا النفقة والسكنة، يعني كان يوجب كما رواه مسلم والترمذي، يعني كان يوجب على الزوج إذا طلق زوجته ثلاثا أثناء العدة أن يوفر لها السكن وأن يوفر لها النفقة.
0: كأن هناك تعارض بين الحديث
1: تماما، هناك تعارض عكس الحديث تماما. يعني سيدنا عمر الآن لو هناك من يتجرأ يقول انظروا كيف يرد السنة، لكن ليس كرد من ذكرناه في حلقات سابقة، من كان يرد حديث أبوال الإبل وألبان الإبل بالفطرة له وردها لدليل. هذا نتكلم عن الرد المقبول. طيب، على ماذا اعتمد سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه؟ اعتمد على الآية عندما قال لا نترك كتاب الله، اعتمد على قول الله تعالى يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن. هنا مكمن الشاهد، قال في العدة لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. فالآية تثبت وجوب السكنة للزوجة على زوجها، فهو احتج بهذه الآية، لكنه يعني نسب فاطمة إلى النسيان، لم ينسبها إلى الكذب والافتراء على النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا لعزرها وعاقبها، لكنه نسبها إلى النسيان. طيب، فلاحظ كيف تعامل مع الآية والحديث. إذن هو قدم الآية، أما الحديث فنسبه إلى النسيان، يعني لم يقول أنه غير ثابت، رده من أساسه ونسبها إلى النسيان. فاختلف العلماء على ثلاثة آراء في هذا القضية. هذه الثلاثة المذاهب الآن التي سنسمعها تؤصل لمدرسة الحديث ومدرسة الرأي ومدرسة التوفيق بينهما. فما أدري هل هناك مجال،
0: والله لعلنا لدينا دقيقة أو دقيقتين.
1: طيب، هناك من العلماء من رأى النفقة والسكنة للزوجة عملا بحديث فاطمة بنت قيس،
0: نعم،
1: وهذه مدرسة الحديث، والإمام أحمد بن حنبل على رأسها،
0: أستاذنا،
1: نعم، أستاذها الإمام أحمد بن حنبل، ووافقه على ذلك أيضا أو توافق معه إسحاق بن راهوية، فقدم الحديث، قالوا حديث أحاد له تدخل في أن ينافس القرآن الكريم بالتخصيص والتقييد، فأخذوا به، وهما بهذا يمثلان حقيقة نموذجا لمدرسة الحديث. الإمام أبو حنيفة وسفيان الثوري كلاهما في العراق مدرسة الرأي، رأيا وجوب السكنة لها والنفقة عملا بالآية، وإذا وجب السكنة في باب أولى النفقة عملا بالآية، وهم بهذا يعني يؤسسان لمدرسة الرأي التي لم تأخذ بالحديث في تخصيص أو تقييد أو نسخ تلك الآية، إنما أخذ بالآية. ثم جاءت المدرسة المتوسطة بينهما، وهي مدرسة الإمام الشافعي وشيخه الإمام مالك، مع أنه ينسب لمدرسة الحديث، لكن كما ذكرت الأمر نسبة هنا، والليث بن سعد، فأوجب على الزوج السكنة لزوجته عملا بالآية، لأنها قالت لا تخرجهن من بيوتهن، ودون النفقة عملا بحديث فاطمة بنت قيس، ويعني أخذ من الآية شيء ومن الحديث شيئا. ما السبب في ذلك؟ هل هناك وقت له أيضا أم ننتظر؟
0: والله لعلنا يعني بعد الفاصل نكمل هذا الموضوع. أحبتي الكرام، فاصل قصير، نعود بعده لمواصلة الجزء الثاني من هذه الحلقة، فابقوا معنا.
2: إذا عدتكم بث نور الإيمان مما يهدف إليه تقويم النظرة، تحصين الأسرة و

0: أهلا ومرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في الجزء الثاني من الحلقة التاسعة من برنامج فقه الخلاف، الذي نناقش فيه الكثير من المسائل التي يدور حولها الخلاف مع فضيلة الشيخ الدكتور عبد الإله بن حسين العرفج، الأستاذ المشارك في جامعة الملك فيصل بالأحساء وعضو الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين. فضيلة الشيخ، كنا توقفنا قبل الفاصل في قضية سيدتنا فاطمة بنت قيس، وكان الحديث فيها يدور حول خلاف الفقهاء بين مدرستي الرأي والحديث، وكنا توقفنا أيضا عند رأي متوسط بين هذه المدرستين، رأي الإمام الشافعي والإمام مالك رحمه الله.
1: نعم، يعني أعيد باختصار، مدرسة الحديث التي تعطي هذه القداسة الكبيرة للحديث وتجعله يعني قريبا من القرآن، مع أنهم يعرفون أن القرآن هو يعني الأصل المقدم، لكنهم يأخذون بالسنة وبحديث الأحاد في التخصيص والتقييد إلى آخره. مثلا رأي الإمام أحمد أنه ليس لها النفقة والسكنة عملا بحديث فاطمة بنت قيس، قدمه على الآية، أو رأى أنه قد يكون رأى أنه هو الذي نسخ الآية إلى آخره. أما مدرسة الرأي التي تنظر الأمور من زوايا مختلفة، حتى لو أدى هذا إلى أنها تتوقف في العمل بحديث، لكن لا تتركه بهوى النفس، لكن تقديما لما لدليل أقوى منه وهو القرآن الكريم، كما هو رأي الإمام أبو حنيفة وسفيان الثوري، فقدم الآية فأوجب النفقة والسكنة للمطلقة ثلاثا أثناء العدة. الإمام الشافعي نظر في بعض روايات الأحاديث، فوجد من بعض الروايات أن فاطمة بنت قيس كان في لسانها بذاذة، يعني كانت يعني رحمه الله مع أنها صحابية لكن هكذا أنها كانت سليطة اللسان، فاستطالت على أحمائها، يعني عملت مشاكل مع أقارب زوجها، فالنبي صلى الله عليه وسلم أخرجها من بيت الزوجية لكي تعتد في بيت ابن أم مكتوم، فلم يجعل لها سكنة، ليس من الأصل أنها لا تستحق السكنة، هي تستحق السكنة لكنه أخرجها، فهي يقول لم تشأ أن تخبر لماذا أخرجها رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنها بهذا تتكلم على شيء يتعلق بأخلاقها أو بشيء بطبيعة يعني فيها ربما، فهو قال لن أخذ بحديثها بالسكنة لأنها تستحق السكنة بالأصل، وسأأخذ بالآية لأنه فهم لماذا أخرجت من البيت، لكنه أخذ بحديثها في النفقة لأنه لم يكن يرى النفقة إلا إذا كانت مطلقة رجعية لأنها في حكم الزوجة، أو إذا كانت بائنة لكنها كانت حاملا من أجل هذا الحمل، هو الذي في هذه الحالة تستحق النفقة. هنا الرأي ما بين الإعمال، الرأي ما بين مدرسة الحديث ومدرسة الرأي، وهذه ميزة تميز بها الإمام الشافعي. لماذا؟ لأنه أخذ عن مدرسة الحديث واغترف وعل ونهل من الإمام سفيان بن عيينة والإمام مالك بن أنس، وكذلك اغترف ونهل من مدرسة الرأي وخصوصا من محمد بن الحسن صحابي أبي حنيفة عندما كان معه في العراق، فاستطاع أن يصل إلى هذه النتيجة.
0: لا زلت شيخنا متهما بقضية يعني التعصب الفقهي لمذهب الإمام الشافعي، ولعل الكثير يمكن من الناس أو المشاهدين يتهمونك بهذا الموضوع.
1: إن شاء الله مع نهاية هذه الحلقات سيتبين عكس ذلك، وأن يعني حتى ما يتعلق بمذهب الشافعي سأتكلم عما فيه ربما من بعض يعني التجديد والتصحيح الذي عمله العلماء لاحقا، مما ينفي إن شاء الله تهمة التعصب.
0: جميل جدا. ويعني السؤال القادم فضيلة الشيخ، لعل يعني بداية لتأسيس أو للحديث عن المذاهب الأربعة، الكثير من أو المجمع بين الناس أن هذه المذاهب يعني ارتضاها المسلمون منذ نشأتها، ويعني استمروا في قضية الاتباع والتقليد لهذه المذاهب. بداية ظهور هذه المذاهب، لعل الكثير يتساءل عن ظهور هذه المذاهب وتكوين هذه المذاهب الأربعة، بالأخص على الرغم من يعني عدد التابعين أو الفقهاء في ذلك العصر بلغ المئات إن لم يكن الألاف. لماذا هذه المذاهب الأربعة، وأسباب أو ما أحاط حول هذه المذاهب من قضية يعني كيف نشأت هذه المذاهب وارتضاها الناس بهذه الطريقة؟
1: نعم، هذا حقيقة سؤال صحيح ومهم، لأن البعض يسأل ما هو السر في العدد أربعة. هو الحقيقة أن من فضل الله سبحانه وتعالى ومن حفظه لهذا الدين أنه قيض للأمة الإسلامية أولئك العلماء الكبار، بدءا من فقهاء وعلماء الصحابة ومن بعدهم إلى هذا اليوم. ومن حفظ الله سبحانه وتعالى لهذا الدين أن هذه الأمة المعصومة في مجموعها، كما ذكرنا الحديث في اللقاء الماضي أو ما قبله، إن أمتي أو إن أمة محمد لا تجتمع على ضلالة، لم تسلم زمام الحركة العلمية إلى أي عويلم أو مدع للاجتهاد، إنما سلمته للعلماء الحقيقين بوصف العالم المجتهد المفتي القادر على استنباط الأحكام من الأدلة الشرعية. في كل جيل من الأجيال كان هناك مجموعة من العلماء، وكان هناك مجموعة كبيرة من المتعلمين أو ممن هم يقلون عن درجة التمكن العلمي. حتى في عصر الصحابة رضي الله تعالى، من العلماء في عصر الصحابة الخلفاء الأربعة، أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، ابن مسعود، عائشة، معاذ بن جبل، العبادلة الأربعة، عبد الله بن عمر، عبد الله بن عباس، عبد الله بن عمرو بن العاص، عبد الله بن الزبير، أبي بن كعب، مجموعة من في عصر التابعين كان هناك أيضا مجموعة من الفقهاء، مثلا الفقهاء المدينة السبعة، عبيد الله بن عبد الله بن عبد بن مسعود، عروة بن الزبير، القاسم بن محمد أبي بكر الصديق، سعيد بن المسيب، خارجة بن زيد، أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث، مجموعين في بيتين من الشعر: ألا كل من لم يقتدي بأئمة فقسمته ضيزى عن الحق خارجة، فخذهم عبيد الله، عروة، قاسم، سعيد، أبو بكر، سليمان، وسلمان بن يسار، هذا الذي نسينا، خارجة بن زيد بن ثابت. فهؤلاء سبعة، ومنهم سالم بن عبد الله بن عمر، الحسن البصري، مجموعة. وحتى في أتباع التابعين كان فيهم، كان علي زين العابدين وابنه محمد الباقر وجعفر بن محمد، وفيه الأئمة الأربعة: أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، الليث بن سعد الأوزاعي، سفيان الثوري، بن جرير الطبري، علماء كبار، أئمة اجتهاد. ولكن كما أن الله سبحانه وتعالى يختار من الناس أنبياء، ويختار من الأنبياء أولي العزم، ويختار من المسلمين الشهداء، اختار من هؤلاء أربعة، كيف اختارهم الله؟ حكمة بالغة فما تغري النذور. اختار أولئك الأربعة لكي تكون لهم مذاهب متبعة إلى هذا اليوم. أما غيرهم فلم يكن في تقدير الله عز وجل أن يكون لهم هذه المذاهب المتبعة. اختيار واصطفاء من الله سبحانه وتعالى، لا نشك في إخلاص الجميع وفي تمكن الجميع علميا، ولكن في النهاية وربك يخلق ما يشاء ويختار، الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس.
0: جميل، نرجع إلى قضية يعني الاختصاص بهذه المذاهب الأربعة. الكثير أيضا يستشكل، وهذا يعني سؤال ملغم قليلا، يستشكل أن هذه المذاهب أو هذه المدارس أو إن شئنا نسميها مذاهب الأئمة الأربعة، يعني كما يقول البعض هم رجال ونحن رجال، وليس هناك أي داعي لقضية يعني أن نسميها مدارس ارتضيت من قرون، وأن هي المذاهب المتبعة لدى

0: السنة في العالم الإسلامي بكليته وبأجمعه، فهل هذا التوصيف صحيح في قضية ربط المذهب باسم الإمام فقط، أم أن الموضوع يختلف عن قضية كون فقط أنه عالم واجتهد والجميع يأخذ من هذا العالم؟
1: لا، والحقيقة العالم، هذا العالم هو عبارة عن سلسلة، هذا إمام المذهب هو عبارة عن حلقة في سلسلة، هو تكون بالتقائه بعلماء قبله كان لهم الفضل في تكوينه وتأهيله علميا، ثم هو ساهم بدوره كما عمل غيره في تكوين رجال أتوا من بعده. فالسؤال، لماذا نسب المذهب باسمه؟ لماذا سمي المذهب الشافعي والمذهب الحنفي والحنبلي والمالكي؟ لماذا لم يسمى مثلا المذهب السفياني أو المذهب الجريري أو المذهب إلى آخره؟ السبب في ذلك أن لأولئك العلماء دور أكبر من غيرهم، هذا تقديري. ما هو هذا الدور؟ أنهم ألفوا كتبا وفقها وآراء واستوعبوا مسائل وكتبوا ودونت فتاواهم في كثير من مسائل الدين. يعني نأخذ على ذلك مثال الإمام الشافعي. الإمام الشافعي المراحل التي المحطات التي تكون فيها كانت في مكة والمدينة والعراق ومصر. في مكة والمدينة في البداية كان يتعلم، لما رجع بعد ذلك ثم ذهب إلى اليمن للعمل، ثم ذهب إلى العراق، في العراق أيضا تعلم، ثم لما رجع إلى مكة بدأ في التأليف، رجع إلى العراق مرة ثانية وهو يؤلف، رجع بعد ذلك إلى مصر وهو يؤلف، فتكونت له كتب، وفي كل مرة كان تلاميذه يدونون ويكتبون.
0: وأيضا هنا دور التلاميذ، يعني البعض يرجع قوة هذه المدارس إلى قوة تلاميذ هؤلاء
1: الأئمة. بلا شك يرجع الفضل الكبير أو من يعني العوامل القوية هو وجود أولئك التلاميذ الذين دونوا الكتب والفتاوى، ثم قالوا هذا ما استفدناه مثلا من علم مالك بن أنس أو أبي حنيفة أو الشافعي أو أحمد. ففي النهاية نسبت هذه المدارس التي تكونت إلى أولئك الأعلام. فدور التلاميذ كبير جدا، يعني بعض العلماء لم يكونوا يقلون عن درجة أولئك المجتهدين، لكن لم يتيسر لهم التلاميذ الذين يكتبون وينقلون. صحيح. ومن الأمثلة على ذلك، وهذه يعني لا يغضب مني علماء المالكية، أن الليث بن سعد يقول الإمام الشافعي وهو قد درس على الإمام مالك ثم عثر على فتاوى الليث بن سعد لما انتقل إلى مصر واطلع عليها، قال الليث أفقه من مالك إلا أن أصحابه لم يقوموا به. وقال يحيى بن بكير الليث أفقه من مالك ولكن الحظوة لمالك، وهذا الروايتين يذكرهما الذهبي في سير أعلام النبلاء. فالتلاميذ لهم أثر. كذلك عدم وجود من يتمذهب بهذا المذهب من ذوي الجاه والسلطان والأمراء، هذا دور. عامل آخر، ربما طبيعة المذهب قد تكون متشددة احتياطية لا تجاري مستجدات العصر، فيجفل الناس عن ذلك المذهب فيموت، وبقيت هذه المذاهب الأربعة لهذا التميز في التأليف والكتابة والاستفتاء ويعني الإحاطة بكثير من الفتاوى في مختلف الأبواب.
0: ولعلنا شيخنا أيضا نخصص يعني حلقة قادمة في قضية التمذهب على هذه المذاهب، لكن الوقت لا يسع الآن. أشكرك فضيلة الشيخ، على أمل أن نلتقي بكم في حلقة جديدة قادمة. تقبلوا تحياتنا وإلى اللقاء.
2: فقه الخلاف.

برنامج حواري هادف في قضايا دينية شائكة بأسلوب علمي وتحقيق فقهي. فقه الخلاف، برنامج حواري مع الشيخ الدكتور عبد الإله بن حسين العرفج.

0: إحسان يرضيكم. زورونا في موقعنا الرحبة شرقي ملعب الأنس، وللاستفسار اتصلوا على 780-811-008. مزارع الإحسان، غذاء تطمئن إليه.
1: برنامج كلمة منك وكلمة مني.
2: بوي بوي بغت فين؟
3: سمعت العثور عصابي والعاد تكملها عند.
4: بحسب التقارير أبوكم في حالة تعبان.
2: فهمونا
5: يا سمير يا فيصل، الله يهديك مع عيالي.
2: يا اخي فهمونا.
5: فخوك فيصل
3: رح خلاص مقاطعك انا. انت كل واحد ما يشوف الا نفسه ويشوف الا راحته.
4: كلمه منك وكلمه مني.
1: يأتيكم بإذن الله تعالى خلال أيام عيد الأضحى المبارك حوالي الساعة 1 ظهرا، ويعاد في المساء.
6: تعلن إدارة دار المصطفى بتريم للدراسات الإسلامية عن فتح باب التسجيل في الدورة الإعدادية التابعة للدورة الصيفية 32 لعام 1447 هجرية 2026 ميلادية، من 17 من ذي الحجة 1447 هجرية إلى 28 من محرم 1448 هجرية. شروط الدورة الإعدادية: أن يكون المشارك قد بلغ سن 13 أو 14 أو 15 سنة، أن يكون الطالب من مدينة تريم أو لديه سكن بتريم، أن يحضر ولي الأمر مع الطالب من أول قدومه للدورة، أن يحضر صورة من شهادة الميلاد، أن يدفع الطالب رسوما للدورة 35,000 ريال يمني غير شاملة للمواصلات، أن يلتزم الطالب بالحضور في دوام الدورة من الساعة 8 صباحا إلى الساعة 8 مساء. ملاحظة: في حالة رغبة ولي الأمر في ترتيب مواصلات للطالب، عليه مراجعة مكتب تريم للنقل مؤسسة التوصيل لترتيب ذلك، أو الاتصال على الرقم 77-27-36-701 للتسجيل، واتساب 730-166-016. آخر موعد للتسجيل 12 من ذي الحجة، صادر عن إدارة دار المصطفى بتريم للدراسات الإسلامية.
0: يقترب العيد وتقترب معه أجمل الشعائر، ولأن الأضحية طاعة وعبادة، اختيارك لازم يكون بالإحسان. في مزارع الإحسان جهزنا لكم أجود أنواع الأضاحي: ماعز، أبقار، الإبل، كلها مربى في بيئة صحية وبأفضل أنواع الأعلاف الطبيعية. لا تشيل هم الزحمة ولا عناء البحث، ريح بالك واحجز أضحيتك الآن من مزارع الأحسان. مزارع الأحسان، جودة نعتز بها وإحسان يرضيكم. زورونا في موقعنا الرحبة شرقي ملعب الأنس، وللاستفسار اتصلوا على 780-811-008. مزارع الإحسان، غذاء تطمئن إليه.

0: حياة الإيمان مع بث نور الإيمان بدار المصطفى من تريم الغناء.
1: راح تجين أنت. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أخبارك بخير؟
2: الحمد لله.
1: أمورك تمام؟
2: الحمد لله ونشكره.
1: الحمد لله الحمد لله.
2: جزاه الحمد.
1: اللي أبوي الله يحفظك.
3: أبو.
1: كأبو.
3: أبو.
4: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
4: كيف حالكم بخير منصور؟
2: الحمد لله. حي أبوي. بعد.
4: كيف صح؟ أنا معك أنت.
1: أبوي الله يحفظكم. واحد منكم شلو. أنا كشلو دخلت عند الدكتور. ايه بعد هادو طيب خلاص الان عندك ولا عند اخوي ذا؟
2: انا كنت قلت لك شفنا مشغول مشغول مشغول ما انا فاضي شلو انت كذا خلاص يعرف الدكتور ويعرف الطريق حقه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
1: شوف
3: بس يعني يا اخواني ابوي شفته يعني شفته بعيننا دود دود يخرج من من من ايده دود يتبى صفوحه الصباح لما بقى دود دود دود, دود. بعدين قربت لعنده كذا غريب يا اخي سبحان الله ابوي نيم نيم ودود يقرا من ايده
1: لا حول ولا قوه الا بالله
3: والرايح يعني معاد فوق من رايح خريت بس انا صدق انا ما بقدر
1: كيف ما بقدر
3: يعني انا ما بقدر شلو صدق يعني
1: وانت معك سياره يا اخي شلو
2: قلت لك يا اخوي انا ما انا فاضيلك ما انا فاضيلك صدق شفنا
3: يا اخي شلو بالسياره وطرحها في المستشفى وتوك ماك فاضي
2: أيوة. هذا هم انا قلت لك مشغول يعني الحين وانا قاعد عندكم ومشغول شونه
1: يعني انت مشغول واذا ما هم واذا مشغول
3: وانا انا ما انا فاضي انا
1: ما شاء الله عليكم
3: ولا بقدر
1: ولا بتقول شلو
2: انت ما شاء الله صغير كذو انت صغير فينا صح ولا ما صح
3: ايوه صحيح
2: تسمع الكلام ما شاء الله تبارك الله
1: صغير
2: ايوه
1: ما شاء الله عليكم لا دري على كرايركم يدي انت صغير انا ذيك المره شلت الدكتور يلقي شيء بنقول
3: الحين انت بتسمع كلام العاقل ولا يعني بتشفك هواك
1: لا بسمع كلام العاقل
3: خلاص شلو ابي ينذر منك خلي الدكتور يعالجك لما يعالجك تروح عطبه هنا وعطبه هنا لا تسمعه بس
1: لا قال انت انت ولد واحد قلت لا لا شو عاد اخواني اكبر منه اخواني عاد اكبر قال لي مليون ايش هذا ابوك
3: الحين الدكتور هو ذا
1: معفن قال معفن
3: عالي المريض
1: رايح قويه
3: ايوه في رايح يعني رايح يعني قويه قويه يعني انا عن نفسي روحتين
1: عجبت له المومده بتحرق لي على قال المومده اليوم انا شلت انا مرتين خلاص الحين شلو ثاني مره انت شلو خلاص بسوي المسافة
2: لا المسافة شلها لك أنا ما أنا فاضي لك قلت لك شوفنا قلت لك مشغول مشغول ولا تكلمنا بدن
3: إيه يا أخوي شوف اللي ماتوا دي كلهم ما غلقوا شغلهم كلهم اللي ماتوا دي اللي ماتوا كلهم ما غلقوا شغلهم لا تقول مش ما لا تعذر بدن
1: أنت أرق المرة أنت شلو
3: يا أنا العاقل ولا بشلو صدق إلا صدق بتسمعون كلامي ولا لا أنا عن نفسي ما بشلو أنا اللي يعني يعني ما خلتنا نفسي يعني ما خ... ما
1: يعني ما من الرايحة ولا منها
3: من الرايحة ومن الدود دود يخرج دود
1: احاول اقتل بالله
3: كل واحد يقول الثاني انت انت انت, انت من نفسك خلاص ما دام انك قلت شليت اول مره شلو ثاني مره وخلاص
1: انا يوم مع السيقل يا اخوي السيقل الهواء بيضرب في الجير حقه ذا
4: يا
1: مرحبا
4: طيب
1: الحمد لله حياك الله
5: ربي معكم يا عيالي كواحد منكم الاول جينا عند دكتور لو بنصفي اليد الاول عيالي هات العصا وين العصا عصا فين العصا
2: تفضل ابوي
5: عساكم فاضيين اليوم
3: انا عن نفسي ابوي ما انا فاضي صدق الا صدق
5: مشغول
3: مشغول شوي نعم
5: طيب يدي الحين ما متي عيالي يدي حتى رايحه تطلع منها يا عيالي
3: روح رايح
5: روح
3: ماشي رايح ابوي
5: ها
3: ماشي رايح الرايح مش رايح الا شوف يعني يمكن ما يومك لك لك لك كم ايام ما تغسلت ولا شيء يوم ينقطع الماء ولا شيء ما تغسلت
5: الدكتور قال لا تغسل عليها بدل تلمسها الماء
3: لا بس انت تغسل يعني الرايح اللي ما تغسلت يعني من الحراره من الحراره يعني من الحراره الرايح
1: شلت ابوي انا كلمته
5: بتشل انت
1: ابوي لك شليتك
3: طيب الحين عادك شلو يعني انا ابوي الله
5: يحفظك الدكتور قال بعد يومين تعال الان عدى اسبوع ويومين تقريبا شوف ماكم رضين يا عيالي واليد ويا النوم ما يجي بالليل الحين اذا ما قمت مع ابوكم بتقوموا مع من عندكم
3: ابو ينلم يعني يوم انا مشغول بس يعني ما هم انا بشلك بس يوم انا مشغول مشغول.
5: طيب هات 5000 مشان نعطيها عقل مصفي.
3: سهل
5: هات
3: 5000 بعطيك 5000 ابو.
5: هات وين؟
3: ها
5: هات مشان بغى الحق صاحب سياره شلنا بالفزه.
3: بجيب الحين ماشي ماشي هنا يعني. انا بجيب لك 5000 يعني. يلا العفو ابويا
5: يا اخي. انت ما بشيل لنا؟
2: لا ابويا حسب تشوف يعني
5: مشغول
2: وعندي شغل واعمال كثيره يعني ما انا فاضي حتى وانا جالس عندك ذا ما انا فاضي الحين اجلس عندك
5: رجل اعمال يعني.
2: ايوه العفو منك ابويا انا مستعجل.
5: لكن انت وانت صغير شفنا بطيت شلك مستشفى لا مستشفى انت
2: من هو؟
5: انت
2: الا وانا صغير
5: وعادك تعبتنا وعادك كنت سمين وانت صغير عادك اكثر من كذا.
2: نعم ما انا داري يا ابويا كيف لكن انا الحين وانا هدا حسب تشوف الحين انا ما انا فاضي يا ابويا الله يحفظك يعطيك العافيه. يلا
1: يا دب يا دب عيب عليكم استوعى نفسكم ابوي.
5: بتقي معروف مع ابوك؟
1: ها؟
5: بتقي جماله مع ابوك؟
1: لا بقي
5: جماله. ربي يفرح منك؟ بشلنا عند الدكتور؟
1: انا ابوي ما شليته عند الدكتور بعدين علي يدين مسيل عند العياده 5000 مسيل في العياده هناك علي.
5: اوه؟
1: ها؟
5: بعدين
1: الحين بنشلك ثاني مره
5: ولا
1: بس 10000 بعدين ثالث مره 20000 وضع لها
5: ولا خوفت من الدكتور لما يعالج فيك؟
1: والدكتور يعالج
5: تبوه لابوكم اعطوه الدواء اول باول.
1: ها يعالجنا ها يعالجنا سبنا.
5: طب انا خلي من شلنا عند الدكتور الحين؟
1: ابوي انت تم الشارع اشر على الناس بيقفوا لك تو كم مشيت سياره سكن نار وقفوا بيوقفوا لك.
5: جزاكم الله خير
1: ماشي ابوي. يلا
5: الله يسامح الله يسامحكم.
1: بدي اجيب لك معلاق تحملها تحملها.
5: لا لا انا اقدر احملها انا عاد.
1: تقدر تحملها تو.
5: جزاك الله خير الله يفتح لكم. روح
1: بعدين ابوي ممنوع الاقتراب لا تقربوا قدايق
5: قد عيالي ما نفعونا من عاد بينفعنا. لا حول ولا قوة. وانا تعبت وراهم ذيلا تعبت الحين بعد ما دخلت في السن يقوم بكذا. ايش يقول الناس؟ اقول لهم عيالي ما حشلنا المستشفى بروح عن صاحبي ابو معروف بيتيمن معي لك انا بس حتى لما كلهم يقولوا شلنا ما مسي. الله يسامحكم الله يهديكم. بس
6: الله تبارك الله يا حيابك يا ولدي ما شاء الله. عليكم السلام ما شاء الله.
7: مرحبا بك يا مرحبا.
6: عبارة عند امك شفتها ما شاء الله تبارك الله يا حيابك يا سهلابك.
8: كيفكم
6: ما شاء الله؟ بخير
8: طيبين
6: ما شاء الله. صلاة على النبي صلاة على النبي ما شاء الله تبارك الله. صراحه وارد حكوا ما شاء الله.
8: لكم يم ابوي
6: الله يحفظك. جزاك الله خير ولدي. احنا اكثر وديتنا اني نحضر لكن الحمد لله الظروف حسن ما تعرف
8: ما شاء الله يعني.
6: ودينا اني نحضر
8: ابوي الدوره ما اقدر اوصفها لك ما شاء الله.
6: يا ولدي كنا نتابعها.
8: ما شاء الله.
6: نعم ما شاء الله.
8: جزاكم الله
6: حصل لنا الفرصه قعدنا
8: ما شاء الله
6: انطفت الكهرباء قعدنا على الاف ام ون الكهرباء قعدنا صوت وصوره يا ولدي
8: ما شاء الله.
6: جزاهم الله خير اللي بث واللي اذا جزاهم الله خير
8: ما شاء الله.
6: ما هو ما شاء الله. هات يا ولدي عاد ذي نشوفها نحن. اخباركم انتم في داخل
8: ما شاء الله.
6: اخبارك مع اصحابك
8: يعني ايوه روحانيه وايوه ايمانيه ما شاء الله يعيشها المشارك في الدوره بل اللي يحضرون كلهم ما شاء الله تبارك الله
6: ما شاء الله تبارك
8: يعني تتلقى الطالب دروس في الدوره.
6: كم سنين وانت تروح ما شاء الله اكثر من 5 سنين
8: ما شاء الله.
6: قاعد انت في الكتاب هو ذا هم
8: من قري
6: يعني انت في لا
8: يعني ابوي يتحفظ الطالب يزل من القران فوق ما حفظه
6: سابق.
8: ايوه فوق ما حفظه سابق ويتلقى دروس في الفقه فوق اللي قد درسها مثلا اللي قد درس الرساله يدرس أيوه. السفينه
6: ما شاء الله.
8: واللي درس السفينه يدرس المختصر وهكذا اللي بعد المختصر المقدمه.
6: هذه يا ولدي الدوره 30
8: نعم ما شاء الله تبارك
6: يعني كضرب 30 في 40
8: ما شاء الله.
6: كم سنين بتي
8: ما شاء الله
6: 3 سنين وزايد
8: ما شاء الله.
6: يعني لو كان واحد يطلب العلم 3 سنين وزايد لو كل سنه يحضر الدوره ذي ما شاء الله بيطبقها كتب
8: يحصل محصله علميه كبيره جدا يعني.
6: شوف كان كذا الدنيا النبي صلى الله عليه وسلم قال او في ما انا متاكد والله اعلم انه قال من اردت الدنيا فعليك بالعلم وانا اردت الاخرى
8: امام الشافعي
6: قال امام الشافعي
8: امام الشافعي
6: انا دائما اسمعها ما شاء الله عليك الاول
8: دي فايده الدنيا الاخره عليك
6: عليك بالعلم وانا اردت الدنيا
8: عليك
6: عليك بالعلم ما شاء الله
8: نارتهم معن قال فعليك بالعلم
6: فعليك بالعلم سنينتين دنيا واخره
8: دنيا واخره ما شاء
6: الله ولدي الله يسر قلبك ان شاء الله ويفرحك
8: ما ودنا تنقضي ايام الدوره مره سريعه يعني. ما شاء الله تعود على قيام الليل وتتزكى النفس ما شاء الله وتحضر دروس
6: وراح يدك الباب يا ولدي شوف شوف شوف شوف مرحبا بك يا سهلا بك ما شاء الله عيد اليوم عيد يا ولدي ما شاء الله نورت الدار جزاك الله خير وجزاهم الله خير اللي علموكم ما شاء الله شوف الحمد لله الحمد لله الله يوفقه يا رب أولد صالح يدعو له ان شاء الله تقع خلفه ان شاء الله زينه يا رب ان شاء الله أولد صالح الحمد لله بنطمن على نفسنا ان شاء الله ابو سعيد يا مرحبا بك ابو سعيد ده دحين ده اتصلت علي باين لك يا ابو سعيد العفو منك يا مرحبا بك يا ابو سعيد تفضل تفضل ما شاء الله تبارك الله
9: عليك يا حيابك يا سهلابك هذا الحين ده عبد بتلبسك
6: حضرت ولادي انه يا ولا
5: ما شاء الله
6: يا ولدي شوفوا من الدورة ما شاء الله حضر الدورة بيتريم ما شاء الله
5: شكله منور ما شاء الله
6: ما شاء الله 40 يوم
5: ما شاء الله
6: قال من ساير قوم 40 يوم
5: شال من الدل
6: شال من الدل من الدلالة عليهم من الأمور
8: ما شاء الله
5: ما شاء الله يحفظك ولدي ما شاء الله ويزيدك
8: دعونها دعونها
5: ربنا ادعي لك من هذا ولدي
6: ما شاء الله
5: انا عيالي طلعوا سلفية شوف عيالي يا يا يا يا
6: قد قلنا لك يا ابو
5: سعيد شوف ذاك قال لي كم مرة يقول بالكلام
6: قلت لك يا ابو سعيد علم حد من عيالك علم لك واحد
5: كم مرة ينصحني يقول يعلم
8: نعم
5: يقول أنا تعرف يا لي ما انتبهت بصدق وأنا انشغلت
6: الحمد لله
5: وتعبان وصار شو مني تعبان
6: الحمد لله على كل حال يا أبو سعيد لو الأمورك لو الحمد شاء الله
5: ربنا يهديهم
6: يوصلك أول عمرك في العمر
5: أخبار الدورة كل شيء
8: ما شاء الله الدورة زينة
5: عساكم قالوا تقومون قبل فير ما شاء الله
6: بساعة دين يقولك الدورة من تقريبا من جميع أنحاء العالم
5: ما شاء الله
6: نعم من كل بلاد يا ونحن هنا في البلاد ما نحا دارين
8: ما شاء الله بعضهم حضروا مثل الدورة
6: هذه
8: بعضهم حضروا مثل الدورة هذه ما شاء الله وراحوا إلى بلدان ونشروا الإسلام
6: ما شاء الله تبارك الله الحمد لله على كل حال
5: ما شاء الله أنا أسي ولدي ما شاء الله
6: الحمد لله
5: أخبار
6: مغبدين إن شاء الله هات حشي عصير يا ولدي
5: أنا مسعيني تعال ولدي تقول إيش بشيله يمكن وقت ما مناسب لك أنا بريح لك وقت ثاني
6: لا لا لا لا توقف
5: عاد لو ولدك جاء من الدورة عاد إلا ذا
6: لا لا لا, لا مناسب
5: بقوم
6: لا لا لا
5: يدك الموضوع كذا لكن ما هو وقت
6: لا لا لا لا أبو سعيد فرحان بقولك الله يحفظك يوم ميت الحين حزاق العاد ما شاف حتى أمه سواء خلوا يندر عنده يتولى وياه مسكين عاد يبقى منا لله يقع بتم اليوم طول اليوم الأول كم ساعة بتقول يا حيابك ولد كم ساعة بتشوف طيب بتقول يا حي
5: ما شاء الله
6: مسكين فرحان الأول بخير الحمد لله ما بغت عليه حشين لا بعيال ودعين عايش تفزعين عليه
5: لو واحد من عيالي كموهم ذيلا يدينا يوم أنا في البهذل ذي لو واحد بس من عيالي
6: الحمد لله على كل حال
5: شوف رأيت مبهذل ويطلع عندك مرة واحد بدك شنو مستشفى زي قبل
6: الحمد لله فتا أبو سعيد أتكلم بتدارك مدامك في الدنيا
5: تروح شيء لو تروح شيء في يدي ولا ما تروح شيء
6: قلت لك والله
5: أدق نفسك أنك ما تروح عليها تصدق رايح
6: تطلع يعطيك العافية إن كانها رايح بنصليها بنروح عند الطبيب ليه ما رحت عند الدكتور
5: تعبانة يا أخوي
6: ليه ما رحت
5: صاحبي طيب ليه واعتبرك أخوي واعتبرك يعني
6: اللي رادك ما رحت عند
5: عيالي كلهم ما بحد شلنا ما حبا يشلنا
6: والله
5: كلهم مشغولين ولا فاضيين
6: قدامك انا بتتصل علي اذا 9 ارقام بتجيب انا الله يحفظك ابو سعيد بدا يوم قلت لك ما بغيت ما نروح نتمشى مره ليه بتقول تعال بنتمشى جميل عندك
5: ويا عمال زيد يا ابو معروف ويا عمال زيد قمت يمر شلنا مستشفى الان وشوف الدكتور ابغى بالضبط
6: ما تاخذ ادويتك على عدد
5: معانا دارد انت ما درت باخر قصتي انت الله يحفظك الدواء الازرق هذاك حق يروح
6: ايوه
5: اخر مره شربته شفنا
6: ابو سعيد
5: شربت وش عرفنا انا؟ ايش عرفنا ذا حق الدواء ولا حق يروح ولا حق ذا؟
6: والحبوب ما قدر يمتاز يشربون؟
5: ما قدر ما حد يقول ما هم العيال
6: الله يهديك
5: ولا عيال عيالي ولا نسوان
6: الله بكل. يهديك نسوان عيالك ما عليهم شيء تعاون معك زهن الله خير هم شوايب عليه لكن سمعنا انت تحتاج حد ينتبه لك في دواك في تصفيتك
5: الزوجه الله يرحمها المرحومه كانها ما شاء الله
6: هو ذا الموضوع اللي انا بقول لك فيه ليه ما تتزوج؟ ايه رادك من الزواج؟
5: ويا يا ابو معروف معاشي خاطر
6: بعض الائمه قالهم شو امكم ماتت الله يرحمها شو انا الليله بغيت لي حرمه في الدار بدل امكم ابوي عاد كلا دفنتها قالهم ماشي شراركم عزابكم انت ايبك الحمد لله خيرك ورزقك ليه ما تعرف
5: تقول الحرمه بتقوم معي وبتساعدك
6: بتقوم بترتب لك امورك والحاله ذي اللي انت فيها بتشوفك حتى بتشط فيه في اكلك وفي ترتيبك
5: حتى الثياب حقي ما حد يغسلها سوى شوف حتى الثياب ما حد يغسلها
6: الا انا ما استير فتنك بين عيالك لا. ولكن انا رايي مع تتمية بدن عاز
5: المهم على يدك بمعروف إزاك الله خير تفع حبة حلال بتقوم بإزاك الله خير
6: أنا على عيني واحد لكن الأول بنلو بنصلي يدك
10: وبنروح ونشوف الدكتور يقول نحن وعقب هيك خير.
5: انا شوف يدي مع عدم عيب.
10: قم قم الحين اول الساعه بنروح
5: لعنده. قم لحق قم
10: لحق لك حد معتاد وانت ولا شيء؟
5: لا المهم الدكتور هذا حقنا كل مره ذا.
10: اه خلاص يا خير يا خير يا حياك.
5: اول بيعالج نحن بقول لك اسبوعين ميت من ثلاثه.
11: الله يعينك.
12: وين وين وين المرضى؟ وينهم وينهم وينهم؟ السلام عليكم.
13: سلام حي وسهل. تفضل على واحد واحد.
14: واحد بلا
13: واحد. يلس يلس. اسمك من انت؟ ايه كلمك.
12: ايه صداع في. سبر بابوي اول. سبر فيه
13: يا دكتور. دخل لولي.
12: طيب شيل الأسامي.
13: لحظة.
12: حسن.
13: يوسف.
12: هذا الراكن أنا يوسف.
13: أعرفكم شكله.
12: مكاشفينا.
13: بسم الله. الأول.
12: نعم نعم. إيه شفنا فيه صداع. نشرب شاي أحمر ما شفاه.
13: تعال أنت تعال. أنت الأول.
10: من الأولي حرق صباح الشرب. تعال أنا.
12: الواسطة هو ده ولا؟
14: لحظة لحظة.
10: من الأولي.
14: لحظة.
10: من الأولي لا لا لا لا لا لا تقيل لك ذاك الأولي يا أخي كل شيء بالنظام. شوف
13: حين مرضى بيكسرون العيادة هم ذيله
12: نظام نعفي اسمه نظام نظام.
13: لحظة لحظة طيب
10: لحظة لحظة لحظة طيب من الأولي قال لحظة لحظة طيب حفظ باشيرك وانت عيادتكم
13: ذي. مرحبا بتخبر الدكتور. لحظة
12: ايه كانك تشتغل الفردة حق باص ولا انت؟
13: ها الدكتور بتخبره. لحظة
10: هذا عاد دخلنا احنا مستعيلين. شوف
12: جز جز
14: سيلة
11: سيلة
10: سيلة
13: الاسم
14: محمد سعيد.
11: محمد
14: سعيد
11: محمد
14: سعيد
12: ابو سعيد قدامنا.
13: ايوه خلك في الطابور خلك في الطابور. ابو سعيد انت وط صوتك شوي في العياده لو سمحت. يعني
10: لو العياده خمام في العياده حقهم ذي ايه فيها ذي
13: ها؟
12: ريحة ريحة خاطة ريحة ماشي ملطفات جو عندكم ولا
13: سبور بني بشيه
12: طيب. لا تبطي لكن
10: شغل الشفاط يا أخي.
13: دكتور موجود موجود. لحظة
10: ليه واقف الطابور يا أخي؟
13: هلا هلا بالصهر.
11: صهر صهر
12: لا منصور نحن في عيادة ولا فين نحن
13: صهر هذا صهر الأول واحد الصهر. تفضل تفضل
12: صهر ما فين. ايه ايه ايه
13: يا بك
11: سيل
13: سيل
11: قليل النظر كذا شوية
13: النظر
10: بلا نظر بلا يحزنون. قال نظر قال دحين صورك عقب صهراتك.
11: ايه
10: مسك طابور كمال المسلمين هنا.
11: احترم نفسك.
10: لا احترم نفسك. طابور مسك طابور كمال خالف. بلا لا تزقل بشيء.
11: لا
10: تزقل. احنا هنا نظام بيمشي كذا. ماشي بنقفل ابوها العيادة كلها. ايه. انتبه لنفسك.
11: روح حق لك عيادة.
10: لا مش هلاقي عيادة.
13: ايه واحد.
10: مش هلاقي عيادة.
13: اوه لحظة لحظة لحظة.
12: صلوا على النبي.
10: كل شيء بنظام صل عليه ولا لا.
12: قال قال يا حاصل.
10: لعين ذا يا التالي يا مرحبا بالصهر بكتبك الأولي ايه هذا بحلل في المكان هذا
12: يا أخي. الناس في انتظار من زمان يا أخي.
13: إيه من صاحب العيادة.
10: أيوة
13: اصبر. أيوة. لطفاً
10: صاحب الصبر. العيادة هناك في الدار عندك هناك. إيه. وقفل على نفسك ساعة دخل صهرك ساعة خالق ساعة عمك وتع عليك.
12: إيه صلوا عندك
10: بلا ميت عيادة
12: دخلنا عند الدكتور.
10: أنا أبت الذين عيادة أنا أبت العيادة.
13: صبر صبر شوي صبر. طيب صبر
12: دخلنا عند الدكتور.
10: صبر بنظام كل شيء بنظام
13: بنظام.
10: يا اخي تبعد عنهم بالدار الحين يجي لهنا.
12: يا جماعه لا تدعون هويين كذا ما هو بالهواء. الواحد بالنظام كذا دخلنا عند الدكتور من الباب ده خلاص خلاص يلا.
10: اوه ما عليك
14: كلكم
12: متخارون واسطات ناس من ناس قعد بس
10: عساك ما تتبخر.
14: واحد واحد واحد واحد هدوء هدوء
2: هدوء ريحة خامة يا ما داري من فين تجي هي
10: بقعة الوحشات تروحون شيء
2: بعد منه
15: خير إن شاء الله خير خير
2: آه.
15: إن شاء الله ما حدرين ما ما حدرين
2: وين ده صاحب العيادة ماشي بنروح شي مستوصف
15: الله يعطيكم العافية قاع حشومكم فيها شيء يا جماعة
2: هذا اللي نظفته أنا
10: تجي من هنا رايح شو
2: تروح لملطف جو طيب
15: طيب يا جماعة خلاص نحن جينا مش عند الدكتور مشان ايش
2: هلا يومك بعيادة قاعد خامة
16: أمورك طيبة يا الصهر خلاص تمام عليك
2: ريض الصهر
16: أيوة تفضل تفضل اللي بعده
15: جزاكم الله خير
2: اللي بعده
10: اسمع يا أخي كان العاقل ده شي رايح من تحت ولا شي ولا
15: اي يده خلاص تعبان يده
10: أقول في حفاظات يبيعوهم شوف مقاس كبير
15: يا جماعة خلاص الرجال جرح يده
17: ها خمام عندكم
10: خلاص كنت دخل عند دكتور خري
17: أنا بخري لكن خممت العيادة حق الرجال ايش عندكم تسعون على
2: أنفسكم أيوة أيوة خلاص على جوك وصهركم خلاص يكفي
17: تفضل على ما مدخل توق روح
16: تفضل يا
15: روح
17: بيعالجك انت قاعد روح
15: هيا عندنا
16: لحظة انت
15: واحد
18: دفتر حق سواق السيارة
15: ترتيب ولا بالفوضى
18: لا لا لولي ده لولي ده
2: مسكين عنده مغص في شواته هو صداع باركم شي عطر يا اخي يلا يلا
10: اسمعوا ايه قوموا خليهم منا بس ايه من دكتور هو تجي تشيل دري عنده يقول لك والبس ايه بكوا هذا ما يتكلم له يحمل القلم دواء دواء دواء دواء دواء دواء وروح الصدري
2: يا عسفوك ليش بس
10: عضيعون واقف صدق يعني
15: جزاك الله خير
18: دخل عند
10: دكتور هلا دخل طيب هنا اللي بعده اللي بعده تفضل تفضل
15: خلاص انتوا ايه برع بكم خلاص كشفنا
18: الحين دخلنا نحولهم صحه ولا منو خام على من خام ذا؟
15: لا مو عليك مو عليك عليك
2: إيه حقك كم؟
15: توك الله يسهل عليك لو
16: يلا من الأخير؟
18: أيوه أنا الأخير
16: إيه تفضل لا إله إلا الله قليب بنيب
15: أحبي ولا شيء
16: لحظة بنيب كرتون ديتول لو خلوا يتفضل تفضل ولا لا أحسن لك هذا بنيب الدكتور اللي عندك
15: ما يقول شيء حتى الدكتور بس كول هذا الدكتور
16: دنيب ولا
15: فاك انا واحد الدكتور بس اسكت ابوك عليك ابوك عليك كرح الدكتور كرح روح عند الدكتور الحين انا معك خلاص تعب الرجال كرح يفهمون ده لا ايش من لما شو بطني مغصتنا منه
18: يا شغل اليوم يا لا حول
15: دكتور حتى حمامهم
18: يا دكتور يدي تأذير يا دكتور
16: العفو هذا ظهر يا أخي الدكتور ولا بيصلي وبيرجع
15: بتغرمي انت دحين
16: بيصلي
15: دحين انا قلت مقصدنا بطني منك دحين وعادك دحين تقولي وقت الصلاة بتغرمي انت
16: بعد الصلاة لا انت
18: انا ادول اول بعد الصلاة
16: ايوه
18: اقوم اصلي
16: يا ابو سعيد ايدي يدك تعبانة والله
18: احفظك
16: بعد الصلاة
18: ما بنتقل الصلاة
15: لا حول ولا
18: قوة
15: الله يعينك عليهم
18: هذا ولي بخضر ولي بشيء على
16: لا لا لا لا العصيب
15: عندهم بي انا مستغرب فيك كيف جيل عندها
16: اول مره اشوف مرضك ماهم بي تعبون تعبون
2: تفضل تفضل يا حي يا ابك تفضل يا هلا وسهلا
15: تفضل تفضل
2: تفضل تفضل
19: مبسوط.
20: السلام عليكم.
19: وعليكم السلام.
20: كيفكم يا دكتور؟
19: ما شاء الله انتم.
20: ما شاء الله بعافية.
19: العفو تاخرنا صلاة الظهر كذا.
21: صلينا
22: صراحة دكتور شفنا شفت ملاحظة عندك شوفك معك ريض.
19: أهم الملاحظة؟
22: هذا الرجال يقدم صهره وذاك يدخل بفوضى، يعني ما كان نظام عندك يا أخي.
19: طيب ذي أمور أعمال خاصة بعدين بنحلها. لا تناقش في الكلام ده. هات الموضوع على الموضوع.
21: يدي يدي هذيك المرة يدي.
22: بسعي.
19: جيت لي ذيك المرة.
21: عمال رايح طلع تزيد رايح.
19: استخدمت الدواء اللي كتبته لك؟
21: ما عاد دقيت على شيء.
19: ما عاد دقيت على شيء.
22: أبو سعيد معذور.
19: كم دقيت على شيء؟
22: يا دكتور الله يحفظك أبو أيوه. سعيد معذور.
19: معذور من إيش؟
22: معذور قلت لك عياله مساكين ما هم مهتمين ولا معهم ما راح
19: دحين. صلى على النبي يا صاحب الله.
21: عياد بنت ابو صبر عياد
19: بنت. تبغى شوف الادار ذا هو قد قليل كبا صبر.
22: لا حول ولا قوه الا بالله. الحين قلت لك يا دكتور عياله ما هم منتبهين منهم ولا هم فاكرين.
19: طيب الحين انت المريض ولا هو ولا تشرح الظروف ولا ايش؟
22: انا
19: خلنا نتفاهم مع المريض.
21: مرحبا.
19: الحين تقول ان الوصفه اللي وصفتها لك ما
21: دقيت على شيء.
19: كيف ما دقيت على
21: عيالي الله يهديهم ولا واحد باي يساعدنا.
19: طيب ونقي بكاله ما قد يدك ما
21: الان راح فيها راح قوي شو ويدي ما هي معيه بدنا نشوفها تاذينا مره واحده. طيب. ماشي نوم بالليل وحتى كم الدود وصلت شوف الدود.
19: الحين شوفوا قرار نهائي.
21: ايوه
22: ابو سعيد يا دكتور الله يحفظك يا دكتور الله يحفظك. الريال تعبان انت الاول فك الجرح شوفه نظفه
19: ودحين اللي جيت البقيه انا يا بقي ودحين انا بفكره ولا بفك يده شفنا سبرت دحين هذا دحين انت
22: الريال تعبان قول
19: يا اخي انت يعني انت مريض ولا مساعده؟
22: انا يتساعد وشغلك بالظرف يعني
21: اذا الله غير ما
19: يتكلم هو يتكلم يعني مرض في لسانه.
22: الزباين اللي عندك صاحه من حتى من الرايح الله يحفظك.
19: طيب مرحبا بنعالج
22: بس خذ بخاطره قليل يعني ما
19: طيب مرحبا. طيب, طيب.
21: شوف يدي شوف يدي
19: كي قريب لا تقرب كذا ايوه بعد كذا كيرفع. لا حول ولا قوه الا بالله يا اخي ايش من انسان انت ما ترحم نفسك ما ترحم نفسك.
21: شوف اسود كيف
19: اسود لقباه ونجيب هذا الحين.
21: طيب يا دكتور يا اخي انت
19: الحين معاشي عمليه قطع
21: اهو
19: قاطع. نعم هذا اهمال بنجيب خمال
21: قاطع
19: قاطع يد
22: يا دكتور.
19: اي يا دكتور
22: قلنا لك باللطف باللطف الله
19: يحفظك كيف باللطف. هذا الاصل عندنا لقيبه ايش
22: شوف انت
19: قد شفته.
22: طيب تعال قل لي انا بعطي الخبر بهداوه وباق نوع وبنقوله كذا.
19: والله شوفنا انا صاحبك ذا قد كلمته عده مرات وجاء عندي اول مره قلت له صف يده كل اسبوع مرتين يا مره واحده بس
22: يكفي لي فيه مسكين ما عاد يقعد خذ اقل شيء خذ بخاطر يا مرحبا.
19: طيب مرحبا مرحبا
22: مسكين
19: مرحبا
22: خذ هو مسكين في همه عياله وشايل هم يده. انت حدك الحين تهذيب
19: الحين نحن في الواقع الحين نحن في الواقع خلاص
22: بس دعتوا الخبر ما في كانك قتلته ده
19: ولا حل. هذا الواقع دحين شوف يده انت بالله عليك كيف شي دوز شي سود وخامه يعني رايح
22: سهل عندك ام تقول قطع يدك تو كذا سهل
19: الامور طيبه بنخذ دوره بنلقي له شيء للسامه
22: سهل ذا الموضوع سهلك انك انت جرحته.
19: لكن اذا كان هو استخدم الكلام حق الاول
22: يا دكتور توك شوف شغلك
19: خلاص طوك. خلاص هذا شغلنا
22: ايوه
19: والامور ان شاء الله بتتم بكل تمام. سمعت يا والد خلاص بنشد لك الحين العم بعد اسبوع يعني صوم كذا صيام بعد ما تصوم تعال انت صايم بنسوي له قليل مختبرات بنشوف الفحوصات وخلاص
22: ليه ما تشوف الفحوصات من الحين وعقب تقول انها تقاطع ولا ما هو قاطع خليك الاول كي يقدموا لي شيء ما تو قاطع.
19: ما انت بصراحه يعني ما انا داري دحين تبنا فحصك انت شبك شو
22: لا لا لا لا
19: شبك
22: الحمد لله
19: ها؟
22: من امسى
19: شبك من سبر بقى عندي.
22: الحمد لله من امسى معافي في بدنه شوفوا نعمه الحمد لله
19: الله.
22: الحمد لله
19: تحمد ربك وشكر
22: الحمد لله الحمد لله
19: قول الحمد لله اقعد بس تمام يا والد
21: انا تعجب العمليه بس غدوه اريد العمليه
19: غدوه يلا تفضلوا.
22: شفتك كتب شيء كذا لا كتب يا دكتور كتب دود كتب
19: يا من دود تكتب دود وقد يد في دود عينك تكتب دوده
22: مو بالحتمنين يبتهم ذيله ذهين احاول لو قلت لا
21: نمشي ولا
22: نقعد توكلنا على الله ابو سعيد
19: توك انا بطلع لحظه انت بعطيك الدفتر حقه
22: مرحبا عاتد نبون حدا
19: نعم
22: ريض ابو سعيد احاول ولا
19: تفضل
22: ايه بعدين دل الدفتر حقي شوف مسكين خذ بخاطره مسكين
19: مرحبا مرحبا
22: يعني اقريك ذا حتى اي مو لازم من ذا المريض او صاحبي لا
19: جزاك الله خير
22: لا اي واحد الا هو الورقه حقي باختصار من دفترك ذا
19: عطوا الورقة.
16: اسمعه قال هو الدكتور بلا خاطر. هو بلا خاطر.
19: اي شو انا بفصلك بعد دقيقتين. تقول لك على شغل بعدين.
0: الورقة الله يحفظك حق حق
19: الطاعة. عطوا اياه.
16: وانا ما بشتغل عندك.
22: حار.
16: شد مياز واحدة.
3: مرحبا تفضل.
4: السلام عليكم.
3: السلام ورحمه الله.
4: ما شاء الله.
3: هاي ابو سيد حياك الله. انا بسالك ماشي بسالك ان شاء الله. ها صاحب خير تبين حياك الله. اخبارك زين ما شاء الله. حياك الله.
23: انا سناك
3: الله يعزك.
4: كيفكم ابو سيد؟ ابو فريب اقول لا اله الا الله.
3: كانك
4: ذهب عقتلوه من الله. لا لا ما هو وصفك يا اخوي. الحمد لله على كل حال ان شاء الله قدام ولا العافيه. بخير انت
3: ما شاء الله.
4: طيب بعد
3: ما شاء الله بخير.
4: امورك ما بك شيء؟
3: اوكي صح
4: يا كل فاضلين الحمد لله. الله يعطيك العافيه.
23: راح بالمستشفى هناك وعياده ويدنا شفاه وقرر عمليه بعد 3 ايام. نعم
3: الله
23: يكون دعواتك ان شاء الله.
3: الله يكون بعدك ان شاء الله. شوفك ان شاء الله. عمليه بسيطه. هي عمليه بسيطه ما شيء.
4: نعم شاء الله. قطع قال دكتور فياع وقال قطع
3: احسن بعد شهر خلاص بعده احسن. حاب يقطعه
22: ما تغرم بي انت الحين ذي لا من قال فيهم اتغرموا بي دكتور قلبه قاسي ويت عند ابو فريح حصلت قلبه اقسى بتغرموا
3: بي انت. لا
22: لا يات بيقطعها هلل
3: عيات يقطع اليد ولا يقطع الراس.
22: العمار بيد الله. العمار بيد الله.
3: كل شيء فيه لا مرض يمشي يمشي فيك لحظك يمشي فيك المرض.
23: ابو فريح كلامه صح يا لانه ما دام ويع خلاص نسلي صبر الويع وهي منه
3: الحمد لله. مثل ويع ساعه ولا كل ساعه.
22: الله يعطيك العافيه ابو مرحبا. الله
23: طيب الموضوع يا ابو معروف دخل موضوع ينا
22: الله يحفظك. يناك الخير والشر له كافي.
3: نعم نعم ما شر.
22: الله يحفظك. تشوف ابو قدامك ابو سعيد.
3: ابو سعيد نعم ابو سعيد
22: نعم غابه يتقرب عندكم.
23: انا كريمتك
22: كريمتكم.
23: نعم
22: اللي مع هالولد ذي
3: بقى عمليه الحين يقول له
22: بيقص اليد بيعرس بعد العمليه.
23: بعد العمليه
22: ربك عافاه بنين اللي عندكم.
23: اذا وافقتوا برتب الامور. اذا ما وافقتوا
22: ماشي داعي للرسميات. لا تو بس كل يا مرحبا ابو مسام منقشين مسكين لا بيقي عزومه ولا بيقي شيء.
3: كلنا احنا ان شاء الله
23: بنقي سنه بنقي سنه
22: وضحك
23: بنذبح
22: ان شاء الله
23: ولا حتى بشاه.
22: ربي يعطيك العافيه ان شاء الله.
3: شوف شو اسمع شو سبحتي جنب غاتها.
22: ها
3: الصبح حق يبغاتها بنت بدل صبحها حشيمه. ها تبقى انك
23: بنتك ولا اختك الحين؟
3: اختي. واقول لدي
23: تعتبر بنتك
3: ايوه.
23: اوه
3: لا ربيت انا
22: الحين. اسمع يا ابو فريه خلاصه الموضوع. انت موافق ولا ما
3: موافقين؟ لكن ما بنعرس. ما تقول بنش عرس
23: عقب تشاور ولا بتكتب الحين؟
3: كيف؟
23: عقب تشاور.
3: لا ضروري مشاور.
23: اقول رد خبر.
3: لكن عرسه وعرسنا
23: في كذا. بغيت اقول بغيت اقول
3: كيف؟ عرس عرس
22: توك توك توك توك.
23: انا بركز اقوم.
22: ها ذبح وقدح. جزاك الله خير جزاك الله خير.
3: بقى سمح
22: الله بقى. جوع البطون. جزاك الله خير ابو فريد. قوم شوفهم قوم.
3: بشاور بنيه بشاور بنيه.
22: قوم شوفهم قوم.
3: ان شاء الله توافق.
23: ان شاء الله.
3: كنك. ابك.
22: لا لا
3: استبلي بالله.
22: لا لا
3: ضحك من قوي.
23: ولا
3: ليش ضحك قوي؟
22: انا يوم قلت لي بذبح وبقدح ما شاء الله
3: ضحكت يا اخي.
22: لا لا الله يهنيك
3: اختي يا اخي. مرحبا
22: ما شاء الله تبارك الله. شاورهم ابو فريد. شاورهم
3: ابو سعيد.
23: شاورهم
3: شاورهم ان شاء الله.
23: ان شاء الله
3: انا احسن بتوافق
23: ان شاء الله. كان عاد شاورهم طيبين. ولان
3: معروف انت المعروف ما شاء الله. مريم معروف الحافة عندنا ما شاء الله.
23: الله يحفظك.
3: لك في عونك ان شاء الله. عاد تضحك. شاورهم
0: الله.
3: عاد تضحك.
23: يا ابو معروف عاد تضحك عليك ابوك فك علينا.
3: راح تضحك
23: الا حق الفرح هذا يوم
3: ما يقول مثل ضحك مغرسب قل له دب. ايش هذا؟
0: انا فرحان قلت لك
3: ذا
23: حق ابو معروف قف بس
22: ما في وجه اخيك صدقه.
23: لا حول
22: يا ابو فريح
3: بابك
22: من فرح الى ابو سعيد عرس الا ما شاء الله تبارك الله.
3: بدك علي مال ان شاء الله.
23: ان شاء الله ان شاء الله
3: ان شاء الله بشوفهم ان شاء الله. ان شاء الله بيوفقون.
23: قال لك قوم شوفوا
22: قوم حلال قوم شاور الله يحفظك قوم شاور بتغرم
3: بس لا تضحك اريوك قوم شاور قوم شاور بشوف.
22: لا حول ولا قوة إلا بالله. ابو سعيد
23: يا ابو معروف الحين بتطرد ابو احمد دار الحين انت ذا الحين اخته قعدتك ما حارك ذا
22: والله بقول لك الاخ انا مستغرب في يوم وقال بيجي شعر وعرس
23: لا ما شاء الله انا صراحه ابن اسلوبه شوف هذا ايمان اشوف
22: الحمد لله
23: هذا يعني قطب يدك قطب ايش ما خلاص هذا مكتوب يا بتقي
22: كبير كبير على كل حال الله يعني ان شاء الله ربي يعطيك العافيه مستغرب في ثباتك ذا واستسليمك لربك ذا شو انا مستغرب
23: بشر بشر وافقوا
1: البنية وافقت لكنها شرط واحد
23: اعطى اثنين شروط من عندنا
1: زيادة شرط واحد مع اولاد مسكين
22: تفضل
1: مع اولاد
22: أيوة.
1: مع ولد
23: ولد
1: مع ولدها
22: ولد
1: ايوه
22: يثيب مسكين
1: هرته هذا هو الحين شرطها بوتاج وبتي ولدها
23: هي ولدها مره
1: هاي ولدها لا ولدها مره
23: ولدها يثيب هو اليتيم ذا
1: ها يتيم مسكين صغير ما كبير
23: يا ولد ربي ما هزم انا اعتبره الا ولدنا قلنا لو كبر بعدين بنوصي
22: جزاك الله خير يا ابو سعيد راح
23: اسوي معروف
22: تدخل في كفاله يتيم ويتيم ما شاء الله بتقوم
23: اما اليتيم ما فلا فلا
1: تقهر
23: انا هذا ربك
22: موافقي
23: ولا موافقين بس الولد ولد كبا نشوف عينيه قد يصير ولا
1: لا لا بس به
23: لكن هذا بنشوف الولد ذا
1: صغير عندنا مسكين
22: خليه يدخل
23: هذا بشوف بشوف
1: ما يقول شوف شوف ابي
23: شوف سبحان الله ما
22: قاعد بيفرح قال
23: شيء هي نظره يقولك سنه تشوف العروس الحين عبا نشوف العروس انا بنشوف ولده هيفك علينا
1: تمام
23: ما
1: يبغى
23: يا ابو فرين انت مره واحد انت سلاش فله ويا شوف ويا
22: الله احمد ثم الله احمد
1: المهر كيف
22: مستعيني
1: المهر
22: ابونا ابويا ابو فريده
23: كم الناس نعم
1: كم الناس
23: كم الناس شوف ويا بسرعه ويا شوف ابو معروف من ابو فريد الله يهديكم ويا
22: قلنا لك هنا من عياد الله يحفظك قلنا لك هنا من عياد
23: هذا شفت ولد انت ولد
22: معروف
23: في الروضه ولا فين
22: يقول لك صغيره من صغيره لا ريض ريض
23: الروضه ولا فين هو يدس
22: هلا هو شوفه على عقد على عقد ما تشوف ان شاء الله عليه
23: لا حول هذا هنده هنا ذا
1: لا ولدها شوف
23: ولدها كذا
1: ولدها ولدها
23: ولد من
1: ولد البيع حرمة كذا مين
23: أنا مسؤول يدرس في الروضة ذا لا حتى الكلية يا معلد لا إله مع أحد صغم منه قليل هو ذا
1: لا هو ذا هو
23: هيا لكن الله بخير هو
1: هاي بخير اللي بعتوه كذا مسكين ذا قدام كذا قدام على قدام قد بقعد قد قد
23: قد يعني كمل عقله قليل كذا مسكين
1: لا لا بكرسي بكرسي لا ها قد بقول هو ذا شوفه بيعرس على أمك
23: على أمك
1: عمك
23: عمي
1: عمك فرحان شوفه
23: الله يحفظك إن شاء الله بنقوم بك وبنهتم بك إن شاء الله وبتعتبرنا لك أن أبوك
1: بتولي معه الدار
23: دار
1: بتولي معه مع عمك
23: هي هي
1: لا اصبر اصبر الحين لا بعدين اريد اصبر اصبر اصبر
23: بعدين
1: بعدين بعد العرس بعد العرس
23: بعد العرس
1: تمام
23: ان شاء الله شوف الدار حقنا كبير نص مقسومه نص لامه وهو وانا والنص الثاني لعيالي وعياله
1: عيالك صح
22: فكر زين يا ابو سعيد فكره زين
23: ما شاء الله هنا دي
22: شمو
1: شمو
23: هنا خذ زي
1: هو باليمين شمو يمين هو باليمين مسكين باليمين
23: اليمين مريض الله يحفظك مريضه
1: شمو انا شمو يقول شي
23: انا بطرح انا خلاص هي بقوم بس
1: حياك ان شاء الله على زين خلاص
22: خير ان شاء الله
1: لا على لا
22: ان شاء الله ربي يوفق
1: على سوري ما يقول شي
22: لا لا متى ما خلصنا العمليه وترتبت امورنا كل شيء تمام
1: خلاص على وقت الله
22: ان شاء الله
1: على وقت الله
22: يا خير
1: بعدين بعدين
22: ما مش داعي ابو سعيد
1: بعدين بعدين
22: مش داعي ابو سعيد على التحرين الله يحفظك بس عياده حقك تمت البقاش الله يحفظك
1: يا حياك الله يا مرحبا بكم سهل يا مرحبا ان شاء الله قال زين ان شاء الله من بعد العمليه اعطنا خبرته ان شاء الله قال العمليه بسيطه ان شاء الله
22: خلاص ان شاء الله الامور
1: ايه كان يقول لي
22: ان شاء الله يلا ابو فرين نلتقي في خير وعافيه ان شاء الله كل شيء ان شاء الله
1: ان شاء الله قال زين ان شاء الله خلاص تواصلين ان شاء الله يا ابوي هي لطف يا ابوي عند امك ها قال امك خلاص امي شيء مش عروسين سمعت ردي ردي عباه بس خلاص شرحك يلا شوفها سك تعال هنا بس قلت رحمة دمك ها سمع دوي قل أمي خلاق اللي أمورك العرس سمعت يلا أبوي
6: هات خبر
7: من اهمالك، هات خبر من اهمالك.
6: اهلا جيبك
7: اهلا جيبك. قال انت بتحدري
6: عشان انا ريحت عليك. شوف لك قدامك
8: كركم دحين، شوفك مهمل ماك من اليوم. لا الا من زمان قدك على كذا.
7: لو انت ما... انت ابو المهملين، ابوهم وامهم مره.
8: اصلا انا خلقت في يوم الاهمال في يوم الواحد.
6: اوه
8: ايوه،
7: يعني وريض من نفسك يعني.
8: طيب اقول لك يا اخوي، قلت لك كلام شمله، ما انا فضيلك، ما انا فضيلك.
7: طيب
6: ولا عكس السياره، هات السياره مش له خلاص، هات السياره قول له منه ماش داعي. انا ما انا فضيلك، انا ما انا فضيلك. ده هو ما فاضي.
7: ايه يا اخي، ايه انت تخيل، تخيل تخيل يعني انا اشوف عيالك بيقولوا ابوك اخس منه. شوف
8: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
7: الحمد لله الذي عافانا يا رب، لا حول ولا قوه.
23: اخباركم؟
7: الحمد لله ابوي.
23: عساكم فرحتوا؟ خلاص المرض راح
8: الحمد لله. الله يشفيك ويعافيك.
23: نعم ما قصرتوا مع ابوكم يا الحلال، قاموا مع ابوكم، قام ابو المقام التام.
7: جزاهم الله خير.
23: ما انتوا الله يعينكم، بس انتوا عيالكم دايب اسوبكم عيالكم.
7: ما شاء الله ما شاء الله.
23: ابوكم قطب ايد منها، انت عسى ما قطبوا رقابكم على واحد واحد.
7: لا لا ابوي ما شاء الله
23: ماشي، حتى فادي منك
19: ابوي الله يحفظك. قل ماشي شر، ماشي شر،
23: ماشي شر ان شاء الله.
19: انت
23: ما حد يرضى في عيال، لكن انا اجيبكم، انا اجيبكم. بس الحين سمعوا يا عيالي، ابوكم قرر يتزوج.
19: ما ها
23: ابوكم قرر بيتزوج.
19: ابوي شبك ناقص وعيك بتزوج،
7: ناقص وبتزوج هلل.
8: لا اله الا الله.
19: يعني ما هريض يعني.
23: ليش مهريض؟ ليش مهريض؟ ايش فيه؟ قلت خطبنا وعند ابو فري وكل شيء امور تمام، بانا كريمه ابو فري. عرفت ابو فري؟
19: ايوه.
23: هذا بانا اخته ومعه ولد بيجي هنا بينفعنا، بعتبره ولدي. اما انتم ثلاثتكم برا بكم. عرفتوا لما عرفتوا؟ النص الدار الان، النص الثاني ذا تحولون كلكم فيه. بعطيكم يومين شونه، حولوا عفشكم كلكم من شق البحر ذا الى شق النيدي. تمام؟
7: يعني قرار
23: ولعب ثري عليه.
8: نعم بس شق النيدي يا ابوي حراره فيه.
23: ما لي علاقه. تمام الحين؟ وان شاء الله النص الثاني ذا بنفع خالتكم فيه وولده. سمعتوا؟
19: يعني الحين تزوجت على هذه خالته، يعني هو ولدها ولا؟
23: هي ولدها. شرطه لابد ولدها يتبعها، وانا بغيت ولد قلنا ينفعنا. قلتكم انت ماشي منفع منكم، وانا بنت الحرم ينفعنا. سمعتوا الحين؟
7: سمعتوا.
23: النص ذا يتفضى.
7: لا تهز من نوك، لا تهز من نوك.
6: هز بكره،
23: بس بكره قبل واحد. هز خلاص، فك
7: مكتوب اليد وبيعرس عادل. اشياء بديل في 24 منين ولا
19: هذا؟
7: هذه انت شوف، هذا وجيه ذيك كيف معاده ما حولد على هي رد زايد.
19: خلاص يعني الزوي على الام لازم تشيل الولد، بتخلي ولدها وحده يا هبل واحد.
8: طيب كيف بتقوم الحين؟
19: ماشي خلاص، بنحول. لا بتحول يعني. بنعصد ابوهم عصيد مشان العاد بعدين. العاد بعدين تخلي ذي يغنون عند كورو ويقع النص كله تبعهم.
7: لا
19: ماشي، خلوا ولد يزوي اسم، نخليهم يتموني في الدار كذا. ما بنخليهم، لما عصدناهم عصيدين خلاص. اول شيء بنسبر البلد كلهم، بيقع تهديد كل واحد يهدده. تفهم ولا ما تفهم؟
7: انت بسبر البلد
19: كل واحد بنهدد ابوهم كلهم منعت الخبر. يعني من الاستقبال تو بنقيه استقبال حار يعني كذا لكنهم.
7: تمام
19: سمعت.
7: موافق انت؟ موافق.
8: اي موافق.
7: تبع كذا
8: ما شاء الله اخوي الكبير يعني.
7: يعني اول حولوا كل واحد من اليوم حولو. يعني معك يومين شبه خلاص.
23: أبوي تعال ولدي تعال. الله يعين أمك يا ولدي بهذت في أبوها. دير سنة. أشوف ولدي اسمع. إيه. دير العيال الكبار ذلك شوفهم. اسمع لا تقرب قذاهم ولا تكلمهم. تمام ذهنا تنف النص حقنا ذا.
5: النص حقنا.
23: أيوة. أمك لا يسمع عند الجيران قال له شيء أبو عمي أنا أعتبر عمك شفنا أبوك الله يرحمه.
5: أبوك أبوي له.
23: لا عمك أنا. ولا قال أبوي رقم ثنين.
5: رقم ثنين.
23: ايوه قال ابوي رقم ثنين شي راح قال اخر عوده عند الدكتور مشان من الخياط من دري يقول بينزل الخياط تمام وقع يويل وتوك نفخ بيبلك واحده انا كبير ان شاء الله كما اربع براميل كبير تمام ما شاء الله ما بتسامح حقك كثير بنصفه بس يا امك ما تجيب الخضره نقول لك هات بصلتي بطماطم نقول هات طماطم بصل حاصلنا
9: يا سلام يا سلام يا سلام
11: هذه طالع عليك الليل ولا
9: قدر الليل عنده
11: بجين على كل ريض صبر صبر صبر صبر
13: يعني الحين مش فايده من خلت دي
9: مش فايده مش فايده
13: يعني كانك تعالج في ستره
9: اكيد
13: يعني ما انا ابغى جواب بس قلنا لك برا انت قلت شلت نصف الدار وعاد انت ولد الهبل ذا
9: انت تكلمتها انا هددتها قلت لها انت تقعدين حتى ربع دقيقه في الدار هنا
13: كانك ما تهدي
9: هو ده بس قاعدين مع نص لا ايه؟ لا ما انت
11: في الاول الحين صح ولا
13: ايه ايه ولا هات البيونيه دحين دي الساعه اللي بيحنقها
9: ايوه ولد
13: اللي بيزعلها ولدها
11: بتقوم بيونيه بترحبوا بيونيه
13: بترحبوا بيونيه بس قلبه قلبه في المسيله خلاص لقيت ما حد ولدها بتقولوا ولا عبق قاعد في المكان لا
11: صح كلامك
13: لحظة روح وهات ربون عصي مشان دوخ بقرين فرم في أبوه وندوخ بآقة بكرنك أوا تعال لهنا تعال تعال تعال يلس أبوي يلس يلس أوا سبحانه الطورة والنخلة والعقل عقل الرخلة آقة بنطرحها في يونية
11: واحد اثنين ثلاثة تفضل هيا سرع سرع سرع قدامك
13: جلس جلس ايوه جلس ما شاء الله عليك
5: اصبر اصبر اصبر
13: هات انت قال اصبر ما اصبر
11: تروح
13: تروح تروح تروح تروح تروح تروح تروح تروح تروح تروح تروح تروح تروح تروح
11: تروح تروح
13: تروح تروح تروح تروح تروح تروح تروح تروح تروح تروح تروح تروح تروح عاش لا خلاص خل يعني دحين مكرنا واحد بندوخ بس
11: يلا واحد
13: ما نكرنا تدويخ
11: ضرب بس ضرب
13: مشان خلاص امه لقيت مع حدود الله ولا شيء بنزق اسمعها ما تروح ابوي عند الدار حق خاله هناك
11: سرع سرع دور
13: اي حمل عصا منكرنا بس يعني من مكان التدويخ
11: وين عصا ثاني سكت سكت سكت سكت
9: سكت
13: فوق يا حبل فوق
11: ضرب يا حي ضرب بسرعة
9: اي فوق
11: اسوي اسوي امسكي
9: ناقوة الضمور حاسب حسابنا
13: ولا قلب ولا قلب ولا قلب
9: ناقوة الضمور حاسب حسابك ناقوة الضمور السرور الطامة والغبيرة تفرش الأرض ريش من ينحفي ناقوة الضمور
10: اوه حاسب
12: ولا قلب ولا قلب ولا قلب
14: ايش سويتوا ايش سويتوا ايش سويتوا
17: نلعب
14: ايش تلعب
10: شبوان شبواني شبواني
14: لعبوا تحت اليونيه
10: ها
14: تحت اليونيه تحت اليونيه ايش
10: سويتوا ها
14: لعبنا

0: لعب جديد لعب جديد
1: لعب يا ود
0: الحلال لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا
2: اتصلت بي
0: اختي اتصلت بي اه الحق الزقر الحق
2: الزقر لا نلعب نحن
0: وياه نلعب نلعب تلعب تلعب عشان بيشوف
2: عري ولا ليش تهيم ولا ليش
0: لا ما عري
2: ولا ليش
0: لا حول ولا قوه
3: انا المحترم فيهم
2: ليش ها هات ايش احسن هذا صدق هات يا احسن
0: حلقه صغير نشوف تريض عليه
2: كلي
3: خلوا على ترتيبه يا ابو فري خلوا على ترتيبه
0: ما ادري
3: اقاكم شيء الولد ذا
0: ها
3: اقاكم شيء
0: لا
3: يا عبودي ولا عبودي روح اما ما روح ما في حبوب
4: لا حول ولا قوه الا
3: بالله لحظه
4: بحسكم ولا بالحسوس يا عيال صدق الكلام
0: والعمام تحقق ايش خطوه روح نام
3: انت الاول انت من اللي قال لك انه بيضه
0: اتصلت باختي دقت علي قال الحق شوف الزقر يصيح جوني مع مسكينه يجي تحصل فعل
3: اقابكم شي الولد جاء عندكم في النص حقكم هناك
5: هو ما جاء عندنا في النص أيوه؟ بس ويا امه شال النص ونحن من ثلاثه اولادك تعطينا نص وبالعيال حقنا فلهذا طلع ال طلع
1: الضغط
5: اي
3: طلع الضغط ولا الدار حق ابوكم ولا حقي
0: لا تقبون
3: حق ابوكم سامي ومن ابوكم ومن ابوكم
5: انت ابونا
3: يعني ده حقنا
5: ايوه
3: وينكم دخل فيه
5: ده الولد ما اخونا هو
3: اخوكم ما هو اخوكم ما لكم دعوه الدار حقي صح ولا ما
5: هو نعم هو حقك
3: روح اسحب حقكم بيوت
4: وزنوا كلامكم يا عيالي عيب
3: اي اسحب حقكم بيوت لان صبرت عليكم فتره كلها صابر عليكم وعدكم الان تقولون كذا وخالتكم ما ذاتوها صح
0: ابو سيد شو انا بشيل اختي وولدها
3: اذا اختك ما علاقه لا
0: شيل ورا
3: لا انت يا حصل اختك
4: قال صاحب صلح
3: لحظه اختك
4: انت زوجتها على
3: اختك بدها كلموها
0: كلموها ولدها يكلمونها اكيد شفتوا لها
3: بدها خالتكم شيء
4: بحل
3: يا لحظه بدها كلمتوا خالتكم هدتوها ولا شيء
0: كم مره تشكي منهم كم مره تشكي
5: انا كلمتها قلت لها تقعدين حتى 20 دقيقه في الدار هنا
0: شفت
5: انت يا ولد شو مره برع بش
0: يلا خلاص روح شوف
3: الحمد ربكم اليد اليوم انا ما حد لا حد اليوم الذي بشوف انا يقعكم
4: يا ابو سعيد الله يحفظك الله يحفظك يا ابو
0: انا خلاص شفت روح شفت انا اقتلونا
3: مرحبا
4: طيب اسمعني الله يحفظك عندي رياله دار رياله بتا من ثلاثه دار رياله
3: موضوعك عندي انا كوهد قليل انت تمام كوهد اي النص اللي لستوا فيه ذا بعطيكم 5 ساعات بعد ال5 ساعات ولا اشوف واحد من ويوهكم لا انتم ولا عيالكم ولا زوياتكم يلا برا روح استايروا روح استايروا اي مكان يلا روح انقلع من دار
4: بس يعني
3: قلت لكم يعني برع من دار تفهمون ما تفهمون
0: روح فين ابوي
3: روح اي محل روح عند خالكم ما كنتوا بتطلعوا عند خالكم ولا عند خالكم
0: انا بقعد اضيق عنده هناك ابوي ما
3: يلا انقلعوا
5: بس انت يا ابوي فضلتها علينا يعني
3: وانتوا وقتوها مع ابوكم شوف البهله اللي حق ابوكم مسكين كيفه بس من ذا بس

0: انا بروح خلاص.
1: اختك هل هنا والعاشي بيتم وذلك كل بيخرجوا
2: على كل
1: خذ خدوه
0: خلاص
1: ان شاء الله.
0: خلاص دار يا ليالهم واحد اثنين خلاص
3: لا حول ولا قوه.
0: وذاك شوف رصي ذا رصي هذا تعال رصي هذا شوف
3: يا ابو فري الله يحفظك. خلاص كيف
1: حنحل يا ابو فري؟ قال ما بتخلي لما تبرد كبدك اشتغل له توك.
4: لا لا لا بنخر ابوي بس طيب
0: يلا خذ يمر
4: لا بس كرن عالم اذا ولو كرنت عالم يحملنا نحن ما مبرع
3: بوتوفينا يا اللي بتروحون على كيف؟ بتروحون بوتوفينا بتروحون على كيف؟ الله يحفظكم بتروحون على فين؟ ابوكم الله يحفظكم ابوكم الله سبحانه وتعالى وصاكم فيه وقضى ربك لا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا اما يبلغن عندك الكبر احدهم او كلاهما فلا تقل لهم اوف. الحين انتم عادفوه من اوف اهملتوه ما قالكم شيء عادكم الان تتيازون انه ليخدمه وليقوم معه بدل ماكم انتم اولى بخدمته تقومون تعاندونه مشان ايش؟ مشان قذاره الدنيا وسختها؟ مشان بغتوه وتها تروح؟ ما قمتوا بانتوا وكان ما بيتزوجوا ما كان رغبه له بالزواج.
1: الدار مكتوب اسمع عبودي الدار بسمع عبودي حسبوا حسابكم.
3: احنا نقول لكم الله يهديكم
5: يا ابويا. ما هو ولدك
1: ما لك دخل.
3: لا هو له حق تصرف في ماله وابوك له حق تصرف في ماله وانتوا ابوكم اليوم كان من بركم وابوك منكم انتوا اللي تزوجون.
1: يا ادب شو يده كيف مكتوب ابوكم
3: اليوم مسكين في حاله هذا عادكم تادون
1: ايش قول الناس؟ قول الناس يدي قطبت سبع عيالي قول الناس كذا
3: يكفي المرض اللي عنده يا عيالي حموه رحموه عيب عليكم. انا ارضيكم وانتوا عيالي ما ارضيتوه بتغرموه بينكم حشي حاجة عندكم حشي بصر. وين حسن الصحبة لأبوك؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله من حق الناس بصحبك؟ قالوا أمك. قالوا ثم من؟ قالوا أمك. قالوا ثم من؟ قالوا أبوك. إذا ما حسنت الصحبة لأبوك وإنت حسن الصحبة لمن؟ صاحبك على زوجاتك. طريق الجنة وطريق النار على والديك هما جنتك وهما نارك النبي صلى الله عليه وسلم قال. وانتوا الدارك ونفسكم مدام أبوك في حي الدنيا روحوا قبل ما تخريون. وان كان قالكم خريوب خريوب احترامكم خريوب وهو راضي عنكم شو رضا رضا الله في رضا الوالدين. اذا ما رضي عنكم ابوك الدنيا كلها تسوى ايش فيها في رضا ابوك؟ ولكنكم انتوا الله يهديكم قدرت فضلت الدنيا وعلى دار ولا على ديره على ابوكم وهماركم. كل واحد يشوف نفسه كل واحد ما بغى يخدم ابوه. والله قال النبي صلى الله عليه وسلم قال الخلق كلهم عيال الله وخير خير. النبي صلى الله عليه وسلم فيه الحديث هذا ما معناه يعني انه انفعهم العيال. انت الحين ملع من الخالق عاد ولا كيف الا ابوك ولا امك؟ الله يهديكم. قوموا الاول الحين لو طلبوا المسامحه والعفو من ابوك.
4: انا عن نفسي باخري بس اهم شيء بغى نسامح النفس
1: وتخر من الدار
4: باخري من الدار.
1: تمام عليك
4: بس اهم شيء انك تسامحنا يعني ما
1: دار ان شاء الله بايجروا يقولون العقار اللي بين البار أقل شيء بحصل لي بركة الله بحصل لي فلوس بأقل أموري بها وإيش استفدها هذا الفائدة منكم بس يلا اسرعوا يلا الله
4: معكم. طيب يعني أبوي نحن بنستيروا منك
1: ما يلا بر
4: أهم شيء يعني العفو مسألة الله معكم
6: العفو منك
3: سلوكي
1: أوكي على الله يلا
4: وقتك سامح لأبوي
1: مسامحين
0: أقول لك مرة
3: يا حياكم عفوا منكم ابوكم اولياءكم الله يحفظكم لا حول ولا قوه الا بالله.
1: بوتين فين بتروحون؟ بتروحون فين طيب؟
4: في خيمه بالليبر في خيمه
1: تقعدون تحت خيمه خلاص يلسوا بس يا عيال يلسوا بس خلاص
3: لا حول ولا قوه. اي ابو سيد تو خذ راحتك مع عيالك العفو
4: جزاك الله خير يا صاحبي يعني المفروض منور فيه يعني
0: الله الله في ابوك عم بوصيكم يا عيال

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة نور الإيمان بدار المصطفى بتريم.
1: فقرة الإعلانات.
2: يقترب العيد وتقترب معه أجمل الشعائر، ولأن الأضحية طاعة وعبادة، اختيارك لازم يكون بالإحسان. في مزارع الإحسان جهزنا لكم أجود أنواع الأضاحي، معز، أبقار، الإبل، كلها مربى في بيئة صحية وبأفضل أنواع الأعلاف الطبيعية. لا تشيل هم الزحمة ولا عناء البحث، ريح بالك واحجز أضحيتك الآن من مزارع الإحسان. مزارع الإحسان، جودة نعتز بها وإحسان يرضيكم. زورونا في موقعنا الرحبة شرقي ملعب الأنس، وللاستفسار اتصلوا على 780-811-008. مزارع الإحسان، غذاء تطمئن إليه.

العيد أجمل لما نفرح سويا في كل تهنئة وضحكة ومشاركة، نعيش معنى الفرح الحقيقي. برنامج فرحة العيد يعود إليكم من جديد بروح العيد ونبض المحبة وجو الألفة والسرور على إذاعة نور الإيمان. نرافقكم في بث مباشر خلال أيام التشريق بلقاءات حية وفقرات منوعة ومساحة مفتوحة لقلوبكم. أرسلوا تهانيكم ومشاركاتكم الآن عبر الاتصال على الرقم 414-111 أو عبر الواتساب 735-444-766. أيام التشريق معنا لحظات من نور وفرحة لا تنسى. نور الإيمان، هنا الفرح يكتمل.

0: برنامج كلمة منك وكلمة مني.
1: بويا بويا بغت فين؟
2: سمعت العثور عصابي والعاد تكملها عند.
3: بحسب التقارير أبوكم في حالة تعبة.
4: فهمونا يا
5: سمير يا فيصل الله يهديك يا عيالي.
4: يا أخي إيه فهمونا.
5: فخوك فخوك فيصل.
6: رح رح خلاص مقاطعك أنا.
2: كل واحد ما يشوف إلا نفسه ويشوف إلا راحته.
3: كلمة منك وكلمة مني.
0: يأتيكم بإذن الله تعالى خلال أيام عيد الأضحى المبارك حوالي الساعة الواحدة ظهرا ويعاد في المساء.
7: تعلن إدارة دار المصطفى بتريم للدراسات الإسلامية عن فتح باب التسجيل في الدورة الإعدادية التابعة للدورة الصيفية 32 لعام 1447 هجرية 2026 ميلادية من 17 من ذي الحجة 1447 هجرية إلى 28 من محرم 1448 هجرية. شروط الدورة الإعدادية: أن يكون المشارك قد بلغ سن 13 أو 14 أو 15 سنة، أن يكون الطالب من مدينة تريم أو لديه سكن بتريم، أن يحضر ولي الأمر مع الطالب من أول قدومه للدورة، أن يحضر صورة من شهادة الميلاد، أن يدفع الطالب رسوما للدورة 35,000 ريال يمني غير شاملة للمواصلات، أن يلتزم الطالب بالحضور في دوام الدورة من الساعة 8 صباحا إلى الساعة 8 مساء. ملاحظة: في حالة رغبة ولي الأمر في ترتيب مواصلات للطالب عليه مراجعة مكتب تريم للنقل مؤسسة التوصيل لترتيب ذلك أو الاتصال على الرقم 77273601 للتسجيل واتساب 7301660106. آخر موعد التسجيل 12 من ذي الحجة صادر عن إدارة دار المصطفى بتريم للدراسات الإسلامية.
8: هل تبحث عن لمسة من الأناقة والتميز لمنزلك؟ أفكار للسيراميك يفتح لكم أبواب الجمال بوصول أحدث تشكيلات السيراميك السعودي من أرقى المصانع. مميزاتنا: جودة سعودية، متانة تدوم طويلا ومقاومة عالية، تصاميم عصرية وتشكيلات واسعة، أسعار منافسة، نجمع لك بين الجودة العالية والسعر المناسب، تعدد الخيارات، يتوفر لدينا سيراميك للأرضيات، الصالات، الغرف، الجدران والحمامات بمقاسات مختلفة. موقعنا حضرموت تريم، الشارع العام بجانب حضرموت للصرافة. زيارتكم تشرفنا لتشاهدوا التشكيلة على الواقع. للتواصل والاستفسار لا تتردد في الاتصال بنا أو مراسلتنا عبر الواتساب بالأرقام التالية: ثابت 461595، كما يمكنكم الاتصال بالثابت الآخر 461596، جوال 77002344، كما يمكنكم الاتصال بجوال آخر 77223433. أفكار للسيراميك اسم مشتق من الواقع.
9: يقترب العيد وتقترب معه أجمل الشعائر، ولأن الأضحية طاعة وعبادة، اختيارك لازم يكون بالإحسان. في مزارع الإحسان جهزنا لكم أجود أنواع الأضاحي: ماعز، أبقار، الإبل، كلها مربى في بيئة صحية وبأفضل أنواع الأعلاف الطبيعية. لا تشيل هم الزحمة ولا عناء البحث، ريح بالك واحجز أضحيتك الآن من مزارع الإحسان. مزارع الإحسان، جودة نعتز بها وإحسان يرضيكم. زورونا في موقعنا الرحبة شرقي ملعب الأنس، وللاستفسار اتصلوا على 780-811-008. مزارع الإحسان، غذاء تطمئن إليه.

وصفات لعلاج تقصف الشعر: تقص الأطراف المتقصفة أولاً، ثم تعمل تركيبة من زيت جرجير، زيت لوز حلو، زيت جوز الهند، زيت خروع بنسب متساوية، ويدهن به جذور الشعر وأطرافه في المساء. تعمل تركيبة من زيت زيتون، زيت خروع، نرجس وقرع عسلي، وزيت لوز وأوراق الصبار، ويغلى جيدا ثم يصفى، ويدهن منه جذور الشعر وأطرافه. يعمل حمام للشعر مرتين في الشهر من نخاع البقر، ويصهر في زيت زيتون مع قليل من الشمع بنسبة 1:5، ويترك على الشعر 5 ساعات، ثم يغسل غسلا جيدا بالماء الدافئ. 5 جرامات زيت عطر الصنوبر، زيت فازلين بمقدار 11 جراما، 25 جراما من زيت الخروع، كحول أبيض بمقدار 75 جراما، وبعض نقط من عطر البنفسج. وبكل ذلك تدلك جذور الشعر وأطرافه.

أعزائي المستمعين، أنتم تتابعون الآن إذاعة نور الإيمان بتريم. بعد لحظات وعلى الهواء مباشرة نرفع لكم أذان العصر من مصلى أهل الكساء بدار المصطفى بتريم حسب التوقيت المحلي لمدينة تريم وضواحيها.

أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله

0: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
1: لا إله إلا الله الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما وعلى سائر الأنبياء والمرسلين وتابعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعث المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين رب اغفر لي ولوالدي رب اغفر لي ولوالدي رب اغفر لي ولوالدي رب اغفر لي ولوالدي رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الفاتحة

0: بسم الله الرحمن الرحيم. باب في المحافظة على الأعمال. قال الله تعالى: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم. وقال تعالى: وقفينا بعيسى ابن مريم وآتيناه الإنجيل وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها. وقال تعالى: ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا. وقال تعالى: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. وأما الأحاديث فمنها حديث عائشة: وكان أحب الدين إليه ما داوم صاحبه عليه. وقد سبق في الباب قبله. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نام عن حزبه من الليل أو عن شيء منه فقرأه ما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر كتب له كأنما قرأه من الليل. رواه مسلم. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عبد الله، لا تكن مثل فلان كان يقوم الليل فترك قيام الليل. متفق عليه. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فاتته الصلاة من الليل من وجع أو غيره صلى من النهار 12 ركعة. رواه مسلم.
1: عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من وصل صفا وصله الله، ومن قطع صفا قطعه الله عز وجل.
0: باب في اليقين والتوكل. قال الله تعالى: ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا: هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. وقال تعالى: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله، والله ذو فضل عظيم. وقال تعالى: وتوكل على الحي الذي لا يموت. وقال تعالى: وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وقال تعالى: فإذا عزمت فتوكل على الله. والآيات في الأمر بالتوكل كثيرة معلومة. وقال تعالى: ومن يتوكل على الله فهو حسبه، أي كافيه. وقال تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. والآيات في فضل التوكل كثيرة معروفة. وأما الأحاديث فالأول عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرهيط، والنبي ومعه الرجل والرجلان، والنبي وليس معه أحد، إذ رفع لي سواد عظيم فظننت أنهم أمتي، فقيل لي: هذا موسى وقومه، ولكن انظر إلى الأفق، فنظرت فإذا سواد عظيم، فقيل لي: انظر إلى الأفق الآخر فإذا سواد عظيم، فقيل لي: هذه أمتك، ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. ثم نهض فدخل منزله، فخاض الناس في أولئك الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. فقال بعضهم: فلعلهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال بعضهم: فلعلهم الذين ولدوا في الإسلام فلم يشركوا بالله شيئا، وذكروا أشياء. فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ما الذي تخوضون فيه؟ فأخبروه فقال: هم الذين لا يرقون ولا يسترقون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. فقام عكاشة بن محصن فقال: ادعوا الله أن يجعلني منهم. فقال: أنت منهم. ثم قام رجل آخر فقال: ادعوا الله أن يجعلني منهم. فقال: سبقك بها عكاشة. متفق عليه. الرهيط بضم الراء تصغير رهط، وهم دون 10 أنفس. والأفق الناحية والجانب. وعكاشة بضم العين وتجديد الكاف وبتخفيفها، والتشديد أفصح. والله أعلم.

بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا عظيم السلطان، يا قديم الإحسان، يا دائم النعم، يا كثير الجود، يا واسع العطاء، يا خفي اللطف، يا جميل الصنع، يا حليما لا يعجل. صل يا ربي على سيدنا محمد وآله وسلم وارضى عن الصحابة أجمعين. اللهم لك الحمد شكرا، ولك المن فضلا، وأنت ربنا حقا، ونحن عبيدك رقا، وأنت لم تزل لذلك أهلا. يا ميسر كل عسير، ويا جابر كل كسير، ويا صاحب كل فريد، ويا مغني كل فقير، ويا مقوي كل ضعيف، ويا مأمن كل مخيف. يسر علينا كل عسير، فتيسير العسير عليك يسير. اللهم يا من لا يحتاج إلى البيان والتفسير، حاجاتنا كثير، وأنت عالم بها وخبير. اللهم إني أخاف منك، وأخاف ممن يخاف منك، وأخاف ممن لا يخاف منك. اللهم بحق من يخاف منك نجنا ممن لا يخاف منك. اللهم بحق سيدنا محمد احرسنا بعينك التي لا تنام، وكنفنا بكنفك الذي لا يرام، وارحمنا بقدرتك علينا فلا نهلك، وأنت ثقتنا ورجاؤنا. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم إنا نسألك زيادة في الدين، وبركة في العمر، وصحة في الجسد، وسعة في الرزق، وتوبة قبل الموت، وشهادة عند الموت، ومغفرة بعد الموت، وعفوا عند الحساب، وأمانا من العذاب، ونصيبا من الجنة. وارزقنا النظر إلى وجهك الكريم. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة.

0: الله أكبر. أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولجميع المسلمين إلى يوم الدين في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
2: لا إله إلا الله استغفر الله يا رب الرسول رحمكم الله أكبر الله بقلوبكم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم إياك نعبد غير المغضوب عليه ولا الضالين

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. ربنا لك الحمد. الله أكبر. سبحان ربي العظيم. الله أكبر. الله أكبر. سبحان ربي العظيم. الله أكبر. الحمد لله. إياك نستعين. أنا متعلق.

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. ربنا لك الحمد. أهل الثناء أحب ما بار العبد كله. الله أكبر. سبحان ربي العظيم. سبحان ربي العظيم. سبحان ربي العظيم. سجد الشيء الذي خلق صوره. الله أكبر. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى. سبحان ربي الأعلى. سبحان ربي الأعلى. اللهم لك سجدت وبك أنت ولك أسلمت. الله أكبر. التحيات معك الصوت. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير الضالين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. ربنا لك الحمد. أهل الله أكبر. سبحان ربي الحمد. اللهم لك سجدت وبك أنت. الله أكبر. الله أكبر. سبحان ربي الحمد. سبحان ربي الحمد. سبحان الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. ملك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. الله أكبر. اللهم لك ركعت وبك أنت ولك أسلمت. سبحان ربي العظيم. سبحان ربي العظيم. سبحان ربي. سمع الله لمن حمده. اللهم عافنا وحفظنا وأسرنا وفرج عنا والمسلمين. اللهم اكفنا وإياهم جميعا شر مصائب الدنيا والدين. اللهم اسقنا الغيث والرحمة ولا تجعلنا من القانطين. اللهم اسقنا الغيث والرحمة ولا تجعلنا من المحرومين. اللهم ابعد واصرف وازل عنا عن المسلمين الأذى والغلاء والفتنة وسائر أنواع البلاء. وارحمنا وارحموا من جل المستضعفين من المسلمين واكلاهم وانصرهم وتولهم والهمهم رشدهم. ووفقنا بكم ما تحب وترضى واطلب بهم ما يجري القضاء. وابعد واصرف وازل عنا عنهم شر الطاغين والباغين والظالمين والدين عين وتحرير مشهدك وشهدك بعافيه وسلامه برحمتك يا ارحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الامي وعلى اله وصحبه وسلم. الله اكبر. سبحان ربي. سبحان ربي الاعلى. الله اكبر. غفر ورحمه تجاوز عما الله اكبر. سبحان ربي الاعلى. سبحان ربي الاعلى. سبحان ربي الاعلى. الله أكبر.
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.

0: Estağfurullah, estağfurullah, estağfurullah. Allah'ım enti selamun ki sen aleyke. الحمد لله رب العالمين
1: اللهم صل وسلم
0: صلى الله على سيدنا محمد الحمد لله رب العالمين
1: استغفر الله العظيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه استغفر الله العظيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه

الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه الفاتحة. حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا

أصحاب الفاتحة. لا إله إلا الله 12 مرة. آمين. آمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الفاتحة. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. أفضل الذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله محمد.

إلا الله محمد رسول الله، لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة. إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا. وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة مع أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة مع أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم. ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين. يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين. لا يصدعون عنها ولا ينزفون. وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون. لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما. وأصحاب اليمين مع أصحاب اليمين في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة. إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين. ثلة من الأولين وثلة من الآخرين. وأصحاب الشمال مع أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم. إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على الحنث العظيم. وكانوا يقولون إذا متنا وكنا ترابا وعظامنا إنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون. قل إن الأولين والآخرين لمجموعون لميقات يوم معلوم. ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم. هذا نزلهم يوم الدين. نحن خلقناكم فلولا تصدقون. أفرأيتم ما تمنون أنتم تخلقونه أم نحن الخالقون. نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون. ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون. أفرأيتم ما تحرثون أنتم تزرعونه أم نحن الزارعون. لو نشاء رجعناه حطاما فظلتم تفكهون. إنا لمغرمون بل نحن محرومون. أفرأيتم الماء الذي تشربون أنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون. لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون. أفرأيتم النار التي تورون أنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون. نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم. فلا أقسم مواقع النجوم إنه لقسم لو تعلمون عظيم. إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون. تنزيل من رب العالمين. أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. فلولا أن كنتم غير مدينين ترجعون أن كنتم صادقين. فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم. وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين. وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلة الجحيم. إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم.
1: سبحان ربي العظيم وبحمده. اللهم انصر وجوهنا باليسار ولا تهنا بالإقتار. فنسترزق طالبي رزقك ونستعطف أشرار خلقك ونشتغل بحمد من أعطانا ونبتلى بذنب من منعنا وأنت من وراء ذلك كل أهل العطاء والمنع. اللهم كما صنت وجوهنا عن السجود إلا لك فصنا عن الحاجة إلا إليك بجودك وكرمك وفضلك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. أغننا بفضلك عمن سواك. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وهب لنا به صلى الله عليه وآله وسلم من رزقك الحلال الطيب المبارك ما تصون به وجوهنا عن التعرض إلى أحد من خلقك. واجعل اللهم لنا إليه طريقا سهلا من غير فتنة ولا محنة ولا تبعة لأحد. وجنبنا اللهم الحرام حيث كانوا أين كانوا عند من كانوا حل بيننا وبين أهله. واقبض عنا أيديهم واصرف عنا وجوههم وقلوبهم حتى لا نتقلب إلا فيما يرضيك ولا نستعين بنعمتك إلا فيما تحبه وترضاه برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إن كان رزقنا في السماء فأنزله وإن كان في الأرض فأخرجه وإن كان معسرا فيسر وإن كان بعيدا فقربه وإن كان حراما فطهره وإن كان قليلا فكثر وإن كان معدوما فأوجده وإن كان موقوفا فأجره وإن كان ذنبا فاغفره وإن كان سيئة فامحها وإن كان خطيئة فتجاوز عنها وإن كان عثرة فأقلها وبارك لنا في جميع ذلك إنك مليك مقتدر وما تشاء من أمر يكون. يا من إذا أراد شيئا إنما يقول له كن فيكون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا الله يا علي يا عظيم يا حليم يا عليم، أنت ربي وعلمك حسبي، فنعم الرب ربي ونعم الحسب حسبي، تنصر من تشاء وأنت العزيز الرحيم. نسألك العصمة في الحركات والسكنات والكلمات والإرادات والخطرات من الشكوك والظنون والأوهام الساترة للقلوب عن مطالعة الغيوب، فقد ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا، وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعد دنا الله ورسوله إلا غرورا، فثبتنا وانصرنا وسخر لنا هذا البحر كما سخرت البحر لموسى، وسخرت النار لإبراهيم، وسخرت الجبال والحديد لداود، وسخرت الريح والشياطين والجن لسليمان، وسخر لنا كل بحر هو لك في الأرض والسماء والملك والملكوت وبحر الدنيا وبحر الآخرة، وسخر لنا كل شيء يا من بيده ملكوت كل شيء. كافى يا عين صاد، كافى يا عين صاد، كافى يا عين صاد، انصرنا فإنك خير الناصرين، وافتح لنا فإنك خير الفاتحين، واغفر لنا فإنك خير الغافرين، وارحمنا فإنك خير الراحمين، وارزقنا فإنك خير الرازقين، واهدنا ونجنا من القوم الظالمين، وهب لنا ريحا طيبة كما هي في علمك، وانشرها علينا من خزائن رحمتك، واحملنا بها حمل الكرامة مع السلامة والعافية في الدين والدنيا والآخرة، إنك على كل شيء قدير. اللهم يسر لنا أمورنا مع الراحة لقلوبنا وأبداننا والسلامة والعافية في ديننا ودنيانا، كن لنا صاحبا في سفرنا وخليفة في أهلنا، واطمس على وجوه أعدائنا وامسخهم على مكانتهم فلا يستطيعون المضي ولا المجيء إلينا، ولو نشاء لطمسنا على عينهم فسبقوا الصراط فأنا يبصرون، ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون. ياسين والقرآن الحكيم، إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم، تنزيل العزيز الرحيم، لتنذر قوما ما أنذر آباهم فهم غافلون، لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون، إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون، وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. شاهت الوجوه، شاهت الوجوه، شاهت الوجوه، وعنت الوجوه للحي القيوم، وقد خاب من حمل ظلما. طاسين حاميم عين سين قاف، مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان. حاميم حاميم حاميم حاميم حاميم حاميم حاميم، حم الأمر وجاء النصر فعلينا لا ينصر. حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم، غافر الذنب وقابل التوب، شديد العقاب ذي الطول، لا إله إلا هو إليه المصير. بسم الله بابنا، تبارك حيطاننا، ياسين سقفنا، كافا يا عين صاد كفايتنا، حاميم عين سين قاف حمايتنا، فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم، ستر العرش مسبول علينا، وعين الله ناظرة إلينا، بحول الله لا يقدر علينا، والله من ورائهم محيط، بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ، فالله خير حفظا وهو أرحم الراحمين، فالله خير حفظا وهو أرحم الراحمين، فالله خير حفظا وهو أرحم الراحمين. إن ولي الله الذي نزل الكتاب ويتولى الصالحين. حسب

توكلت رب العرش العظيم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم يا الله يا نور يا حق يا مبين اكسني من نورك وعلمني من علمك وأفهمني عنك وأسمعني منك وبصرني بك واقمني بشهودك وعرفني الطريق إليك وهونها علي بفضلك وألبسني لباس التقوى منك إنك على كل شيء قدير يا سميع يا عليم يا حليم يا علي يا عظيم يا الله اسمع دعائي بخصائص لطفك آمين أعوذ بكلمات الله التامات كلها من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات كلها من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات كلها من شر ما خلق يا عظيم السلطان يا قديم الإحسان يا دائم النعمة يا باسط الرزق يا كثير الخيرات يا واسع العطاء يا دافع البلاء ويا سامع الدعاء يا حاضرا ليس بغائب يا موجودا عند الشدائد يا خفي اللطف يا لطيف الصنع يا حليما لا يعجل يقضي حاجتي برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنك تعلم ما نحن فيه وما نطلب ونرتجي من رحمتك في أمرنا كله فيسر لنا ما نحن فيه من سفرنا وما نطلبه من حوائجنا وقرب علينا المسافات وسلمنا من العلل والآفات ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. الفاتحة.

0: حياة الإيمان مع بث نور الإيمان بدار المصطفى من كريم الغناء.
1: فصل في أنواع المناسبات.

0: منهج الدعوة إلى الله، أسس ومفاهيم للمنهج الأمثل للدعوة إلى الله تعالى، مع الشيخ الدكتور محمد سعيد بن رمضان البوطي رحمه الله تعالى.
1: كتب ويليام كليفورد تقريرا بلغ 30 صفحة في الإسكاب، تقرير خاص سري، وأرسله إلى الجهات السرية الخاصة في الولايات المتحدة قبل أن يرسله إلى أدراج هيئة الأمم. القضاء الرباني شيء غريب، شاء الله عز وجل، شاء الله ولا أدري كيف، أن يقع هذا التقرير في يدي. نعم، قرأته كامل.

وألقت عليها، عملت عليها دراسات في بعض كتبي. طيب تعالوا حتى أحكي لكم خلاصة هذا التقرير، وخذوا منه بقى الدراسة بدون ما أنا أحكي، بدون ما أعلق ووسع الكلام. أنتوا لحالكم، ربي وهبنا عقول ورشد. أولا بمقدمة التقرير يقرن ويليام كليفورد هذا بين ما يسميه حركة انبعاث إسلامية قوية رآها متمثلة في النقاشات التي دارت في سلسلة تلك المؤتمرات، وما يراه انهيارا لكثير من الهيل التي كان الغرب يتمتع بها. يرى أن الحضارة الغربية كانت لها هيل أكثر، وكل ما لا عم تتقلص هذه الهيل. أي مقدمة كلام. نقطة ب، يحمل بعد ذلك هذا الكاتب بتقريره الغرب من خلال هذه المقارنة مسؤولية النتائج التي قد تنجم من ما يسميه، هذا كلامه، الانبعاث الإسلامي الحثيث الذي بات ينذر بتجاوز المسلمين للحدود التقليدية للممارسات الإسلامية. يعلن الخطر على سمع الغرب، ترى في ظاهرة انبعاث إسلامية بدأت تتجاوز الحدود التمسكات التقليدية اللي بنعرفها بالإسلام. هذا الخطر، ما هو علاجه بنظره؟ يتوقع ويليام كليفورد، يقول إنني أتوقع أن ينفخ النجاح الدنيوي المتمثل في تفاقم الغنى العربي عن طريق النفط، مصادر النفط، أن ينفق هذا في الانبعاث الديني، وأن ينفق الانبعاث الديني في هذه الطاقة المادية، نعم، فيدعم كل جانب الجانب الآخر، يدعم الدين بالدنيا والدنيا بالدين. واضح كيف؟ ومن ثم فهو يحذر من أن ذلك قد يكون كفيلا بقلب موازين الحضارة. كل هذا كلامه عظيم. شو لازم نعمل نحن بنظره؟ يؤكد ويليام كليفورد على الغرب، نعم، على الدوائر الخاصة جدا بالولايات المتحدة، ضرورة أهمية القضاء على هاتين القوتين، القوة المادية النفط، والقوة المعنوية الانبعاث الإسلامي، حتى عبيره الانبعاث الإسلامي، وذلك بالطريقة أو الطرق التالية. هذا كلامه، ألخصه، ضرورة وضع الغرب يده على ينابيع النفط في البلاد العربية. طبعا هذا الكلام من إمتى توصيل؟ من أواخر السبعينات. الأمر تم ولا لا؟ ولا يزال. لا حول ولا قوة إلا بالله. ثانيا، العمل على بث الدعوة إلى فصل القرآن عن السنة. من هون أي العمل على بث الدعوة إلى فصل القرآن عن السنة. ويقول إذا تم فصل القرآن عن السنة فمن السهل أن يتم إخضاع القرآن للاجتهادات المعاصرة، ومن ثم فما أيسر أن يتم التلاقي بين القرآن ومعطيات الحضارة الغربية. بكلام طويل وبنفس مفصل، نعم، ويدعو علانية إلى إخضاع القرآن للاجتهادات والتأويلات المفتوحة الكفيلة بتفريغ القرآن من مضامينه ومسايرة الحضارة الغربية واندماجه في سياسة الغرب. ومنذ ذلك الوقت وضع

0: وفي شيء ما أمكن أن يتم بصمت، ما تم إلا بالطريقة التي تعرفون وبطريقة الآن التقسيم الذي نعم يتم متابعته. ما يتعلق بفصل القرآن عن السنة، الآن الدعوة الموجودة، هؤلاء الإخوة الذين يطرحون هذه الأطروحة منفذون وليسوا هم الذين يخططون، ينفذون ما يطلب منهم. المسلمين القرآن يغني، قولوا المسلمين ثلاث أرباعهم أغبياء، نعم بسطاء تهملوا صدقوكم، هذا اللي ما بيخططوا، هذا اللي كل واحد منا ابن وقته، ابن وقته فعلا، والله هذا كلام سليم. المسلمون مصيبتهم ان الواحد منا ابن وقته، بتهيجوا هلا بيهوجوا بيشتغل مثل ما بدك. لك شو صار؟ امبارح ما كنت هيك، شو الخطة؟ ما في خطة، ما في، نحن ننفذ. أما التخطيط فمن هم أصحابه؟ أولئك هم الذين يخططون، هذا هو الواقع. نعم.
1: منهج الدعوة إلى الله، أسس ومفاهيم للمنهج الأمثل للدعوة إلى الله تعالى، مع الشيخ الدكتور محمد سعيد بن رمضان البوطي رحمه الله تعالى.

منبه الطاعات. الجود. عن ابن عباس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، وكان يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن. فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة.

جميع الحقوق محفوظة في دولة الإمارات العربية المتحدة لدى شركة ألوان الطيف. هاتف رقم 06566-8443 وفاكس 06566-8714 الشارقة. رشفة

0: مقتطفات من كلام الحبيب عمر بن محمد بن حفيظ.
1: سيدنا بلال ما طاق الوقوف في المدينة والعيش فيها بعده، قال إذا مشيت في طريق تذكرت أني مشيت معه في هذا الطريق، إذا وقفت عند بيت تذكرت أني قد وقفت معه عند هذا البيت، وإذا جلست مجلس تذكرت أني كنت معه في ذاك المجلس، فثار الحزن على الفراق فلم أطق البقاء في المدينة، فاستأذن من سيدنا أبي بكر سافر إلى الشام. مرت عليه سنة كما يروي ابن عساكر، فلما مرت السنة وهو في الشام رأى النبي. ما هذه الجفوة يا بلال؟ ما هذه الجفوة يا بلال؟ أما أنا لك أن تزورنا؟ حاجة الأشواق، وتحركت روح بلال، شد رحله في اليوم الثاني نحو المدينة. فلما رأى سيدنا أبو بكر فرح به، الصحابة فرحوا به لما جاء، وقال له تؤذن لنا؟ قال يا خليفة رسول ما أذنت بعد النبي. جماعة من الصحابة عرضوا عليه الأذان واعتذر. وبينما هو جالس في المسجد إذ أقبل سيدنا الحسن والحسين، كان فارقهم قبل سنة عند وفاة النبي، وذا في 8 وذا في 7، صار هذا في 9 وهذا في 8 سنين. فلما وقع نظره عليهم تذكر، كان يراهم في حضنه، وكان يراهم على كتفه، وكان يراهم في حجره، وكان يراهم في محرابه، وكان يراهم على منبره، ذكره. قام إليه يضمهم إلى صدره وهو يبكي، قال بلال أذن لنا كما كنت تؤذن لجدنا. قال والله لقد طلبها مني كبار الصحابة فاعتذرت، أما أنتم إن رددتكما فما أدري ما أقول لجدكما، لأجلكما سأؤذن. هذا اليوم انتظر وقت الظهر، فلما جاء وقت الظهر صعد على محل مرتفع وأناح بصوته المعهود في تلك الأيام، المعهود في ذاك الزمان، فانكشفت أسرار أهل المدينة، انكشفت سرائر الصحابة، قلوب الصحابة، أرواح الصحابة وعلاقتها بهذا الجناب. بمجرد ما سمعوا الصوت تغيرت المدينة بمن فيها، ما بقي أحد في البيت، خرج الرجال، خرج النساء، تذكروا بهذا الصوت تلك الأيام، حتى أن القائل منهم يهرول في الطريق يجري يقول أبو عث رسول الله أعاد إلينا نبي الله. ضجت المدينة بالبكاء، بكى الصغار، بكى الكبار، بكى الرجال، بكى النساء. هكذا العلاقة، هكذا الرابطة، هكذا المحبة، هكذا الوصلة، هكذا عرفوا من محمد. وصل إلى عند قوله أشهد أن محمد رسول الله، فخنقته العبرة وخرج، لم يكمل الأذان، لكن المدينة هاجت، تجمع الناس حوالي المسجد وملأوا السوق والشوارع يضجون. فما رؤيت المدينة أكثر بكاء بعد يوم وفاته من يوم أذان بلال، إنما حرك فيهم الأشجان التي في بواطنهم والأشواق واللواعج وزواعج المحبة والوداد الذي وسط قلوبهم عليهم رضوان الله.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو الرب العرش الكريم ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم سلام على نوح في العالمين إنا كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم اللهم إني أمسيت منك في نعمة وعافية وستر فأتم نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة اللهم إني أمسيت منك في نعمة وعافية وستر فأتم نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة اللهم إني أمسيت منك في نعمة وعافية وستر فأتم نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة اللهم إني أمسيت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك اللهم إني أمسيت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك
اللهم إني أمسي أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أمسيت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. الحمد لله رب العالمين حمدا ويكافئ مزيده. آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت واستمسكت بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت واستمسكت بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت

رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم إني أسألك من فجات الخير وأعوذ بك من فجات الشر اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت وأبو لك بنعمتك علي وأبو بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت عليك توكلت وأنت رب العرش العظيم ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعلم أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث ومن عذابك أستجير أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي ولا إلى أحد من خلقك طرفة عين اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن وأعوذ بك من العجز والكسل وأعوذ بك من الجبن والبخل وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة اللهم إني أسألك العفو والعافية والمعافة الدائمة في ديني ودنياي وأهلي ومالي اللهم سر عوراتي وآمن روعاتي اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي اللهم أنت خلقتني وأنت تهديني وأنت تطعمني وأنت تسقيني وأنت تميتني وأنت تحييني وأنت على كل شيء قدير أمسينا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين اللهم بك أمسينا وبك أصبحنا وبك نحيا وبك نموت وعليك نتوكل وإليك المصير أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله رب العالمين اللهم إني أسألك خير هذه الليلة فتحها ونصرها ونورها وبركتها وهداها اللهم إني أسألك خير هذه الليلة وخير ما فيها وخير ما قبلها وخير ما بعدها وأعوذ بك من شر هذه الليلة وشر ما فيها وشر ما قبلها وشر ما بعدها اللهم ما أمسى بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر على ذلك سبحان الله بحمد عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله بحمد عدد خلقه ومداد كلماته سبحان الله بحمد عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله العظيم وبحمد عدد خلقه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله العظيم وبحمد عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله عدد ما خلق في السماء سبحان الله عدد ما خلق في الأرض سبحان الله عدد ما بين ذلك
سبحان الله عدد ما هو خالق الحمد لله عدد ما خلق في السماء الحمد لله عدد ما خلق في الأرض الحمد لله عدد ما بين ذلك الحمد لله عدد ما هو خالق لا إله إلا الله عدد ما خلق في السماء عدد ما خلق في الأرض لا إله إلا الله عدد ما بين ذلك لا إله إلا الله عدد ما هو خالق الله أكبر عدد ما خلق في السماء الله أكبر عدد ما خلق في الأرض الله أكبر عدد ما بين ذلك الله أكبر عدد ما هو خالق لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد ما خلق في السماء لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد ما خلق في الأرض لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد ما بين ذلك لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد ما هو خالق لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير عدد كل ذرة ألف مرة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير عدد كل ذرة ألف مرة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير عدد كل ذرة ألف مرة اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة اللهم صل وسلم على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة في كل لحظة أبدا عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه ربي اغفر لي أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه ربي اغفر لي أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الذي لا يموت وأتوب إليه ربي اغفر لي أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه ربي اغفر لي أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه ربي اغفر لي أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه ربي اغفر لي أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه ربي اغفر لي أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الذي لا يموت وأتوب إليه ربي اغفر لي أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه ربي اغفر لي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه ربي اغفر لي أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الذي لا يموت وأتوب إليه ربي اغفر لي أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه ربي اغفر لي أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه ربي اغفر لي أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه ربي اغفر لي أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه ربي اغفر لي أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه ربي اغفر لي أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الذي لا يموت وأتوب إليه ربي اغفر لي أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه ربي اغفر لي أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه ربي اغفر لي
أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه ربي اغفر لي أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه ربي اغفر لي أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه ربي اغفر لي أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه ربي اغفر لي أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الذي لا يموت وأتوب إليه ربي اغفر لي أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه ربي اغفر لي أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه ربي اغفر لي في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات أستغفر الله للمؤمنين أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات أستغفر الله أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه الفاتحة

الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن

0: إله إلا الله الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما وعلى سائر الأنبياء والمرسلين وتابعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين رب اغفر لي ولوالدي رب اغفر لي ولوالدي رب اغفر لي ولوالدي رب اغفر لي ولوالدي رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه الفاتحة
1: سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله

Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولجميع المسلمين إلى يوم الدين في كل لحظة أبدا، عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي العظيم. سبحان الله، سبحان الله، سبحان الله، سبحان الله، سبحان الله، سبحان الله، سبحان الله.

الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولجميع المسلمين إلى يوم الدين في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.

عليهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله.

الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله

أكبر. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، حي على الصلاة.

استولوا صلى الله عليه وسلم سدوا حول تقارب طراس يرحمكم الله. الله أكبر.

إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
0: الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
2: منك السلام عليكم ورحمة الله.
3: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. وإليه المصير، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. في كل لحظة أبدا، عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.

أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما

في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله. في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله والله.

اللهم أجرنا من النار وأسكننا مع السابقين على فرازيس الجنان خالدين من غير سابقة عذاب ولا عتاب ولا فتنة ولا حساب برحمتك يا أرحم الراحمين وافعل كذلك بوالدينا وذرياتنا وأحبابنا إلى يوم الدين وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه الفاتحة. لا إله إلا الله 12 مرة.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لما يفتحون الباب العماء اللي قدامنا ده اكتبنا في دوام محبوب المقربين لإباكنا فيهم أعطانا من بعين مفوز النجاح والسعادة في الدارين وإلى حضرة النبي. من وصل الخمسين من الجالسين يتقدم إلى الأمام. قرأ.
1: محمد الصافي السقاف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وعلومكم وعلوم سائر الصالحين آمين ورضي الله عنكم. إلى أن قال وذكر له بعض أولاده أن بعض قرابته رهن نخلا مشتركا بينه وبين الجد سقاف وغاضهم ذلك حيث لم يستأذن أباهم وهم يعرفون حاجة والدهم الجد سقاف لحصته من ذلك النخل فلما رأى ذلك منهم لم يعجبه فطلب منهم أن يأخذوا شيئا من البن والسكر قدر ما يكفي لطبخ قهوتين وقال لهم أخرجوا به إلى علم بدر مكانه المعروف المقابل لوادي جثمة فلما وصلوا أمرهم بطبخ قهوة والقراء على عادة مجالسه ثم لما انتهوا من المجلس وشرب القهوة كان قد كتب وثيقة نذر لقريبه المذكور فيما يخصه في تلك النخلات التي رهنها وقال لأولاده من يبغى الخير والبركة فليضع شهادته على هذه الوثيقة فلم يسعهم إلا الامتثال لأمره ثم قال لهم خذوا البن الباقي والسكر وبنسير إلى عند عمكم لنرضيه عنكم فإنه قد شق عليكم منكم ما بلغه ومن كان يحب جبر خاطري فليتبعني فتبعوه كلهم ولما وصلوا إليه قال له إن عيالي هم عيالك ولن حبك تشتق منهم وجاءوا طالبين العفو والمسامحة ففرح منهم وسامحهم وأعطاه وثيقة النذر وقال له إنما رهنت حقك أنت إنما رهنت حقك أنت لأنني قد نذرت لك به ثم خرجوا من عنده على حالة الرضا وشكروا صنيع والدهم وكان ذلك تربية لهم وكان قائما بمسجد جده طه أتم القيام عمر دروسه ومجالسه الدينية وقام بما يلزم له من مصاريف للقهوة والمؤذن والذي يملأ الجواب ثم لما رأى زيادة المصلين وعدم كفاية المسجد لهم قام بتجديده وتوسعته توسعة كبيرة لائقة بزمنه ولم يزل ملازما للمسجد المذكور ودروسه ومجالسه إلى أن توفي وقد ذكرنا عمارته للمسجد في رسالة المسجد وكان أبوه يقول له ما أنا مسام في عمارة المسجد إلا عليك يعني مسجد طه ومسجد القر وأما رحمته بالضعفاء والمساكين فقد بلغ من رحمته أنه عندما يسمع بوصول رسائل من الغائبين لذويهم ويسمع بما يرسلونه لهم من الهدايا ويعرف أن بعض الأرامل ممن لهن أولاد غائبين ولم يصل منهم شيء يسير إلى بعض التجار ويستدين منهم شيئا من الكساء يجعله بصورة الهدية التي ترسل من الخارج ويأمر من يوصله إليهم ممن لا يعرف بأنه طريق للإيصال ليفرحوا مثل غيرهم وكان لا ينام كل ليلة حتى يسامح كل من وقع فيه بغيبة أو غيرها وكان مجتهدا في أداء عبادة الله من صلاة وصيام وقيام بلغ به الأمر أنه وقت خروج أصحابه وقرابته للقرن للمصيف يطلع من القرن إلى مسجد طه الظهيرة ليصلي الظهر في المسجد المذكور وليتضاعف أجر المشي والتعب وقد يكون ذلك في رمضان بل أنه إذا رأى نفسه لا تحس بالجوع والظما يطلع إلى البلد ليحس بذلك ولتظهر الحكمة الشرعية من فريضة الصوم من تذكر الفقراء والمحتاجين وتريض النفس على الصوم وإبعادها عن الشهوات ولصفاء الروح ولم يزل على تلك الحال حتى لحق بالرفيق الأعلى وذلك في سنة 95,100 هجرية رضي الله عنه وأرضاه، وقد خلف من الأولاد 5 وهم عبد الرحمن وعمر ومحمد وحسن وعلوي. توفي أكبرهم قبل وفاة والده بمدة طويلة، وكلهم علماء عاملون مبرزون في العلم والصلاح والتقوى، ولم يشذ أحد منهم ببركته عما كان عليه آباؤه من السيرة الحميدة.
0: الله أكبر والحمد لله. واصل الشيخ علي رحمة الله تبارك وتعالى ذكر الأوصاف والسير الحميدة التي هي كنوز هذه الأمة وشرفها وفخرها، هي آثار تزكية نبيهم المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وتربيته وتنقيته وتطوير تطهيره وقيامه بحق أمانة إصلاح هذه الأمة عليه الصلاة والسلام، وفتح أبواب الترقي إلى المراقي العلاء، فترك هذه الصفات التي لها ميزان عند الله وثقل في الميزان ولها مكانة لدى المولى جل في علاه، فكانت هذه الأوصاف التي يجب أن يحافظ الأمة على أن يكون فيهم من يرتقي إلى ذراها ويعتلي بعلاها، فهي خير ما يتزود به للقاء الواحد الأحد ولمرافقة نبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فذكر فيما تعرض له من ذكر ما أعطى الله الحبيب سقاف بن محمد بن عمر السقاف عليه رحمة الله من الأوصاف الفاضلات، أنه كان له نخل مشترك فيه ومع بعض أقاربه، وقام ذلك القريب يحتاج إلى شيء من المال والمبلغ فرهن النخل، والمراد بالرهن هنا بيع العهدة، أنه باعه على بعض الناس وتعهد له المشتري إذا جاء بالثمن اللي طلبه أن يرد إليه نخله، فهذا الذي يسمى بيع العهدة. فلما رهن ذلك النخل أو رهنه الرهن المعروف الشرعي لدين كان عليه، فيتعرض لأن يؤخذ في الدين، ولأخيه الحبيب سقاف شركة في ذلك النخل، وكان محتاجا إلى نصيبه ذلك لقلة ذات اليد. فلما درى أولاده أن هذا تصرف عمهم ولم يستأذن والده ولم يأخذ من جنته، شق عليهم ذلك، ولما شق عليهم ذلك انتقدوا على عمهم في هذا التصرف، فلما أحس بذلك منه ما أعجبه هذا المسلك من أولادي ولا أحب أن يكونوا في مكان التأثر على شيء من المال يروح هنا أو هناك، وخصوصا وهو مع رحم وقريب، ما كان منه إلا قال لهم هاي جهزوا لنا من البن، ولقوهم ما يكفي قهوتين دلتين من بريقين أو إنائين من اللي يطبخ فيها في القهوة في الغالب، وخرج بهم إلى مكان لهم هناك في علم بدر يسمى، أو المكان اللي يقابل وادي يثمه، وهو من هذا الشارع ذو الخطين مستطيل في سيئون منه إلى جهة شرق. فخرج وإياهم وطبخوا القهوة، وعاد باقي حق وحدة ثانية مرهم يقرؤون على عادته في المجالس، إذا جلس مع أهله وأولاده يقرؤون في الكتب النافعة ويتذاكرون فيما يفيدهم، وهكذا كان شأن الصالحين وشأن هؤلاء في كيفية قضاء أوقاتهم وعمارة أعمارهم. لما كملوا وشربوا القهوة وجدوا قد أعد وثيقة كتبها هو في البيت نذر لقريبه هذا المذكور فيما يخصه من هذه النخلات أنه له نذر له. خرج لهم الوثيقة النذرية التي نذر بها وقال لأولاده هذا نذر نذرته لعمكم فلان، من بغى الخير والبركة منكم يحط شهادته عليه، شهدوا على هذا النذر. ما كان منهم إلا أن لبوا طلب والدهم وكتبوهم شهادة عليهم. حتى قالهم الآن خذوا البن الباقي والسكر الباقي حق في قهوة ثانية بنسير إلى عند عمكم نرضيه عنكم. نشق عليه أنكم ما بلغوا أنكم تنتقدون عليه في تصرفه هذا، فالآن بنأخذ بخاطره، ومن كان يحب جبر خاطر يتبعنا يروح معي. قالوا بسم الله وراك، وما شاء وإياهم. حتى دخل إلى عند أخي قال له إن عيالي هم عيالك أولادنا، أنا وياك شيء واحد، أولادنا أولادك أولادك أولادك، ولا نحبك تشتق منهم ولا تتأثر ولا يتكدر خاطرك. جاءوا طالبين العفو والمسامح، فرح ودور وقالوا مسامحين. أعطاه وثيقة النذر قال خذ، أنت ما رهنت إلا حقك، حقك أنت الخاص بك، أنا نقد نذرته لك ما عاد شي لي فيه. خرجوا ابتهجت نفوسهم وخرجوا في حالة أدركوا أن مسلك والدهم هو الأفضل والأجمل والأكمل. الحزازات والشدة والضيق اللي كان في النفوس كله راح، صاروا منبهجين منبسطين، وعمهم كذلك، والعاد شيء من المشاكل اللي يعشعش فيها الشيطان ويبيض ولا تحدي أبدا. ولما شافوا هذا الحال أيقنوا أن تصرف والدهم هو الحكيم وهو المستقيم وهو الأفضل والأجمل، والشكروا صنع والدهم وكان ذلك تربية لهم، رباهم ونعم المربي ونعم المربون عليهم الرضوان. وهكذا فنحتاج إلى أخذ نصيبنا من هذه الأخلاق والقيم وحالنا فيها كيف. الله، سمعتم أن بعض أهل الصلاح كانوا في هذه البلدة وفي غيرها، أخرجوني إلى الشراء شيء، فيجوني إلى عند الذي ما يباله وما حد يشتري من عنده كثير، وهو فقير وبضاعته قليلة ويسيرة، يعرف أن قيمة هذه البضاعة 10، يجي يقول له اسمع أنا بشتري بضاعة منك لكن ما بشتريها إلا 15 ولا بزيدك قرش واحد، وداري إن ثمنها 10، لكن يبغى هذه 5 صدقة الوجلة ما حد يدريبها حتى اللي يعطاه إياه. ذاك يظن أن هذا بله مسكين ما يعرف قيمة في السوق، قال أنا ببيع عليك 15 تفضل خذها، يعطيه 15 وش البضاعة يروح. يظن أنه هذا أنه ضحك على ذا، هو ذاك اللي زايد أراد حالة بينه وبين الله. وبعض البياعين عندنا كانوا في السوق إذا جاهم فقير بيشتري منهم، يعرفون حالته أنه من أسرة فقيرة ما فيه، يكون عنده البضاعة هذه مثلا قيمتها 10، يجي يقول له بغيت من هذه البضاعة، يقول اسمع أطول عليه وتعرض شوف 7 بعطيك إياها ب7 ولا بنقص شيء. يقول نعم بغيتها ب7. يظن انه اذا ما هو داري بيع، ما هو داري الناس يبيعونها من 10، واذا قال بيبيع علي ب7 ويعطيه اياه، ذاك يظن انه زاد عليه هو ذا الزايد، انه متعمد فعل هذا. وهكذا اخلاقهم في التعامل بالمال المائل، ولما سمي مال لانه يميل عن صاحبه. فحبوا ان يقدموه يكسبوا به ما لا يميل ولا يحول ولا يزول. الله اكبر. فما نصيبنا من هذه الاوصاف وفي تجالسنا هذا وفي قيامنا بالحلقات في المساجد دور الدعوه وفي الاماكن المختلفه في تنميه هذا الثراء في الامه، الخلق المحمود الحسن الفاضل. ثانيا ذكر اتصاله بالمسجد، وهذا الذي يجب أن يكون على المؤمن اتصاله بالمسجد. فأقل له أن يكون فرح بدخول المساجد، حريص على جماعة فيها، له نصيب من الاعتكاف في خلال يوم والليلة وفي الأيام الفاضلة. والمؤمن في المسجد كالطائر في البستان، يرتاح يعني يتنقل من شجرة لشجرة. والمنافق في المسجد كطائر في قفص، خرجت رأسه وبقي رجله، وهو متى بيفتك من المسجد يحب يخرج من المسجد. فهذا حال تفرق بين المؤمن والمنافق. راحة المؤمن في المسجد، يقول الإمام عبد الله بن حسين بن طاهر: وفي المساجد سر ما جلست بها إلا تعجبت ممن يسكن الدور. وهكذا. ولذا كان الإمام الحداد يحذر من أن تستولي الشهوات ولهو الشياطين على القلوب، ويقول إن من أهل الزمان من في قلوبهم شياطين، وعلامته يضيقون من قراءة القرآن ومن الجلوس في المساجد، فهذا علامة الشياطين مستحوذ عليه. كما يقول الله تعالى: استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله. قال يضيقون من قراءة القرآن ومن الجلوس في المساجد، طول الجلوس في المساجد، لأنه في قلوبهم شياطين. يجب يكون لنا صلة بالمساجد. وأيضا حتى تعليم العلم في المساجد له سر، لأنه الأصل كانت حلقات وصلاة في المسجد، أكثر وكثير من تعليمه وتبليغه في المسجد. أول من تقل إلى المدينة المنورة، أما كان في مكة فكان في حين ما يتيسر له كثيرا ما يختفون من شدة هيمنة الكفار ومنعهم لهم وإيذاهم لهم، ويختفي في دار الأرقم من أبي الأرقم وغيره ويعلم. وكان يخرج أيضا إلى الأسواق والأماكن العامة ويدعو إلى الله صلى الله عليه وسلم. ولكن بعدما استقر في المدينة كان أكثر تعليمه في المسجد النبوي الشريف. ففي العلم في المساجد سر ونور وبركة وزيادة أثر. وهذا الحبيب سقاف قال كان قايم بمسجد جده طه أتم القيام، عمر دروسه ومجالسه الدينية، فكانت لهم دروس في المساجد. وهكذا كانت الدروس عندنا في مسجد بعلوي، دروس في مسجد المحضار وغيرها، أنواع العلوم الشرعية النافعة. قال: وقام بما يلزم له من مصاريف للقهوة والمؤذن والذي يملأ الجوابي. لما زادوا المصلين والدار المسلمين ما يكفيهم قام بتجديد وتوسعته، فوسع لايقى بذلك الزمن الذي هو فيه. ثم توسع من بعده، ثم كانت التوسع الأخيرة هذه تتوسع من بعده على يد الحبيب أحمد بن عبد الرحمن، من والد الحبيب عبد القادر بن أحمد. ثم كانت هذه التوسع الأخيرة في وقتنا الأخير. يقول: ولم يزل ملازما للمسجد المذكور ودروسه ومجالسه إلى أن توفي. أبوه كان يقول له: ما أنا مستأمن في عمارة المسجد إلا عليك. قال: يعني مسجدين، مسجد طه ومسجد محمد بن عمر، هذا والده الذي في القرن. سمعت. هذا وصف مما يتعلق بالمساجد وواجب المؤمن عامة وأهل العلم والدعوة إلى الله خاصة في علاقتهم بالمساجد، بيوت الله تبارك وتعالى ومحل نظره إلى عباده، يجب أن ندخلها بتعظيم وجلال وتكبير. ثم بعد هذا من له يد في عمارة المساجد، من له يد في السعي في شيء من مصالحها، من له يد في تشجيع المصلين وما إلى ذلك، فهذه كلها من الصلة الكريمة بالمساجد. أن المساجد تأتي بقعها يوم القيامة من خلال هذه الأرض فتحمل، ثم تمر على الصراط، والذين كانوا يلازمون أي مسجد يدخلون فيه، يمر بهم على عند المرور على الصراط. كما أنه تزف الكعبة المشرفة يتعلق بها ألوف من الناس، ما دائما ويمرون معها على الصراط. وهكذا شأننا مع المساجد. ولما كان بعض الصالحين عندنا في الوادي أراد الله ينبهه فأوريه في النوم عرض أعماله صال عليه ورجع له ورأى من كل باب من أبواب الخيرات له يد ومكان إلا المساجد بحسمه. تنبه قام من النوم وراح يبني مسجد صلح مسجد لأجل يحس النصيب مما يتعلق بخير المساجد. هذا لا إله إلا الله. ومن ثواب من أذن 7 سنوات في مسجد محتسبان لله أن لا تأكل جسده الأرض إكبارا له احتراما فيبقى ممن لا تأكل الأرض جسده. الله لا إله إلا الله. ورجل قلبه معلق بالمساجد ممن يظلهم الله في ظل عرشه وما لا ظل إلا ظله. مهما كان خارج المسجد قلبه معلق بالمسجد قال إذا خرج منه حتى يعود إليه. فإذا عاد المسجد يكون جسمه وقلبه في المسجد وإذا خرج من المسجد يكون جسمه خارج المسجد وقلبه في المسجد. ولهذا قالوا في دقيقة تربية من بعض أولياء الله والمربين يربون بعض تلامذتهم فيكون مثلا في حلقة ذكر أو علم في المسجد فيرى أو يطلع على قلب أحد من تلامذته معلق بالسوق فلان قال قم من عندنا روح إلى السوق قل لا أنا بحضر ما نقول لا أخرج روح إلى السوق. فلما يطرده يخرج إلى السوق الحين يبقى مفكر ليه طردنا الشيخ ليش خرجنا من عندهم هم الحين في المسجد يقولون كذا هم يقولون كذا فتحول جسده في السوق والقلب رجع علمه. كان أول جالس في المسجد قلبه في السوق جسده مسجد. فأراد الشيخ يحول حاله وأن يكون جسده في السوق وقلبه في المسجد أقرب له إلى الله وأحسن لتحصيل القربة والفضل والرحمة من أن يكون جسده في المسجد وقلبه في السوق. بعدين لما يخلص يتأدب ويتعلق قلبه بالمسجد يأذن له يرجع تعال حضر معنا ذا الحين بيريع يحضر بجسده وقلبه مرة يقع كله في المسجد. لا إله إلا الله. وذكر بعد ذلك وصف الرحمة بالضعفاء والمساكين وأهل الحاجة والبلاغ من رحمته عندما يسمع وصول رسائل من غائبين مسافرين لذويهم قرابتهم أن يرسلون لهم هدايا. وأن في بعض أرامل لهم أولاد غائبين أو أزواج غائبين وما وصل شيء منهم يروح إلى حد من التجار يستدين شيء من الكساء ويغلفه ويصلحه في صورة هذه مثل هدايا اللي تجي من الخارج ويأمر من يوصله من لا يعرفون أنهم أصحابه ولا جماعته حتى ما يقولون ذلا من الحب سقاف جاء كأنه من السفر جاء وكأنه فيصل ما أقول ذولا يصل يقولون إحنا جاء لنا كما لجاكم فيجبر خواطرهم بذلك. كأن يشرف أحيانا من سطح داره على البلدة إذا وجد عليها أثر الأنس والسكونة ثمين يستريح إذا رأى أثر كآبة وهكذا ينقبض ويبقى متوجه إلى الله في شأن البلد وأهل البلد. في إرث وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صلى الله عليه وسلم. وهكذا هم معشين لكن روح يستدين يسكن قلوب ذلهم بعدين متى يسر الله يقضي الدين الذي عليه. وكما أشار من قبل أنه ما ينام كل ليلة حتى يسامح من وقع فيه بغيبة وغيرها ويبيت هكذا. وعلى هذا الحال مضى إلى أواخرهم. كان الحب علي الحبشي أكثر يقول ما أنام ليلة إلا وأنا سامح جميع من اغتابني ومن سبني ومن تكلم علي ومن آذاني ومن انتهك حقي ومن أسامحهم وأبيته وأنا مسامح لهم وأدعو لهم قبل النوم كل ليلة. في دربته يقول لولده الحبيب علي بن علي الحبشي لا تتشاكل ما أحد ولا تأذى ما أحد. لو إنسان جاء قال لك الثوب ذل عليك حقي خرجه أعطيه. فخذ الوصية من أبوها، كان ما يتشاكل مع أحد. ولكن سخر الله له الأسباب وأعطاه الخير. وهكذا لا إله إلا الله، يقول مجتهد في أداء عبادة الله صلاة وصيام وقيام، لأنها الوصية التي وصل بها أنبياء ومشي في الدنيا حرفة أشرف منها وأكرم منها، وأوحينا لهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين. أذكر في كتاب إسماعيل وكان صادق الوعد وكان ذو النبي وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربهم مرضيا. وهكذا إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا، ماشي بضاعة أغلى من هذه البضاعة تصادفها في الدنيا، ولا وظيفة أشرف من هذه الوظيفة، وظيفة العبادة والتعلم والتعليم والدعوة إلى الله عز وجل، أشرف الوظائف في العالم وأكبر الأعمال مراتب، وهي اللي بها الارتقاء وبها القرب من الحق وبها حيازة مراتب السعادة الكبرى من خلال هذه الأعمال. هذا قال يخرجون أوقات المصيف شدة الصيف إلى أماكن مزارعهم اللي يسمونها القر، فيطلع في وقت الصلوات ولو وقت الظهر في رمضان صادف الصيف وغير رمضان، يطلع مع العطش ومع الحر لابد يصلي في المسجد، يطلع من الديار اللي خارج البلد كانت بعيدة مكان يسمى القرن، يطلع إلى البلد يصلي في طه ويرجع إلى العصر، كذلك يصلي في واضب ما يترك هذا. يطلع من القرن إلى مسجد طه الظهيرة ليصلي الظهر في المسجد المذكور، ليتضع فجر المشي والتعب، وقد يكون أحيانا صيف في رمضان، بل إذا رأى نفسه لا تحس بالجوع والظمأ يتعمد الطلوع البلد ليحس بذلك. كيف لا يحس بالجوع والظمأ؟ مساكين في بين النخيل يكون الجو لطيف، ما هيش مكيفات عندهم ولا مراوح كهربائية، لهاك اليد بس مراوح اليد عندهم، ولكن هناك بين الأشجار يحب نسيم بارد ويكون ألطف. فإذا هو جاء صادف أيام صومه هناك وشاف أنه ما يحس العطش سوا، خلي المكان المصيف يطلع إلى البلاد من شان يشعر بضم الصوم رجاء سقيه الله يوم العطش الأكبر، وأن ينال من شراب الجنان ما يعطيه الله لمن عطش نفسه من أجله. في الخبر من عطش نفسه لله في يوم صائف كان حقا على الله أن يسقيه يوم العطش الأكبر، كان حقا على الله أن يسقيه يوم العطش الأكبر. هذا واحد. ثم إنه لهم تعجلوا سقيا وهم في هذه الحياة الدنيا، ويا أحبابنا يا طلابنا أهل يشربون كؤوس من معرفة الله وحبه. وقرب وهم في الدنيا يخف عليهم كل عطش للجسد وكل جوع أمام هذه السقيا والإطعام المعنوي. في نصيب من إرثي فإني أبيت عند ربي يطعمني ويسقي، ربي صلي عليه الله وسلم. هكذا. وقال عنها يقول الإمام الحبيب علي بن محمد الحبشي: إذا دار كأس الوصل، إذا دار كأس الوصل في مخدع الهنا فلا حور عين نرتضيها بلحظة، ولا عرش بلقيس ولا ملك سيدي سليمان في وصل كمقدار لمحدي. لا إله إلا الله. يقول الله: فلو ترجمت عنا الوجودات كلها لما عبرت عن عشر معشار ذرتي. لا إله إلا الله. فيا لله ما طعم وذاق شرابا طعاما ليس يشبهه طعام. لا إله إلا الله. فهؤلاء يسقيهم الله هذه السقيا فهم يستخفون بكل عطش للجسد وكل جوع العطش وكل تعب للجسد إذا أقابل هذه الكؤوس التي تدار.

ودعاهم الساقي فلبوا طاعة لبيك يا من للجمال دعانا. نعم. وقال الشيخ عمر بن الفارس: شربنا على ذكر الحبيب مدامة، سكرنا بها من قبل أن يخلق الكرم. وقال: واشرب من التوحيد كاسا صافي. وعند هذا التوحيد تشهد الجمال في التكوين والتسيير والتدبير والتقدير، تشهد جمالا أشرقت أنواره في كل شيء ظاهرا لا خافي. يقول الله: إذا رأى نفسه لا تحس بالجوع والظمأ يطلع إلى البلد يحس بذلك، لتظهر الحكمة الشرعية من فريضة الصوم، كما كان الإمام محمد بن حسن جمل الليل. عندنا إذا ما يقرأ القرآن يحس طعم العسل، ولا عاد يحس أثر لا ظمأ ولا جوع. فيجي رمضان يقرأ القرآن ولا عاد يحس، يقول أنا بغيت أحس كما الناس في من الصوم وثواب الصوم. يذهبون بثواب إحساس بالجوع والعطش وأنا ما أحس. فيقول خلاص القرآن إلا الليل، وقت الفطار خلاص في الليل القرآن، يقلل نصيبه في النهار من القرآن، يذكر أذكار أخرى عسى يحس بالجوع بالعطش مثل الناس، لأنه إذا قرأ القرآن خلاص ولا عاد يحس بشيء، لا جوع ولا ظمأ. لا إله إلا الله. يقول: وحتى لم يزل على ذلك الحال حتى لحق بالرفيق الأعلى في سنة 95 ومئة وألف، قبل 252 سنة عليه رحمة الله، بيننا وبينه قرنين ونصف. كم من دي قبله وكم من دي بعده، شربوا تلك الكؤوس وزكوا النفوس واتصلوا بالقدوس وذهابهم الحمى المانوس. فإن خرجنا عن ركب هؤلاء فإلى من ومع من، مع من نذهب، مع من نحشر، ومع في زمرة من يكون المآل والمآب. اللهم لا تحرمنا خير ما عندك لشر ما عندنا. ربي فانفعنا ببركتهم واجنا الحسنى بحرمتهم وامتنا في طريقتهم ومعافاة من الفتن. أولئك الأقوام هم مرادي ومطلبي من جملة العباد، وحبهم قد حل في فؤادي. أهل المعارف والصفاء والآداب، أهل المعارف والصفاء والآداب، أهل المعارف والصفاء والآداب.

0: أولئك الأقوام هم مرادي ومطلبي من جملة عبادي، وحبهم قد حل في فؤادي أهل المعارف والصفا والآداب. رضي الله تعالى عنهم وألحقنا بهم. المخلصون الصادقون الأبرار، الطيبون الطاهرون الأخيار، العارفون الذائقون الأحرار، الكل منهم مخبت وأواب. هذه المعاني يقوم بها ولا من والى الله، أوثق عرى الإيمان، الحب في الله والبغض في الله. يقول يا سعد سربي نحو ربع حبي، فشوق قطع نياط قلبي، فليس يبرد حر نار كربي إلا نزولي بين تلك الأطناب. الله أكبر. أرجو إلهي ذا الكرم والإفضال يفتح على قلبي سنية الأحوال مما منح أوتادها والأبدال أغواثها وأفرادها والأقطاب، أولئك الأقوام هم مرادي. يلا بذرة من محبة الله نفنى بها عن كل ما سوى الله، ولا نرى من بعدها سوى الله الواحد المعبود رب الأرباب. قرأ بعده.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنكم. الخاتمة في حسن الظن بالله وبعباده الصالحين وأوليائه العارفين، الحقنا الله بهم آمين. اعلم أن حسن الظن بالله تعالى وبعباده الصالحين مطلوب جدا، وبركته شاملة لصاحبه دنيا وأخرى، ومنفعته ظاهرة عليه في كل حال وأوان، من حيث يحتسب ومن حيث لا يحتسب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقول الله تبارك وتعالى: أنا عند ظن عبدي بي،
0: أنا
1: عند ظن عبدي بي، فليظن بي ما شاء، فإن ظن خيرا فله، وإن ظن شرا فله. وقال صلى الله عليه وسلم:
0: إذا هو وقف آخر كلمة بالسكون، وإن ظن شرا فله،
1: وإن ظن شرا فله. وقال صلى الله عليه وسلم: خصلتان ليس فوقهما شيء من الخير، حسن الظن بالله وحسن الظن بعباد الله. فتأمل معاني هذين الحديثين، وانظر ما يجلب لك حسن الظن من الخير، حتى لم يكن شيء من الخير فوقه. قال ابن مسعود رضي الله عنه: والذي لا إله غيره لا يحسن عبد الظن بالله إلا أعطاه ظنه، وذلك
0: أعطاه ظنه
1: وذلك بأن الخير في يده. وقال الشيخ العارف بالله إسماعيل الحضرمي والشيخ الكبير إسماعيل الجبرتي رحمهم الله ونفعنا بهما: لا يدخل العبد على الله تعالى إلا بحسن ظنه به، ولقد صدق ونصح. فقد قال الله تعالى: أنا عند ظن عبدي. وفي الحديث: إن الله أمر بعبد إلى النار، فلما وقف على شفيرها التفت فقال: أما والله يا ربي إن كان ظني بك لحسن. فقال الله تعالى: ردوه، فأنا عند حسن ظني عبدي بي، فغفر له. وورد عنه عليه الصلاة والسلام: إن حسن الظن بالله من حسن عبادة الله. قال سيدنا الإمام الحداد رضي الله عنه ونفعنا به: حسن ظنونك بالمولى ترى البشرى، فالرب عند ظنون العبد فلتدرى.
0: فلتدرى، أي هذه الحقيقة.
1: فلتدرى، جاء الحديث بذا فصغ إلى الذكرى، والبس من الصبر سربالا لدى الضجر. وقال رضي الله عنه: لم أزل بالباب واقف، أرحم ربي وقوفي، وبوادي الفضل عاكف، فأدم ربي عكوفي، ولحسن الظن لازم، فهو خلي وحليفي، وأنيسي وجليسي طول ليلي ونهاري، قد كفاني علم ربي من سؤالي واختياري. فمن أكبر السعادات قوة التعلق بالله، والذهاب بالقلب كله إليه، والاعتماد على كرمه وفضله وسعة رحمته وجوده، والخروج عن النفس جملة، والتبري من الحول والقوة. فإن الله لا يخيب راجيا، ولا يرد عنه داعيا. فكم قد أدرك بلطفه من أحاط به حتفه فنجاه، وكم قد أسعد بكرمه وعطفه من تورَّت في الظلمات فأخرجه منها وتاب عليه وهداه. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره فأخذ رجل فرخ طائر، فجاء الطائر فألقى نفسه في حجر الرجل مع فرخه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم عجبا لهذا الطائر، جاء وألقى نفسه في أيديكم رحمة لولده، فوالله لله أرحم بعبده المؤمن من هذا الطائر بفرخه. وقال صلى الله عليه وسلم في امرأة من السبي ضاع ولدها ثم وجدته فأخذته وألصقته ببطنها وأرضعته، أترون هذه طارحة ولدها في النار؟ فقال الصحابة لا، وهي تقدير على ألا تطرحه. فقال صلى الله عليه وسلم لله أرحم بعبده من هذه بولدها. قال ابن عطاء الله في الحكم: إن لم تحسن ظنك به لأجل وصفه حسن ظنك به لأجل معاملته معك، فهل عودك إلا حسنا، وهل أسدى إليك إلا مننا إلا مننا. قال ابن عباد في شرحه: فليحسن العبد ظنه بالله في أمر دنياه بأن يكون واثقا بالله تعالى في إيصال المنافع إليه من غير كد ولا سعي، أو بسعي خفيف مأذون فيه ومأجور عليه، بحيث لا يفوت ذلك شيئا من فرض ولا نفل، فيجب ذلك سكونا وراحة في القلب والبدن، ويحسن ظنه بالله في أمر آخرته بأن يكون قوي الرجاء في قبول أعماله الصالحة وتوفيه أجوره عليها في دار الثواب والجزاء
0: وتوفيته
1: أجوره عليها في دار الثواب والجزاء، فيوجب ذلك له المبادرة لامتثال الأمر والتكثير من أعمال البر بوجود
0: ولذاذة
1: ونشاط.
0: نعم، هكذا يقول حسن الظن بالله تبارك وتعالى وبعباده الصالحين غير الحق الله بهم أن من أعظم القربات إلى الله. ها أنا عند ظن عبدي بي يقول أنا معه حين يذكرني فليظن بما شاء.

أشهد أن محمد رسول الله أشهد

0: إله إلا الله الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما وعلى سائر الأنبياء والمرسلين والتابعين بإحسان إلى يوم الدين اللهم رب هذه الدعوة التامة وصلاة القائمة آتي سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين رب اغفر لي ولوالدي رب اغفر لي ولوالدي رب اغفر لي ولوالدي رب اغفر لي ولوالدي رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم.
1: وفي هذه الرواية التي أسندها إلى ابن حبان وأحمد عن سيدنا بهير عن النبي صلى الله عليه وسلم يقوله يقول الله أنا عند ظن عبدي بي فرضنا بما شاء فإن ظن خيرا فله وإن ظن شرا فله. تقبل الله منا وأوصل بالفتح على سيدنا بلال بن رباح وعبد الله بن مكتوم وبن محظور وسائر المؤذنين إلى يوم الدين إلى حضرة النبي محمد.
0: اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. الفاتحة.
1: وفي لفظ آخر في روايات أخرى جاءت أنا ظن عند ظن عبدي بي وأنا معه حين يذكرني فأنا عند ظن عبدي فليظن بي ما شاء. ويقول خصلتان يروى خصلتان ليس فوقهما شيء من الخير حسن الظن بالله وحسن الظن بعباد الله. في دعاء سيدنا الشيخ بكر اللهم ارزقني حسن الظن بك وبخلقك. يقول ابن مسعود عليه رضوان الله صاحب نبينا وخادم نبينا والذي رفع قدره بنبينا يقول والذي لا إله غيره لا يحسن عبد الظن بالله إلا أعطاه الله ظنه وذلك بأن الخير في يده فليظن به ما شاء. وبهذا بعض الصالحين قال ما فعل الله بك قال أوقفني بين يديه.

موقف هيبة، فهيبته ثم قلت ألهمني رشدي ولقاني حاجتي قال لي فلقاني، فقلت يا ربي ما هكذا حدثت عنك؟ قال فما حدثت عني؟ قال حدثنا طاووس عن أنس عن نبيك عن جبريل عن ميكائيل عنك أنك قلت أنا عند ظن عبدي بي كنت أظن ألا تعذبني. قال فقال رضي الله صدق ميكائيل وصدق جبريل وصدق عبدي ونبي محمد وصدق أنس وصدق طاووس وصدقت أنت. قال فألبست الحلل ومشى بين يدي الولدان إلى الجنة. لا إله إلا الله. الله يرزقنا حسن الظن به على الوجه الصحيح المرضي عنده جل جلاله. والشيخ إسماعيل العرب الله إسماعيل الحضرمي يقول إنه من آل أبي فضل مقبور في الضحي في تهامة اليمن. الشيخ الكبير إسماعيل الجبرتي أيضا مقبور في تهامة اليمن في زبيد. كان يقولان لا يدخل العبد على الله تعالى إلا بحسن ظنه به. بهذا قال الأئمة منهم يا مرعي دروس والعارفون بالله إن ثمرة صدق الرجاء الوصول إلى الله، الوصول إلى الله ثمرة صدق الرجاء، فلا وصول إلى الله إلا بالرجاء الواسع في حضرته وحسن الظن به جل جلاله وتعالى في علاه. قال صدق ونصح كما قال ربي أنا عند ظن عبدي بي. وأورد في الحديث الذي نسبه إلى البيهقي في شعب الإيمان وإن الله أمر بعبدي للنار فلما وقف على شفيرها التفت ولما والله يا رب إن كان ظني بك لحسن ما دخلني النار. قال فقال ردوه فأنا عند حسن ظن عبدي بي فغفر له جل جلاله. وجاء أيضا الحديث الذي جاء عند الإمام الترمذي والحاكم يقول إن حسن الظن بالله من حسن عبادة الله. فهذه عبادات قلبية يغفل عنها الناس مثل حسن الظن بالله مثل حسن الظن بخلق الله مثل التواضع عبادات قلبية. يقول أنت أين أنتم تقول سيدة عائشة من أفضل العبادة التواضع عبادة تعبدون الله بها. فهذا أعمال قلبية يعبد بها الله وأعمال القلب أعظم من أعمال الجوارح. وسيدنا الإمام الحداد حسن الظن بالمولى ترى البشرى فالرب عند ظن العبد فلتدرى هذه القضية وهذه المسألة وهذه الحقيقة فلتدرى. جاء الحديث بذا فصغي إلى الذكرى والبس من الصبر سربالا لتضجر وسال من الله كأشفى البوس والضرر. ويقول والمواهب جميعا والمنن عند حسن الرجاء فاحطط هنا والمواهب جميعا والمنن عند حسن الرجاء وتحت حسن الرجاء فاحطط هنا. سمعت. وهكذا يقول الله لم أزل بالباب واقف رحمن ربي وقوفي وبواد الفضل العاكف فأدم ربي وفي حسن الظن ولازم فهو خلي وحليفي وأنيسي وجليسي طول ليلي ونهاري طول ليلي ونهاري. الله أكبر. يا ما أحسن حسن الظن بالله تبارك وتعالى. ولا أرجى لنا من الله كما لا أخوف علينا من الله ولا أجمل أن نحسن الظن بشيء بأحد غير الحق تعالى قبل الحق تبارك وتعالى. فهو الأولى بأن يحسن الظن به سبحانه وتعالى. يقول عليه رحمة الله فمن أكبر السعادات قوة التعلق بالله والذهاب بالقلب كل إليه والاعتماد على كرمه وفضله وسعة رحمته وجوده والخروج عن النفس جملة والتبري من الحول والقوة.

0: تنسأ به صباحا وتأتيك المسرة بالعشي. إذا ضاقت بك الأحوال يوما فثق بالواحد الفرد العلي. توسل بالنبي فكل أمر يهون إذا توسل بالنبي. كان صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره أخذ رجل فرخ طائر، جاء الطائر بنفسه وألقى نفسه في حجر الرجل الذي أخذ الولد من رحمة بالولد، عرض نفسه للموت وقتل مشان ما يفارق الولد. فكان لازم عجبا لهذا الطائر، جاء وألقى نفسه في أيديكم رحمة لولده، فوالله لله أرحم بعبده المؤمن من هذا الطائر بفرخه. يقول أخرجه البزار والبيهقي في شعب الإيمان. لا إله إلا الله. ذكر قصة امرأة من السبي، ولدها مع الحركة في مع الجيش فقدت ولدها، عادوا رضيع. يا الله وين ولدها؟ واحد من الصحابة وجد الطفل حمله وحفظه عنده حتى وقفت المعركة وهدات. خرج بين الخيام يقول: هل لهذا الطفل من أم بينكم؟ الطفل يشرف على الموت ويحتاج إلى الرضاع، وذي تدور لولدها في حاله. فتحت الخيمة وإذا بولدها، خرجت بقوة تجري بضمته إلى صدرها أرضعتها. حتى بكى جماعة من الصحابة، قال: مما تبكون؟ قالوا: من رحمة هذه بولده. قال لهم: أترون هذه طريحة ولدها في النار؟ قالوا: لا والله يا رسول الله، وهي تقدر على ألا تطرح، ما تطرح ولدها في النار. قال لهم: لله أرحم بعباده من هذه بولده، يفضل أرحم بعبده المؤمن من هذه بولدها. وأصل الحديث في الصحيحين. الله، ما حد أرحم بنا من الله؟ من هو هذا أرحم بنا من هو؟ أنت بنفسك؟ لا نفسك ولا غير نفسك، ولا أبوك ولا أمك، ولا حكومات ولا رسومات ولا هيئات ولا ما حد أرحم بنا من الله. هو خالق الرحمة، هذه الرحمة الخلائق من أين ترحمون؟ وأرحم الخلق بالخلق سيد الخلق، هذا يرحمنا أكثر من آبائنا وأمهاتنا وأكثر من رحمتنا بأنفسنا، فكيف برحمة الله؟ النبي أولى بالمؤمن من أنفسهم، بالمؤمنين رؤوف رحيم كما قال الله، فكيف برحمة الله تعالى؟ الله أكبر، ما حد يرحم بنا من الله. يقول ابن عطالة: إن لم تحسن ظنك به لأجل وصفه، ما عرفت الله، ما انتهت بك المعرفة إلى أن تعرف من وصفه، كشوف معاملته معك، أنت تستحق يمحقك ويسحقك بسوءك وأهلك، وشوفه أبقى سمع فيك وبصر فيك وعرف فيك وهو قدامك وعرض ثابتة من تحتك، ما تشوفه كيف يعاملك؟ هل هذا يكفيك حسن ظنك؟ أن تحسن الظن به جل جلاله وتعالى في علاه، وكم ستر عليك وكم غطى عليك وكم خلصك من شدة وكم دفع عنك مصايب تعرفها ولا تعرفها، كم دفع مصايب عن عينيك، كم دفع مصايب عن أذنيك وسمعك، كم دفع مصايب عن لسانك، أنت بنفسك ما تقدر تحسيها، لو يسلط على لسانك ذا أو ذا أو ذا أو ذا كلها دفعها عنك، كم دفع عن بقية جسدك، كم دفع عن روحك، وأعطاك الإسلام، أعطاك الإيمان، ونعاد حطك في مواطن الصالحين، وربطك بحلقات الأخيار، وجعلك تخدم الشريعة الدين. إيش هذا المعاملة؟ إيش هذه المعاملة؟ لو عملنا بما نحن أهله ما كنا هنا، ولا سمعنا هذا الكلام، ولا جلسنا هذا المجلس، لكنه هذه رحمته، هذه رحمته، هذه منته، الله جل جلاله، الله جل جلاله. قل فحسن ظنك بلاجل معاملتي معك، فهل عودك إلا حسنا، وهل أسدى إليك إلا مننا. وجاء بشرح ابن عباد، قال: يحسن العبد ظنه بالله في أمر الدنيا بأن يكون واثقا بالله في إيصال المنافع أكد ولا سعي، وبسعي خفيف أو بسعي خفيف ما دون فيه ما جور عليه، وهكذا في الآخرة يحسن ظنه بلانك قوية رجع في قبول أعماله صار ربنا قبلنا ربنا تقبل منا إنك أنت سميع عليم توفي تجور عليها في دار الثواب الجزاء الله يزيدنا حسن ظن به.
1: بسم الله الرحمن الرحيم رضي الله عنكم. ومن أعظم مواطن حسن الظن بالله حالة الموت والاحتضار. ففي الخبر عن جابر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قبل موته بثلاث لا يموتن أحدكم إلا وهو حسن الظن بالله عز وجل. فتأمل في أسرار هذا الحديث وفضل حسن الظن بالله حتى كان أفضل ما ينبغي أن يلقى العبد به ربه. دخل سيدنا واثلة بن الأسقاع على يزيد بن الأسود وقد ثقول وذهب عقله فنادوه إن هذا واثلة أخوك. فرجع عقله ومد كفه ووضعها في كف واثلة وجعل يضع كف واثلة مرة بصدره ومرة على وجهه ومرة على فمه يتبرك به لموضع يد واثلة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال له واثلة كيف ظنوك بالله؟ قال أغرقتني ذنوب لي اشفيت بها على الهلكة ولكن أرجو رحمة ربي بي أرجو رحمة ربي. فكبر واثلة فكبر واثلة وكبر أهل البيت. ثم قال واثلة سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء. وقال بعضهم رأيت مالك بن دينار رحمه الله في منامي فقلت يا أبا يحيى ليت شعري ماذا قدمت به على الله عز وجل ماذا قدمت به على الله عز وجل؟ قال قدمت بذنوب كثيرة محاها عني حسن الظن بالله.
0: لا إله إلا الله. وهكذا يقول الله أن من أهم المواطن التي يجب أن نحسن الظن فيها بالله حالة المفاه والموت والاحتضار إذا أحسسنا بالموت. لماذا؟ لأنه يقول صلى الله عليه وسلم وفيما سمعوا عنه هذا قبل موته صلى الله عليه وسلم بثلاثة أيام وهو يذكر الناس بهذا الواجب. يقول سيدنا جابر بن عبد الله سمعته قبل موته بثلاث يقول يعني أيام مرضه أيام مرض موته صلى الله عليه وسلم يقول لا يموتن أحدكم إلا وهو حسن الظن بالله عز وجل. لا إله إلا الله. الحديث في صحيح مسلم وعند ابن حبان لا يموتن أحدكم إلا وهو حسن الظن بالله. قال فتأمل أسرار هذا الحديث. ودخل سيدنا واثلة بن الأسقع الصحابي عليه الرضوان وهو آخر من أواخر من مات من صحابة واثلة بن الأسقع على يزيد بن الأسود وثقل وذهب عقله نادى واثلة أخوك. لما ذكروا له اسم سيدنا واثلة رجع حسه وتمالك عقله ومد كفه وضعه في كف واثلة. بعدين أخذ كف واثلة مرة يحطها على صدره مرة على وجهه مرة على فمه. ليه؟ واليد هذه صافحت محمد ومست كف محمد مرات كثيرة. فهذا عندما تشل الكف يحطها على صدره على جبهته على رأسه على شفته يقبلها لا إله إلا الله. يقول له واثلة كيف ظنك بالله؟ قال غرقتني ذنوب لي أشفيت بها على الهلكة لكن أرجو رحمة ربي. كبر سيدنا الله أكبر وقال لهم سمعت صلى الله عليه وسلم يقول أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء. ودخل صلى الله عليه وسلم على شاب يجود بنفسه قال كيف تجدك محتضر؟ قال قال أخاف ذنبي وأرجو رحمة ربي. قال صلى الله عليه وسلم ما اجتمع هذان في قلبي مؤمن في مثل هذا الموطن إلا أعطاه الله ما يرجو وأمنه مما يخاف. هل أرجو ربي وأخاف ذنبي؟ الله أكبر. سمعت. وهكذا يقول مالك رأيت مالك بن دينار في منامي قلت يا بحي ليت شعري ماذا قدمت به على الله؟ قال قدمت بذنوب كثيرة محاها عني حسن الظن بالله جل جلاله وتعالى فعله. وتعرفون مالك بن دينار وما آل أمره إليه من صدقه وإنابته وخشيته وزهده عليه رضوان الله تعالى. وكلهم بحسن الظن أدركوا عظيم المنن وفوق ما يتصور وفوق ما يتخيل من جود الواحد الأحد واسع المن سبحانه وتعالى. والحمد لله رب العالمين، وأحسن ظننا بربنا أن يثبتنا ويوفقنا ويجعل الله خاتمة لقاءتنا هذه مفتاحا لأبواب من الرحمة لا غاية لها ولا نهاية، تقوم بها الأمور في الحلقات وفي الأوقات على ما هو أحب وأطيب أقرب للرب وأرضى لحبيبه محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم لا تخذل أحدا منا ومنهم، ولا تباعد بيننا وبين حبيبك، دنيا في البرزخ في يوم القيامة في دار الكرامة، اجمعنا في زمرته واجمعنا في زمرته واجمعنا في زمرته واجمعنا في زمرته واجمعنا في زمرته واجعلنا في أحبته، وكرمنا بشرب من مدامته. اللهم تولنا بحيث ما كنا، ورعنا به في الحس والمعنى، سر قلبه بما تتفضل باستطاع علينا من خيرات الدنيا والآخرة، وبه عليك اجعلنا من أهل وجوه الناظرة التي هي لربها ناظرة، وفقنا لما تحب اجعلنا في من تحب، وحي في هذه الحلقات والاجتماعات قلوب العباد، وأصلح البلاد، وادفع الضر والفساد، وأظهر راية الحق والهدى والدين، ورد كيد إبليس وجنده من جميع الشياطين، وجعلنا في الحصن الحصين والحز المتين، وتولى توليت به المقربين في عافية تامة بسر الفاتحة إلى حضرة النبي محمد.
1: اللهم صلِّ وسلِّم وبارك عليه وعلى آله وصحبه الفاتحة.

0: مثل مثل الليلة صلى الله عليه وسلم من منى وجاء إلى المحصب وبات هناك صلى الله عليه وسلم، ثم طاف بالبيت وواصل الرجوع إلى المدينة المنورة. مر في الطريق على غدير خم وخطبهم خطبة كبيرة، ثم وصل المدينة، ثم نزله المرض في شهر صفر آخر صفر، وجاء أوائل الربيع الأول، ويشك أن يكون ما بين السابع أو الأول من ربيع الأول، والأظهر يكون السابع في يوم الاثنين كانت وفاته صلى الله عليه وسلم. فسارت 89 ليلة من يوم عرفة إلى الوفاة، فإنه بقي من شهر ذي الحجة 20 ليلة، ثم كان شهر محرم 30، كانت 50، ثم كان شهر صفر 29، صارت كم؟ 79، بس ثم كانت 7 في صفر 86 ليلة، انتقل إلى الرفيق الأعلى. ولكن قد ترك لنا الخير هذا كله، أنت ترك لنا هذه المواطن، ترك لنا هذه المساجد، ترك لنا هذا القرآن، ترك لنا الخيرة من صحابته ومن أهل بيته ومن صلح أمته ردون قرن بعد قرن. وأوحى إلي رب الأرض والسماء رب العرش يقول إنا سنرضيك في أمتك. اللهم اجعلنا ممن ترضيه بإسعادهم، جعلنا ممن ترضيه بقربهم منه، جعلنا ممن ترضيه بقرة عينه بهم. يا الله يا أكرم الأكرمين يا أرحم الراحمين. الأرواح تتسمع نداء لكل صادق في نصرته على مدى القرون، فإني منتظركم على الحوض. اللهم في أوائل أهل الورود على حوضه أوردنا، بقربه الأتم الأكمل أسعدنا، زدنا من محبتك ومحبته، زدنا وزدنا وزدنا من رضاك ورضوان، زدنا وزدنا وزدنا يا أكرم الأكرمين يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين. أقم.
1: الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة.

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم

بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. وإذ قال موسى لقومه يا قوم لم تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم. فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين. وإذ قال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام والله لا يهدي القوم الفاسقين. والله ومن أظلم ممن افترى على الكذب وهو يدعى إلى الإسلام والله لا يهدي والله لا يهدي القوم والله لا يهدي القوم والله لا يهدي القوم الظالمين. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. الله أكبر.

سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا

يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم أخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصارا لله كما قال عيسى ابن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله

سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله استغفر الله استغفر الله. اللهم سلمك سلمك حين من المنطقة. يدري جلال كرم الله ما لا مانع لما

إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. لا إله إلا الله محمد رسول الله، في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله، ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله، في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله، في كل لمحة ونفس عدد ما

الله العلي العظيم في كل لحظة أبدى عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. الفاتحة. لا إله إلا الله 12 مرة.

0: فنبذ جميعا من الحقيقة التوحيد في عافية إلى حضرة النبي محمد.
1: اللهم صلِّ وسلِّم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. الفاتحة.

0: بسم الله الرحمن
1: الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني احتطت بدرب الله، طوله ما شاء الله، قفله لا إله إلا الله، بابه محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، سقفه لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أحاط بنا من بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير

وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم من استدارت كما استدارت الملائكة بمدينة الرسول بلا خندق ولا سور من كل قدر مقدور وحذر محذور ومن جميع الشرور تترسنا بالله تترسنا بالله تترسنا بالله من عدونا وعدو الله من ساق عرش الله إلى قاع أرض الله بمئة ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم صنعته لا تنقطع بمئة ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عزيمته لا تنشق بمئة ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم إن أحد أرادني بسوء من الجن والإنس والوحوش وغيرهم من سائر المخلوقات من بشر أو شيطان أو سلطان أو وسواس فاردد نظرهم في انتكاس وقلوبهم في وسواس وأيديهم في إفلاس وأوبقهم من الرجل إلى الرأس لا في سهل يقطع ولا في جبل يطلع بمئة ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر أقول على نفسي وعلى ديني وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى مالي وعلى أصحابي وعلى أديانهم وعلى أموالهم ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر أقول على نفسي وعلى ديني وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى مالي وعلى أصحابي وعلى أديانهم وعلى أموالهم ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر أقول على نفسي وعلى ديني وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى مالي وعلى أصحابي وعلى أديانهم وعلى أموالهم ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله وبالله ومن الله وإلى الله وعلى الله وفي الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله على ديني وعلى نفسي بسم الله على مالي وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى أصحابي بسم الله على كل شيء أعطانيه ربي بسم الله رب السماوات السبع ورب الأرضين السبع ورب العرش العظيم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله خير الأسماء في الأرض وفي السماء بسم الله أفتتح وبه أختتم الله الله الله ربي لا أشرك به أحدا الله الله الله لا إله إلا هو الله الله الله أعز وأجل وأكبر مما أخاف وأحذر بسم الله خير الأسماء في الأرض وفي السماء بسم الله أفتتح وبه أختتم الله الله الله ربي لا أشرك به أحدا الله الله الله لا إله إلا هو الله الله الله أعز وأجل وأكبر مما أخاف وأحذر بسم الله خير الأسماء في الأرض وفي السماء بسم الله أفتتح وبه أختتم الله الله الله ربي لا أشرك به أحدا الله الله الله لا إله إلا هو الله الله الله أعز وأجل وأكبر مما أخاف وأحذر اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر غيري ومن شر ما خلق ربي بك اللهم أحترز منهم وبك اللهم أدرأ في نحورهم وبك اللهم أعوذ من شرورهم وأستكفيك إياهم وأقدم بين يدي وأيدي من أحاطته عنايتي وشملته إحاطتي بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد
بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ومثل ذلك عن يميني وأيمانهم ومثل ذلك عن شمالي وعن شمائلهم ومثل ذلك أمامي وأمامهم ومثل ذلك من خلفي ومن خلفهم ومثل ذلك من فوقي ومن فوقهم ومثل ذلك من تحتي ومن تحتهم ومثل ذلك محيط بي وبهم وبما أحطنا به اللهم إني أسألك لي ولهم من خيرك بخيرك الذي لا يملكه غيرك اللهم اجعلني وإياهم في حفظك وعياذك وعبادك وعيالك وجوارك وأمنك وأمانتك وحزبك وحرزك وكنفك وسترك ولطفك من كل شيطان وسلطان وإنس وجان وباغ وحاسد وسبع وحية وعقرب ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم حسبي الرب من المربوبين حسبي الخالق من المخلوقين حسبي الرازق من المرزوقين حسبي الساتر من المستورين حسبي الناصر من المنصورين حسبي القاهر من المقهورين حسبي الذي هو حسبي حسبي من لم يزل حسبي حسبي الله ونعم الوكيل حسبي الله من جميع خلقه إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم فإن تولوا فقل

ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. خبأت نفسي في خزائن بسم الله الرحمن الرحيم، أقفالها ثقتي بالله، مفاتيحها لا حول ولا قوة إلا بالله. أدافع بك اللهم عن نفسي ما أطيق وما لا أطيق، لا طاقة لمخلوق مع قدرة الخالق. حسبي الله ونعم الوكيل، بخفي لطف الله، بلطيف صنع الله، بجميل ستر الله. دخلت في كنف الله، تشفعت بسيدنا رسول الله، تحصنت بأسماء الله، آمنت بالله، توكلت على الله، ادخرت الله لكل شدة. اللهم يا من اسمه محبوب ووجهه مطلوب، اكفني ما قلبي منه مرهوب، أنت غالب غير مغلوب. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حسبي الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم

حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل.

حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد.

أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا

انصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا

ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا

الله. يا ربي شتت شملهم، يا ربي فرق جمعهم، يا ربي قلل عدهم واجعلهم في الغابرين يا الله. ولا تبلغهم مراد ونارهم تصبح رماد، بكافها يا عين صاد في الحال ولو خائبين يا الله. وشر كل ماكري وخائن وغادري وعائن وساحري، وشر كل

من بخلقه يا خبيرا بخلقه، ألطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير، يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه، ألطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير، يا لطيفا لم

0: بنا في تيسير كل عسير، فتيسير العسير عليك يسير، نسألك اللطف والعافية في الدين والدنيا والآخرة. يا لطيف الطف بنا في تيسير كل عسير، فتيسير العسير عليك يسير، نسألك اللطف والعافية في الدين والدنيا والآخرة. يا لطيف الطف بنا في تيسير كل عسير، فتيسير العسير عليك يسير، نسألك اللطف والعافية في الدين والدنيا والآخرة. يا لطيف الطف بنا في تيسير كل عسير، فتيسير العسير عليك يسير، نسألك اللطف والعافية في الدين والدنيا والآخرة.
1: اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة.

0: مستمعين الكرام، في ساعات الصفاء حيث يهدأ الكون وتفتح أبواب الإجابة، يكون لقيام الليل لذة لا يعرفها إلا من جربها. ندعوكم لمعايشة تلك اللحظات الإيمانية مع مقتطفات روحانية من أذكار آخر الليل.
1: أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه ربا في الليل. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا توب إلى ربه في الليل. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إلى ربه في الليل. أستغفر الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إلى ربه في الليل.
0: كونوا معنا يوميا عبر إذاعة نور الإيمان قبل الفجر بخمسين دقيقة لنرتوي من ذكر الله ونتهيأ ليوم يبدأ بالطمأنينة والنور. موعد ثابت ونفحات لا تفوت.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة نور الإيمان بدار المصطفى بتريم.
1: فقرة الإعلانات.

0: برنامج كلمة منك وكلمة مني.
1: بوي بوي بغت فين؟
2: سمعت العثور عصابي والعاد تكملها عند.
3: بحسب التقارير أبوكم في حالة تعبان.
1: فهمونا
4: يا سمير يا فيصل الله يهديكم عيالي.
1: يا أخي فهمونا.
4: فوقك فيصل.
5: راح خلاص مقاطعك أنا.
2: أنت كل واحد ما يشوف إلا نفسه ويشوف إلا راحته.
3: كلمة منك وكلمة مني.
0: يأتيكم بإذن الله تعالى خلال أيام عيد الأضحى المبارك حوالي الساعة الواحدة ظهرا ويعاد في المساء.
6: كلمة مبيد في معناها كلمة واضحة يفهمها كل إنسان، يعني عبارة عن مادة سامة، مادة هالكة، مادة قاتل الإنسان والحيوان إذا استخدمت بصورة غير طبيعية. في العوالم الخارجية الآن الناس أهملت المبيدات واستغنت عنها واستخدمت البدائل الأخرى، بالذات في الجانب الزراعي اللي هي المقاومة الزراعية، المقاومة الحيوية والمقاومة الميكانيكية.
0: برنامج الإرشاد الزراعي يأتيكم بإذن الله تعالى يوم الأحد عند الساعة 9:30 صباحا، ويعاد يوم الجمعة عند الساعة 1:30 ظهرا.

0: فقه الخلاف، بمعنى فهم الخلاف، طبيعة الخلاف، أسباب الخلاف، وأمور شائكة كثيرة تتعلق به. والحديث لكي يرتب سأناقشه على عدة محاور. من ضمن هذه المحاور سنتحدث عن معنى الخلاف، وعن تاريخ نشأته، وعن مدى مشروعيته، بمعنى هل الخلاف مقبول أم مرفوض، وإذا كان مقبولا فإلى أي مدى يتقبل الخلاف.
1: برنامج فقه الخلاف يأتيكم بإذن الله تعالى يوم السبت والاثنين والثلاثاء عند الساعة الواحدة ظهرا، ويعاد يوم الثلاثاء والأربعاء والخميس عند الساعة الحادية عشر صباحا، ويوم الأحد والاثنين والثلاثاء في المساء.

0: الإنسان وارد في كتاب الله تعالى في أكثر من موقع، والمقصود هنا بالإنسان أي بمعنى المخلوق الذي خلق من أجل الفطرة. وكلمة الفطرة المقصود بها المراد الذي يريده الله، والمراد الذي يريده الله به هو السكون والهدوء والسلام. هذه الوظيفة الأساسية للإنسان التي أراد الله للبشرية أن تكون قائمة بها كخلافة على الأرض.
1: برنامج الإنسان في القرآن يأتيكم بإذن الله تعالى يوم السبت والاثنين والثلاثاء عند الساعة 12:40 ظهرا، ويعاد يوم الثلاثاء والأربعاء والخميس عند الساعة 9:30 صباحا، ويوم الاثنين والثلاثاء والأربعاء يعاد في المساء.

0: حياة الإيمان مع بث نور الإيمان بدار المصطفى من تريم الغناء.
1: كلمة منك وكلمة مني، حلقات من الدراما الشعبية تعالج قضايا الواقع. بطولة الولد سمير، حسين باش عوث، أبو عبد الله، عبد الله عمر بضاوي، الولد فيصل، أحمد بعوضان، أبو وسيم، رمضان بعبي. تم التسجيل والمكساج بأستوديو الدندنة للإنتاج الصوتي، حضرموت، تريم.
2: ألو سمير.
3: أيوة.
2: يلا بتمعنها، شو رح نتحرك بعد خمس دقايق.
3: أيوة بقيت معكم دقيقة بس وقانا عندكم.
4: بتفين يا سمير يا ولدي، حدك ما كملت غداك وعدت غد. بتفين
3: أنا مستعد يا أبوي، بروح مع أصحابي.
4: يا ولدي بتفين أنت أصحابك السعادية تنتين هلل.
3: يا أبوي ما قدر يبشي أنت، ذي اليوم مبارانا هي حق الفريق حقنا.
4: ها من مباراة يا ولادي الساعة ثنتين، ذي الساعة ثنتين في الشموش والكور الحار، ذي بدخل الملعب من دحين.
3: يا أبوي ذي المباراة في منطقة ثانية، أنا بروح من دحين مشان نحجز مكان قريب من الملعب، منسبق في مكان قبل ما حد يسبقنا. يا أبوي
4: فكر يا ولدي، وين صلاة العصر؟ في بصلي العصر
3: سهلة ذي يا أبوي، بعدين منصلي في المدريات ولا شيء.
4: أهم صلاة يا ولدي بدي في المدريات، أهم صلاة يا ولدي كورك بيسيد فين عن ريول أخوك، ماشي بتي صلاة يا ولدي في الملاعب.
3: يلا يا أبوي أنا مستعد الحين، أصحابي مسهنين. يلا
4: يا ولدي كتعال بتفين، ما هو ريض منك، ما هو ريض منك تفير الفيور ذي. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، بو ولا كلامهم بو كلامهم.
5: يلا حلو.
6: بغرب قريب بإذن العدد ما خلصوا ذي. لا حول ولا قوة إلا بالله. سمير يا بك
7: بعد.
4: لا حول ولا قوة إلا بالله، ايش الدكة الكبيرة دي؟ مرحبا. ايش ده سمير؟ خير يا ولدي، ايش بك لك بالحالة دي؟ ايش بك؟ خير يا ولدي، ايش بوه؟
6: والله يا ابو سمير، ولدك سقط في المدريات، ما ندري يا ابوه، ما ندري اللي حصل.
4: لا حول ولا قوة الا بالله. فيصل خب سرع، طرب على يارنا ابو عبد الله، قل له تعين الساعة، تعال سريع لا تتأخر، سرع.
8: السلام عليكم. خير يا ابو سمير، ايش بولد؟
4: الله يقول كل خير يا ابو عبد الله يا اخي، ما انا داري يا ابو، يا بالي لخبط، ما انا داري يا ابو، ما عديد على شيء
8: يا ولد. ابو سمير ايش اللي حصل له؟
6: نحن رحنا المباراه العصر وسقط سمير في المداريات المغرب، ما انا داري يا ابو.
8: لا حول ولا قوه الا بالله. بسالك سؤال يا ولدي، انت رحت للملعب صليت العصر؟
6: لا.
8: صليت المغرب؟
6: لا.
8: طيب صليت العشاء؟
6: لا.
8: قرأت شيء من الأذكار اللي حصلتهم أنفسكم عيالي؟ حفظتوا لازم قيل موقتكم ولا يزعلكم من الليل كله بعد المغرب العشاء ما قلت شيء أذكار ولا هللت ولا صليت على النبي ولا لكم ذكر؟
6: لا
8: لا حول ولا قوة إلا بالله. الله يهديكم عيالي، كيف شوفوا البلاء؟ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. كيف هي الصلاة اللي بر عليها عيالي؟ كيف قمتوا بالرياضة خخبتم هيرتوا من الدار عشان الرياضة والصلاة لعمود الدين اللي بر عليها ما قمتوا بها؟ كيف هذا؟ كيف اللي عليكم ردوها لأقولكم؟ عاد بحب الإنسان من البلاء. كب اللي عليكم ردوها لأقولكم، وصياح وتزعيق في الملعب ما حد كماكم، والصلاة حق رب العالمين العباد اللي النبي الله صلى الله عليه وسلم أمرنا بها ما قعدتها ولا اعتبرته لا بأذان مغرب ولا بأذان عشاء، وصرحت بالليل بعد المباراة هو تصيحون في الشوارع، نص اليوت يسرون في الشوارع ذولا تترزحون تصيحون بصوتكم كلهم، تقطعون الشوارع وتأذون الناس المارة، تقطعون الطريق، ما عاد خلت حد شيء في دار عادته ومصياحكم ومنتزعيكم والسياكل الريول كله حق السياكل، ما عاد شيء، عاد بنهين كله كامل فاضيين رياضين، شو نسكم رياضين؟ يا جالسين تتفرجون في الملعب على ناس عورات جشتاف. هذا ما هريض يا عيال يشوف الدين. العورة هي عورة تبين من السر للركبة، وهو ركبته فعل كله اجتاف. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. النبي اللهم صل وسلم عليه يقول بمعنى الحديث: الناظر والمنظور في النار.
6: مرحبا ان شاء الله. مرحبا.
8: الله يهدينا ويهديكم يا عيالي، ويصلحنا ويصلحكم ويصلح اموركم.
6: جزاكم الله خير. نحاتبنا وصلتنا ان شاء الله قبل كل شيء ان شاء الله.
8: وافع عليكم يا عيالي. هكذا شو هكذا الاستبام، ورب ان شاء الله يثبتكم. ومن كان مع ربه
4: ما حد يقدر عليه.
1: قدمنا لكم برنامج كلمة منك وكلمة مني، حلقات من الدراما الشعبية تعالج قضايا الواقع. بطولة الولد سمير، حسين باش عوث، أبو عبد الله، عبد الله عمر بضاوي، الولد فيصل، أحمد بعضان، أبو وسيم، رمضان بعبيد. تم التسجيل والمكساج بأستوديو الدندنة للإنتاج الصوتي. حضرموت، تريم.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة نور الإيمان بدار المصطفى بتريم.
1: الإرشاد الزراعي.
2: الإرشاد الزراعي إضاءات وإرشادات قيمة تعين المزارع على حماية الأرض والنهوض بالزراعة. الإرشاد الزراعي حلقات هادفة من إعداد وتقديم المهندس الزراعي هاشم بن محمد بن علوي العيدروس.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. أخي المستمع الكريم، نأتي إلى الحلقة العاشرة في موضوعنا المبيدات وأضرارها الإنسان. هذه الحلقة وهي الأهم لكل ما جاء في موضوعنا النصائح العامة للفلاح والمنتج أو احتياطات الأمان بالنسبة للمبيدات حتى نتجنب الضرر على المستخدم وعلى المستهلك. على المزارع التقيد بالاحتياطات التالية أثناء القيام بعملية الرش، وقد سبق ذكرها، اللي هو استخدام القفازات، الرش في اتجاه الريح، استخدام المبيد المناسب لكل حشرة مناسبة، استخدام التركيز المناسب، التقيد بفترة التحريم. هذه ما يخص بالله. أيضا محلات البيع المبيدات، عدم التعامل مع المبيدات منتهية الصلاحية. للأسف أنه بعض محلات لبيع المبيدات والمدخلات الزراعية وقائمين عليها مهندسين زراعيين تباع مبيدات منتهية الصلاحية. هذه المبيدات منتهية الصلاحية لا تؤذي ولا تقتل حشرات، بل تضر على المستهلك، تظل السمية بل تزيد السمية، لأن المادة الفعالة تقتل الحشرة بعد ما تنتهي صلاحية تحول إلى مادة أخرى، يتحول التركيب الكيماوي، وبالتالي ضرها على المستهلك أكثر ضرر. فأنا مطالب مكاتب زراعة والسلطات المحلية سواء كان في تريم أو في سيون، وخصوصا في مكاتب زراعة مدير تريم، يتقيدوا بالمبيدات المصرحة والمسموح بيعها في الأسواق المحلية، وأيضا صلاحية المبيد. هذا دور يقع بشكل رئيسي على السلطة المحلية. مثل ما قلنا، عدم تداول المبيدات المحرمة. طبعا مسموع في اليمن أن المبيدات المصرح بها 350 مبيد، هذا مصرح استخدامه في الأسواق ويناسب البيع المحلية، لكن الموجود في الأسواق بدلا من 350 4500 مبيد، يعني حوالي 4150 مبيد غير مصرح محرم وعدم استخدامه، لا يوصى باستخدامه اليمن. معروف التجارة مفتوحة عندنا والدنيا لا حسيب ولا رقيب. التقييد بفترة التحريم الخاصة بالمبيد المستخدم، مثل ما قلنا هذه أمانة تقع الفلاح على كل علبة موجود فترة التحريم اللي هي ما بين يوم الرش حتى السماح بالجني، بعضها 7 أيام بعضها 8 أيام. هذا الفلاح يتق الله في نفسه حتى لا يضر الناس ولا يسمم البشر. عنده المبيد 7 أيام لا يجيني بعد 7 أيام، 15 يوم لا يجيني بعد 15 يوم. الفلاح يقول له يا أخي أنا عندي محصولي، محصولي يوميا يجني، فكيف رش؟ طيب شركات وفرت مبيدات تنتهي في يوم واحد، اليوم رش وثاني صباح جني موجودة الفصول، صنعوها للمحاصيل اللي هو فيها الجني مستمر. فهذه مسؤولية تقع على الفلاح، لأنه مراقبة الدولة على كل فلاح في الوادي صعب، تقع على رقبة الفلاح، أمانة في رقبته والمستهلك أمانة فيه. عند نضي المحصول وظهور حالات إصابة يجب عدم استخدام المبيدات شديد السمية. طبعا مثل ما قلنا أنه زي ملكوسة البطيخ الحبحب الشمام، لما ينضج المحصول الجني طبيعة المحصول يكون يوميا. يا أخي لا تستخدم المبيد في التحريم حقه 50 يوم 40 يوم 30 يوم، اليوم ترش وثاني يوم تيني، معناه أنك تسمم البشر، تساعد في قتل البشر، تساعد في إصابة الناس. خذ لك مبيد فترة التحريم حقه 24 ساعة، فترة التحريم حقه 48 ساعة، وهذا موجود في الأسواق ويعرفون الفلاحين. فأنا مثل ما قلت أن هذا الأمانة تقع على رقبة الفلاح نفسه، وكل فلاح يعرف أن هذا مبيد تحريم وكذا كذا، لكن عدم وجود الدور الرقابي يخرج الفلاح شوية عن المسؤولية ويرش يقول لك ما حد يراقبنا، وطلع على السوق في النهاية يحدث ما يحدث، ما هم عارفين السبب جاي منين. مكاتب الرشاد، مثل ما قلنا انه في كل مكتب رشادي، في كل تعاوني زراعيه، وفي كل مكتب زراعه المديريه وحده ارشاديه فيها 7 مهندسين زراعيين يفعلوا النزول الميداني، لان عمل الرشادي ما يظهر اكثره بالتليفون، يظهر بالنزولات، يتواصل مع الفلاح في حقله، يزور الفلاح، يعرف اصاباته، يعرف همومه، ويساعده في حل مشكلته. العمليه مربوطه بمحروقات محدوده، الدراجات معهم محروقات شويه صليط، بيتحرك المهندس الزراعي. هذه مربوطة السلطة المحلية ومكاتب زراعية، المفروض أنها تشغل المكاتب الإرشادية. دور السلطة المحلية، ضرورة الإشراف الدقيق والدوري من قبل السلطة المحلية ومكاتب زراعة المديريات على محلات البيع والتأكد من سلامة المبيدات ونوعها. محلات البيع إذا ما في رقابة من قبل السلطة ومكاتب الزراعة يتأكدوا المبيدات اللي تباع هل هي مبيدات مصرحة؟ أيضا هل هي منتهية صلاحية؟ هل يحملوا ترخيص من زاورة المهنة في المحلات؟ فإذا ما فيش دور رقابي انتهت المسؤولية. يعني بيبيعوا المبيدات التالفة، المبيدات الغير مصرحة بيبيعوها، عالية السمية بيبيعوها. فكلما خف الدور الرقابي كلما زادت اللامبالاة. فهذه مسؤولية ما يعني عملية بسيطة ما تطلب كلفة. محلات المبيدات في كل مديرية معروفة ما تجاوز 4-5 جولة في الشهر، أو تروحوا مندوب يتفاقد يرفع تقارير، فحتى هم بيكونوا في حالة حذر بيتقيدوا بالنظام المصرح. عملية الحجر النباتي، طبعا في كل دولة قوانين تصدر الحجر اللي هو يمنع انتقاله ويمنع دخول بضائع معينة. هذه الحجر النباتي عادة تنفذ في مواقع المنافذ، سواء كان منافذ جوية أو منافذ برية أو منافذ بحرية، حاجة محجورة يعني معناها حاجة ممنوع دخولها. الآن منين تدخل المواد المحرمة هذه؟ تدخل عبر المنافذ، إما جو أو بر أو بحر. في القوانين موجودة قوانين الحجر، العقوبات والمصرحات والممنوعات موجودة في القوانين، لكن ماشي فائدة منها قوانين على أوراق. فتنفيذها هذه مربوط بالسلطات، مربوط بتعليمات المنافذ. في كل منفذ مهندسين موجودين خاصة في المحاجر ومكاتب المحاجر. هذا ما توصلنا إليه في ختام هذه الحلقة، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، وإلى اللقاء في حلقة قادمة، وشكرا.
2: الإرشاد الزراعي. الإرشاد الزراعي، إضاءات وإرشادات قيمة تعين المزارع على حماية الأرض والنهوض بالزراعة. الإرشاد الزراعي حلقات هادفة من إعداد وتقديم المهندس الزراعي هاشم بن محمد بن علوي العيدروس.

إذاعة نور الإيمان بترين تقدم لكم فرحة العيد، برنامج ترفيهي منوع يجمعكم بأجمل اللحظات واللقاءات والمعلومات الشيقة.

العيد. إعداد وتقديم حسين بن سعيد باعوضان وعبد الله بن أحمد باطا. هندسة صوتية عبد الله بن مبروك بريك وحسن بن صالح. إشراف عام السيد علوي بن سالم بن صميط.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مستمعينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجنا وبرنامجكم فرحة العيد في موسمه الثاني أو الثالث. نرحب بكم، وفي هذه الحلقة مستمعينا الكرام لدينا العديد من الفقرات المتنوعة والهادفة، ويمكنكم التواصل معنا عبر الواتساب الإذاعة لإرسال التهاني العيدية باسمكم وباسم الجميع عبر الواتساب 735-444-766. فأهلا ومرحبا بكم. أيضا يمكنكم التواصل معنا عبر الاتصال 414-111، ونقول لكم أهلا ومرحبا بكم. وفي فقراتنا لهذا اليوم إن شاء الله تعالى فقرات متنوعة وهادفة. لدينا قراءة المشاركات بالواتساب والدخول في نهاية هذه الحلقة في السحب، وأيضا الاتصال عبر اتصال الإذاعة كما قلنا 414-111. فأهلا ومرحبا بكم. كما يشرفنا ويسعدنا أن نرحب بضيفاء حلقتنا لهذا اليوم، المنشد حسين بن محمد بن يحيى من فرقة الجود بحارة الروضة، وأيضا سعيد بن علي بمزروع في من فرقة تباشير بمنطقة دمون. وفي بدء هذه الحلقة دعونا أولا نرحب بضيفة حلقتنا ونرحب بالمنشد حسين بن محمد بن يحيى.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. يا أهلا وسهلا المستمعين الكرام عبر إذاعة نور الإيمان. معكم المنشد حسين محمد يحيى بن يحيى من فرقة الجود بحارة الروضة.
0: نقول لك الأخ حسين، بمن تهني في هذا العيد السعيد؟
1: أولا أهني الأمة الإسلامية جمعا بمناسبة العيد الأضحى المبارك، وأسأل الله تعالى أن يعيده علينا وعلى الأمة الإسلامية بالخير واليمن والبركات. وكما أهني المستمعين الكرام عبر إذاعة نور الإيمان، وأبعث إليهم أصدق التهاني والتبريكات بمناسبة هذه المناسبة العظيمة هذه. راجي من الله أن يجعل أيامهم عامرة بالفرح والسعادة.
0: نعم، الأخ سعيد بن علي بمزروع، بمن تهني في هذا العيد السعيد؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. معكم الأخ سعيد بن علي بمزروع من منطقة دمون. أهني الأمة الإسلامية بحلول عيد الأضحى المبارك، عاد الله علينا وعلى الأمة بالخير ويمن والبركة. أهني كذلك طاقم العمل في إذاعة نور الإيمان بدار المصطفى، ونشكرهم على الجهود المبذولة التي يقومون بها من نشر البرامج المتنوعة إلى ورسالها إلى مختلف الأصقاع، جزاهم الله خير.
0: نعم إن شاء الله تعالى سوف تصل هذه التهاني. ومستمعي الكرام، دعونا أولا نفتتح ونستفتح هذه حلقتنا بالإنشاد، ويحلو الإنشاد ويطيب الإنشاد أيضا في العيد مع الأخ حسين بن محمد بن يحيى. ماذا ستقدم لنا في هذه الحلقة؟
1: إن شاء الله تنال إعجاب المستمعين الكرام. هي قصيدة للشاعر حسين أبو بكر المحضار، مطلعها يا ساكني طيبة سلام الله عليكم. نعم. أرجو أن تكون استماع طيب.
0: تفضل إليك الميكروفون.

0: ما شاء الله تبارك الرحمن يا ساكني طيبة سلام الله عليكم ليت المحلة عند ياسين. أبيات جميلة نبدأ بها حلقتنا لهذا اليوم. شكرا للمنشد حسين محمد بن يحيى من فرقة الجود بحارة الروضة على هذه المشاركة، إن شاء الله نعود إليه في مشاركة أخرى في هذه الحلقة. كما أيضا لدينا المنشد سعيد بن علي بن مزروع، سنعود إليه في بعض القصائد والمشاركات. دعونا ولا في هذه الحلقة مستمعينا الكرام نقرأ هذه التهاني التي وصلت إلينا. أولا قبل ذلك نأخذ اتصال ونقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من معنا؟ تفضل. مرحبا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا، نستقبل هذا الاتصال. لعلنا فقدنا هذا الاتصال، وكما قلنا قبل قليل إن شاء الله تعالى سوف نعود إلى المنشد سعيد بن علي بن مزروع في مشاركته لهذه الحلقة. دعونا أولا نقرأ بعض التهاني التي وصلت من المستمعين الكرام، ويقولون فيها أدام الله سبحانه وتعالى لكم الأعياد دهورا، وألبسكم من تقواه نورا، هلت الأعياد مباركا عليكم العيد، وأهني أهلي وأحبابي وجميع أسرة العبد وطاقم إذاعة نور الإيمان والحبيب عمر وجميع الأمة الإسلامية بعيد الإضحى المبارك، جعلها عيد نصر وفرج لإخواننا في غزة وفي كل مكان. نقول من العايدين وكل عام وأنتم بخير، المهنئ سالم أحمد سالم عبد. لعل هذه أسرة عبد من عيديد. أيضا نأخذ الآن اتصال ونقول السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. تعال نتعرف على الاسم، من معنا؟ من اسمكم؟ الاسم، نتعرف على الاسم، من معنا؟ ألا ألا من؟ أبوك اسمه من؟ لعل سؤال. ألا من؟ الأب. ألا من؟ لعل بنت. ألا فاطمة ولا ألا؟ ألا محمد من؟ ألا محمد من؟ ترجع. أيوة، ألا محمد من القبيلة؟ محيفوظ. زين، مرحبا. اسمش ألا ولا فاطمة؟ اسمش فاطمة، محمد محيفوظ. بمن تهنين في هذا العيد السعيد؟ تهنين من في هذا العيد السعيد؟
1: نعم.
0: تهنين من؟
1: أمي وأبوي.
0: مرحبا. أمش وأبوش، ومن عاده؟ ومن يا فاطمة؟ حبابة وحبيبي، يعني جدتك وجدة، جدة وجدتي. ومن عاده؟ ومن عاده تهنين ب وجميع المسلمين، وجميع المسلمين، وجميع المسلمين. طيب هاتي شي مشاركة، معش بتنشدين أو بتقرين شيء من القرآن. فاطمة. إذن ما شاء الله، شكرا لفاطمة محمد. يبدو أنها صغيرة السن والتواصل معها كان لا بأس به. أيضا نقرأ هذه التهاني ثم نعود لضيف حلقتنا المنشد سعيد بامزروع. نقول هنا في هذه الرسالة، يقول الله أكبر الله أكبر ولله الحمد، الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وصيلة. أهني أمي وأبي وجميع المسلمين وجميع أسرة البحريش وطاقم إذاعة نور الإيمان بعيد الإضحى المبارك، وأقول لهم من العايدين الفائزين وكل عام وأنتم بخير، المهنئة فاطمة وفردوس عبد الله بحريش. إذن تصل هذه التهاني، ونأخذ آخر اتصال ثم نعود لضيف حلقتنا ونقول السلام عليكم.
2: وعليكم السلام.
0: نتعرف على الاسم، من معنا؟
2: رقية عبد الله بريك.
0: رقية عبد الله بريك. من فين يا رقية؟
2: من عيدين.
0: من عيدين. بمن تهنين في هذا العيد السعيد؟ بمن تهنين بهذا العيد السعيد؟
2: هني أمي وأبوي وجدي وجداتي وجميع المسلمين.
0: وجميع المسلمين إن شاء الله تصلها. وإذاعة نور الإيمان. تمام. تفضلي، هل لديك مشاركة؟
2: نعم.
0: تفضلي.

0: والله أكبر. نعم شكرا لرقية بريك. إيش يسمون هذا التكبير يا رقية؟ إيش يسمونه هذا التكبير؟
1: تكبير
0: العيد. إذن جاي عبد الله بريك دخلت معنا السحب في نهاية هذه الحلقة. والآن نعود إلى ضيف حلقتنا سعيد من عليبة مزروع، وماذا ستقدم للمستمعين الكرام في هذه الحلقة؟ نعم ما شاء الله تفضل.
2: يقول فيها

0: لبيك اللهم لبيك. شكرا للمنشد سعيد بن علي بمزروع من منطقة دمون وفرقة تباشير، أحد المشاركين في فرقة تباشير بدمون. إن شاء الله تعالى سنعود إليهم في بعض القصائد الفردية والمشاركات في هذا اليوم.
1: نعم أخي عبد الله، طبعا نشكر الضيوف الكرام، وكذلك أيضا نشكر الأخوة المستمعين والمتابعين معنا عبر قناة نور الإيمان وعبر إذاعة نور الإيمان، فأهلا وسهلا ومرحبا. ونواصل قراءة التهاني العيدية التي وصلت عبر تطبيق الواتساب للإذاعة عبر الرقم 7375444766. وهذه تهنئة وصلت من الأخ سالم بن حسن بن علي بخميس من مدينة تريم، يقول: أهني أمي وأبي وإخواني وأخواتي وجدي وجدتي والحبيب عمر بن محمد بن سالم بن حفيظ وطاقم قناة إذاعة وطاقم قناة نور الإيمان وإذاعة نور الإيمان وقبيلة آل بخميس وجميع المسلمين، وعساكم من عواده. التهنئة مقدمة من سالم بن حسن بن علي بخميس. ويبدو أنه لدينا أخي عبد الله اتصال.
0: نعم معنا اتصال الآن، وأقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا، نتعرف على الاسم، من معنا؟ مرحبا، نتعرف على الاسم. خديجة عمر.
1: خديجة سالم. خديجة سالم.
0: خديجة سالم من؟
2: أحمد حميد سعيد باجهام.
0: باجهام. من فين يا خديجة باجهام؟
2: من حصن عوض.
0: من حصن عوض. مرحبا بأصحابنا وأحبابنا من حصن عوض. بمن تهنين في هذا العيد السعيد؟ وجميع المسلمين إن شاء الله تصل هذه التهاني من خديجة من حصن عوض. تفضلي، هل لديك مشاركة بمناسبة العيد السعيد؟

0: ما شاء الله ما شاء الله تبارك الرحمن. خدية ما شاء الله ذكرتين حبي شعار العيد التكبير، جزاك الله خيرا، وإن شاء الله تعالى تشاركينا في المرات القادمة. طبعا لا شك أن أخي عبد الله قام تسجيل اسمها، حتى نعم تكون إن شاء الله من سعداء الحرف في نهاية الحلقة. طبعا لدي أخي عبد الله هذه تهنئة عيدية أيضا مقدمة من أخت عمار بمحمود، تقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تهنئة لأمي وأبي وخالاتي وجيراني وجميع أهل بيت وقبيلة آل بام حمود وإذاعة نور الإيمان وقناة نور الإيمان المحلية والحبيب عمر ومقدمي وضيوف هذه الحلقة وجميع المسلمين بمناسبة عيد الأضحى المبارك، أعاده الله علينا وعليكم بالخير واليمن والبركات ومن العائدين الفائزين، وتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. التهنئة مقدمة من أخت عمار بام حمود من مدينة تريم. طبعا كذلك أيضا أخي عبد الله لدينا هذه التهنئة العيدية من الأولاد فاطمة وسعيد أبناء عمر بن سعيد بعوضان، يقولون نهني أمي وأبي وجدي وجدتي والحبيب عمر بن محمد بن سالم بن حفيظ وكافة طاقم إذاعة نور الإيمان والضيوف الحاضرين والأمة الإسلامية، ونسأل الله تعالى أن يفرج على إخواننا المجاهدين في فلسطين وأن يحرر المسجد الأقصى من الأعداء، آمين اللهم آمين. هذه التهنئة مقدمة من الأولاد فاطمة وسعيد أبناء عمر بن سعيد بعوضان. كذلك أيضا طبعا أخي عبد الله يبدو أن هناك مكالمة واردة إلى البرنامج.
1: نعم ومعنا الآن اتصال نأخذه. السلام عليكم.
2: السلام عليكم.
1: مرحبا وعليكم السلام. نتعرف على الاسم، من معنا؟
2: أحمد يروح عبد الله يروح.
1: من جديد الاسم ثم الأب ثم القبيلة، من؟
2: يروح.
1: الاسم أولا نتعرف عليه، من الاسم؟
2: أحمد.
1: أيوة أحمد
0: عيدروس.
1: أحمد عيدروس. أحمد عيدروس عبد الله العيدروس من الريضة. مرحبا بأهلنا وأصحابنا من الريضة. تفضل، بمن تهني في هذا العيد السعيد؟ من تهني يا أحمد عيدروس؟
2: أبويا الرحمة مغفرة.
0: عليه رحمة الله ومغفرتها.
1: عليه رحمة الله تعالى إن شاء الله. والأم وأيضا من؟
2: أخواني.
1: وخواني.
2: وعماني وعماتي.
1: وأيضا؟
2: وحبيب عمر.
1: والحبيب عمر وجميع المسلمين.
2: وجميع المسلمين.
1: وجميع المسلمين إن شاء الله تصل هذه التهاني. هل لديك مشاركة بمناسبة العيد السعيد؟ تفضل أحمد.
2: لا أهلا بالعيد. مرحب بالعيد. أهلا بالعيد. مرحب بالعيد.
0: ما شاء الله تبارك.
2: فرحة يسيح. عيد أحلى يسيح.
0: ما شاء الله جميلة مشاركتك أحمد. نعم بمناسبة العيد، وشكرا على تفاعلك معنا في البرنامج ومشاركتك هذه الطيبة. نواصل أحبتي المستمعين الكرام قراءة التهاني العيدية التي وصلت عبر تطبيق الواتساب. هذه تهنئة من نور وآمنة دحروج، يقولون فيها نهني أمي وأبي وجميع أهلي وإذاعة وقناة نور الإيمان بالعيد السعيد، ينعاد علينا وعليكم بالخير والصحة والفرحة والسنة الجاية حاجين إن شاء الله ومعتمرين بإذن آمين. رب العالمين آمين اللهم آمين. شكرا على هذه التهنئة العيدية وهذه الدعوات الطيبة والمباركة من نور وآمنة دحروج.
1: طبعا معنا الآن اتصال، ثم نعود لضيف حلقتنا المنشد حسين بن محمد بن يحيى للقصيدة الثانية. نتعرف الآن على الاسم ومعنا الاتصال، نقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم.
3: عليكم السلام.
1: نتعرف على الاسم، من معنا؟
3: حسين علي حسن السقاف.
1: حسين علي حسن السقاف. من فين يا حسين؟
3: من سيون.
1: من سيون. مرحبا بأهلنا وأصحابنا من سيون. تتابعنا الآن عبر المذياع أم عبر الشاشة؟
3: المذياع.
1: المذياع نعم. الآن لو قليل تخفض صوت المذياع حتى يتسنى وسماعنا من سماعة الهاتف. حسين علي تفضل، بمن تهني في هذا العيد السعيد؟ حسين علي سقاف
0: هو ذهب يوطي صوت المذياع وبيرجع
1: ممكن. حسين هل تسمعني؟ حسين علي، حسين علي سقاف يبدو أنه.
3: مرحبا،
1: تفضل، بمن تهني في هذا العيد السعيد؟ بمن تهني في هذا العيد السعيد؟
3: هني قناه ذات نور الايمان.
1: مرحبا.
3: وامي وابي وجميع المسلمين.
1: وجميع المسلمين، تفضل، هل لديك مشاركه بمناسبه العيد السعيد؟
3: نعم
1: تفضل.

والصحب ما أهدي الصبا نوده صبا نوده عدنا إلى طيبة عسى عوده.

0: ما شاء الله تبارك الرحمن. طبعا حسين
1: نعم
0: صوتك ما شاء الله جميل جدا. هل لك مشاركات مثلا في الحارة في فرقة الحارة عندكم في سيئون هناك أو في مجالس البردة أو مثلا في الإذاعة المدرسية؟ هل لك مشاركات يعني؟ ما شاء الله. إذن ما شاء الله تبارك الرحمن. نشكرك على تفاعلك معنا وكذلك أيضا على إهدائك لنا هذه الإنشودة بصوتك الجميل هذا والطيب. وإن شاء الله تعالى سيتم تسجيل اسمك لعلك تكون إن شاء الله من الفائزين معنا في نهاية هذه الحلقة. طبعا أخي عبد الله ما رأيك نخرج فاصل ثم نعود بعده ليتسنى لنا أن نستقبل أيضا ضيف ثالث معنا في حلقة هذا اليوم.
2: نعم
0: طبعا حتى يستعد للفاصل نقرأ هذه التهنية العيدية. التهنية مقدمة من أولاد سالم بن عاشور بكر يقولون فيها مبارك عليكم عيد الأضحى المبارك، أعاده الله علينا وعليكم أعوام مديدة وكل عام وأنتم بخير ومن العائدين الفائزين المقبولين بإذن رب العالمين. التهنئة مقدمة من أولاد سالم بن عاشور بكر من مدينة تريم. كذلك أيضا يبدو أن الفاصل قد هيأه، ولكن نقرأ أيضا هذه التهنئة من أم سلمة حسن تقول من العائدين الفائزين المقبولين والسنة الجاية لبيت الله حاجين وبالكعبة طائفين وبعرفة واقفين وبمنى راجعين وبمنى راجعين ومن زمزم شاربين أنتم ومن قال آمين آمين اللهم آمين. نهنئكم بمناسبة عيد الأضحى المبارك سائلين المولى عز وجل أن يعيد علينا وعليكم بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام وكل سنة وأنتم بخير. المهنئة أم سلمة حسن. إذن دعونا أحبتي المستمعين الكرام نطلع فاصل الآن ومن بعده لحديثنا نواصل إن شاء الله تعالى.

0: لنا الأعياد بالسعودي والخير والبركات إن شاء الله تعالى. أحبتي المستمعين الكرام، عدنا من جديد بعد هذا الفاصل، والآن نواصل بقية ما تبقى من هذه الحلقة، وهي الحلقة الأخيرة من حلقات هذا البرنامج، برنامج فرحة العيد، عيد الأضحى السعيد. وأخي عبد الله، نقرأ هذه الرسالة التي وصلت إلينا من إبراهيم بن خالد بن سعيد بجراد، يقول فيها: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله، عساكم بخير وعافية، صبحكم الله بالخير وكل عام وأنتم بخير. أهني أبي وأمي وأخواتي وأولاد أخواتي وجداتي وأعمامي وعماتي وأخوالي وخالاتي وأولادهم وجميع أهالي آل بجراد والجيران والأقارب والأصدقاء، وتهنئة خاصة للحبيب عمر حفظه الله تعالى وبقية العلماء والدعاء إلى الله من جميع أنحاء العالم وطاقم إذاعة وقناة نور الإيمان وجميع المسلمين بحلول عيد الحج الأكبر، عيد الأضحى المبارك، مبارك علينا وعليكم، تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال وجعل أيامنا وأيامكم كلها فرحا وسرور وبهجة والسرور. وأسأل الله عز وجل أن يعيد هذه العيد علينا وعليكم أعوام عديدة وأزمنة مديدة في عافية وسلامة وطاعة ورضا، وأن يمن علينا وعليكم بالصحة الكاملة والعافية التامة والأمن والرخاء مع البركة التامة في كل ما أعطاكم، وأن يكتب لنا ولكم الأجر والقبول ويرزقكم التوفيق والسداد في شؤونكم وأحوالكم، ومن العائدين الفائزين، وحفظكم الله تعالى ورعاكم بعين عنايته، محبكم إبراهيم بن خالد بن سعيد بجراد. ما شاء الله، يعني كانت تهنئة جامعة إن شاء الله تعالى شاملة، وجزاه الله خير على هذه التهنئة الطيبة.
1: نعم أخي حسين، ويقولون طاب الشعر والإنشاد في العيد السعيد، ومعنا المنشد محمد خالد باطاهر، نرحب به إن شاء الله بعد هذا الاتصال لنكمل حديثنا مع المنشدين الحاضرين معنا. والآن نأخذ اتصال، نقول السلام عليكم، نتعرف على الاسم، من معنا؟
2: حسن مراد بحبوح.
1: حسن مراد
0: صالح البحبوح.
1: صالح البحبوح، مرحبا بحسن البحبوح. بمن تهني في هذا العيد السعيد حسن؟
0: حسن
1: ايوه ابوي. ومن عاده؟
0: ارفع صوتك بس، قدم تهنئتك وارفع صوتك مشان نسمعك. أيوة.
2: وأمي. وإخواني.
0: جميل.
1: جدي. أيوة.
2: والحبيب عمر.
1: وجميع المسلمين إن شاء الله تصل هذه التهاني. حسن مراد، من إيش، من المنطقة يا حسن؟
2: من عديد.
1: من عديد، مرحبا، تفضل. هل لديك مشاركة بمناسبة العيد؟
0: حافة الروضة. حارة الروضة بالأصح يعني.
1: مرحبا. طيب، هل لديك مشاركة بمناسبة العيد السعيد؟
2: نعم.
1: تفضل.
0: حسن، أول يقول أعوذ بالله من الشيطان، استعذ بالله من الشيطان. جميل.

0: ما شاء الله يا سلام على هذه المشاركة الطيبة. طبعا حسن أنت قلت فصلي لربك وانحر، أي صلاة هذه؟ آمن صلاة فصلي لربك وانحر، آمن صلاة هذه صلاة صليناها قبل كم أيام، صلاة أحسنت ممتاز ما شاء الله. إذن يستحق حسن أن تسجل اسمه وإن شاء الله تعالى يكون ضمن الفائزين وسعداء الحظ في آخر هذه الحلقة. كذلك أيضا أحبتي المستمعين الكرام، طبعا ممكن نقرأ التهنئة على ما يتهيأ المنشد ليطرب أسماعنا بالإنشود التي يحب أن يتحفنا بهذه. تهنئة مقدمة من محمد وعمر أبناء علي بن سعيد بغيثان، وكذلك أيضا نفيسة، محمد وعمر ونفيسة أبناء علي بن سعيد بغيثان، يقولون عيد أضحى مبارك، بارك الله لكم في العيد وأتم عليكم الأجر، تقبل الله منكم الطاعات وجعل عيدكم ختاما لقبول الأعمال وبداية لثبات على الطاعة إن شاء الله تعالى، وكل عام وأنتم بخير. التهنئة مقدمة من محمد وعمر أبناء علي، وكذلك أيضا عفوا نفيسة أبناء علي بن سعيد بغيثان. تفضل أخي عبد الله.
1: نعم، ومعنا الآن منشد محمد خالد وطار، تفضل، بمن تهني في هذا العيد السعيد؟
2: أهنئ الوالد والوالدة وأهل البيت وطاقم نور الإيمان ودار مصفى وسيد الحبيب عمر وجميع المسلمين إن شاء الله.
1: وجميع المسلمين. تفضل إليك المشاركة، ثم بعدها نعود للمشاركة الثانية لبن يحيى ثم لسعيد بن علي، تفضل.

0: ما شاء الله للمنشد محمد. لمن هذه القصيدة ولن؟
1: سيدي الحبيب
0: ما شاء الله مارد. نعم شكرا على هذا الأداء وعلى ما لديك. أيضا نعود لمنشدنا محمد حسين بن محمد بن يحيى ولديه النشيدة أو النشودة الثاني ذكر طيبة في فؤاده يا محمد.

0: طبعا هذه القصيدة ما ذكرت في البداية، هذه القصيدة لسيدي الحبيب عمر بن محمد بن سالم.
1: ما شاء الله، جزاكم الله خير. طبعا ما شاء الله أخي عبد الله، فعلا كما يقال ويحلو النشيد في أيام العيد، خصوصا إذا كان النشيد يعني ممن يمتلك الأداء واللحن الفريد. يعني ما شاء الله ضيوفنا اليوم متمكنين في أناشيدهم الجميلة هذه الحسنة والطيبة، أطربوا أسماعنا وقلوبنا جزاهم الله خير، وعيشونا أجواء هذه العيد، عيد الأضحى المبارك. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لنا ولكم أحبتي المستمعين والمشاهدين في عيد الأضحى المبارك وعيد الأضحى السعيد. هذه تهنئة أحبتي وردت إلى البرنامج من حسناء وحسام وحسان أبناء هاني بن عمر بكير، يهنئون أمهم وأبوهم وجدهم وجدتهم وأعمامهم وأخوالهم وعماتهم وخالاتهم وجميع المسلمين، وكل عام وأنتم بخير، أدام الله عز وجل بهية أعياد بقرب من تحبون، وكل عام وقلوبكم فرح، كل عام وأرواحكم سعادة، كل عام وأنتم بخير. التهنئة مقدمة من حسناء وحسام وحسان أبناء هاني بن عمر بكير، جزاهم الله خير على هذه التهنئة الطيبة، وتصل إن شاء الله تعالى لمن يحبون أن تصل إليهم. طبعا يبدو أن معنا متصل،
2: ومعنا الآن اتصال، نقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: وعليكم السلام.
2: نتعرف على الاسم من معنا. سالم صالح عمر بعبيد.
3: سالم عمر
2: بعبيد. مرحبا بسالم عمر بعبيد. من فين يا سالم؟ ايش من منطقة؟
3: من
2: المحاذر. من المحاذر ما شاء الله. تفضل، هل لديك مشار او نقول اول ان تهني بمن في هذا العيد السعيد؟
3: امي وابويا
2: وحباباتي وجميع المسلمين. أخي حسين قال حباباتي يعني جدتي،
1: جدتي.
2: عندنا بيئة لها جد دارجة في مدينة تريم وضواحيها. تفضل بمن أيضا نريد منك مشاركة بمناسبة هذا العيد السعيد. تفضل.

0: صدق عبده ونصر عبده
1: وهزم الأحزاب وحده. لا إله إلا الله والله أكبر. ما شاء الله تبارك. أحسنت ما شاء الله.
2: شكرا لسالم بن صالح عمره بعبيد على هذه المشاركة وعلى هذا التكبير.
1: طبعا سنقرأ بعض الرسائل على ما يتهيأ من تحب أن يشارك، لأنه أشار مهندس الصوت أنه متبقي دقائق فقط من ختام هذه الحلقة. طبعا أحبتي المستمعين الكرام، وردت إلينا هذه التهنئة من أبرار إبراهيم عمر بكير من عيديد القبلية، تقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تهاني وتبريكات بمناسبة عيد الأضحى المبارك. نهني أمي وأبي وجدي وجدتي وأعمامي وعماتي وأخوالي وخالاتي وجميع المسلمين، وكل عام وأنتم بخير. المهنئة أبرار إبراهيم عمر بكير من عيديد القبلية. طبعا
2: نعم أخي حسين، الآن حتى قبل أذان صلاة الظهر ثم بعده لنكمل حلقتنا، الآن نبقى مع المنشد سعيد علي بامزروع ولديه قصيدة، تفضل.
3: بسم الله، هذا القصيدة للشيخ عمر بن عبد الله بن مخرم رحمه الله تعالى.
2: تفضل.

0: ما شاء الله تبارك الرحمن. طبعا ما أجمل هذه الأناشيد الطيبة والكلمات المعبرة، وخصوصا أنها صدرت من رجال من أهل الله تعالى ومن الأولياء والصالحين. كم استمتعنا بهذه الأصوات الجميلة وهذه الكلمات التي صدرت من أفواه هؤلاء الرجال الذين كتبوا هذه الأبيات، فهي وعظ حقا وإرشاد، وعظ وإرشاد وإنشاد أيضا في نفس الوقت. طبعا أخي عبد الله أشار مهندس الصوت ومخرج البرنامج إلى أن لم يتبقى إلا دقائق معدودة لنجري القرعة والسحب للفائزين معنا، وكم كنا نريد أن نستمتع أيضا للمنشد بطاهر لمشاركته الثانية، ولكن يبدو أن بساط الوقت قد انسحب من تحت أقدامنا. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في الأوقات وأن يبارك لنا في هذه العيد السعيد. أخي عبد الله، ممكن تجري القرعة أولا؟ كم عدد الذين تشرفوا معنا بالاتصال؟ وتشرفنا نحن أيضا بسماع مشاركات وأصواتهم.
1: نعم، تقريبا ما يقارب 7 اتصالات معنا اليوم.
0: 7 اتصالات، إذن نجري القرعة. أما عدد الذين شاركوا معنا برسائل الواتساب، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 مشارك تقريبا. طيب ممكن تجري القرعة
1: الآن، القرعة الإلكترونية نرى يا ترى من هو سعيد الحظ. المتصل الأول فاز معنا اليوم،
0: ممكن توجه
1: أو المتصلة الجوال. الأولى وهي فاطمة محمد محيفوظ.
0: فاطمة محمد محيفوظ من تريم،
1: تواصل معنا.
0: نعم، كذلك أيضا ممكن تذكر إذا كان موجود عندك اسم اللي فاز معنا في الحلقة الماضية، نرجو منهم الاتصال بنا بعد هذه الحلقة حتى يتسنى لنا إرسال هديتهم. نعم، التي فازوا بها.
1: فازت معنا بيان رشدي باضاوي.
0: تمام، لعلها تسمعنا الآن. نعم، ممكن يتواصلون معنا حتى يتسنى لنا إرسال الهدية لهم. طيب ممكن تجري القرعة بين 11 مشارك معنا عبر رسائل واتساب.
1: 11، يا ترى من هو الفائز معنا؟
0: انتبه تقولي الأول، يعني تكون الآن القرعة حقك هذا تختار الأول بس.
1: و11
0: الحاجة الأخير
1: سبحان
0: يعني.
1: الله يعني اليوم
0: الأول والأخير.
1: نعم، الأول والأخير. يا ترى من هو الأخير الفائز معنا؟
0: طبعا الأخير الفائز معنا هو
1: نجري طبعا القرعة الإلكترونية كلها.
0: المهنئة أبرار إبراهيم عمر بكير من عيديد القبلية. نعم، أبرار إبراهيم عمر بكير من عيديد القبلية فازت معنا أيضا بهدية الحلقة الخاصة بالمشاركين معنا عبر رسائل الواتساب، عبر تطبيق الواتساب. طبعا لم يتبقى أخي عبد الله إلا دقائق معدودة، بل ربما فترة قصيرة. ماذا تحب أن تقول الضيوف وتختم الحلقة به؟
1: نقول لهم جزاهم الله خير على مشاركتهم لنا في هذا اليوم بالإنشاد وطاب الإنشاد في العيد، وأيضا نعتذر لمن منهم إن شاء الله. نتمنى كنا أن نسمع أكثر فأكثر، ولكن كما قلنا دهمنا الوقت، إن شاء الله مرة أخرى في وفي لقاءات أخرى وفي أعياد وفي مواسم إن شاء الله تعالى.
0: نعم أحبتي المستمعين الكرام، ما يسعنا إلا أن نقول لكم في ختام هذه الحلقة جزاكم الله خير، كل من شارك وكل من استمع وكل من تابع، نشكركم على متابعتكم وعلى تواصلكم معنا. نلتقي بكم إن شاء الله تعالى في مواسم جديدة إن شاء الله وفي أعياد قادمة بإذن الله تعالى. إلى ذلكم الحين نستودعكم الله تعالى، وللتذكير ستعاد هذه الحلقة إن شاء الله تعالى مساء هذه الليلة لمن أحب أن يتابع الإعادة. نستودعكم الله تعالى الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

قدمنا لكم من إذاعة نور الإيمان بترين فرحة العيد، برنامج ترفيهي منوع يجمعكم بأجمل اللحظات واللقاءات والمعلومات الشيقة.

فرحة العيد. إعداد وتقديم حسين بن سعيد باعوضان وعبد الله بن أحمد باطه. هندسة صوتية عبد الله بن مبروك بريك وحسن بن صالح. إشراف عام السيد علوي بن سالم بن صميط.

0: التأملات في القصص النافعات، قصص مفيدة وهادفة
1: تجسد نماذج رائعة من حكايات الصحابة والصالحين،
0: تغرس بذور الإيمان في نفوس الناشئة والأطفال.
2: التأملات في القصص النافعات.
0: التأملات في القصص النافعات، برنامج من إعداد وتقديم
1: الأستاذ علي بن صالح بن حميد،
0: تدقيق لغوي الأستاذ عمر بن عبد الرحمن الخطيب.
1: شارك في الحوار علي بن محمد الحبشي،
0: عمر بن زين بن سميط،
1: عبد القادر بن علي بافضل.
0: الهندسة الصوتية عبد الله بن مبروك بريك.
1: أبيات المقدمة الشاعر عادل بن محمد باعشن.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله ومن والاه. أما بعد، أحبابي الصغار، الإخوة المستمعون جميعا أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: أهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم التأملات في القصص النافعات. هل أنتم مستعدون لسماع القصة؟
2: نعم بالتأكيد يا أستاذ،
3: بل نحن متشوقون لسماعها.
4: القصة خير من الدرس.
0: بل قل القصة نأخذ منها الدرس. إن القصص يا أبنائي ليست مجرد متعة أو تسلية، وإنما هي دروس وعبر، إلا أنها بأسلوب القصة تكون أقرب للفهم، وهي لا تخلو عن المتعة والإثارة، ولكنها ليست هي الهدف. ولذلك كم من قصة ذكرها الله في القرآن الكريم، وكم من قصة ذكرها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في سنته، كلها مليئة بالدروس والعبر بأسلوب شيق وممتع وفي غاية الروعة. وسنأخذ في حلقتنا هذه إحدى القصص التي جاءت في أحاديث المصطفى صلى الله عليه وسلم، ولكن بعد الانتهاء منها سأسألكم ما هي الدروس والعبر من هذه القصة. هل أنتم مستعدون؟
1: مستعدون يا أستاذ.
0: وبالتأكيد من يسمعنا سيكون مستعدا أيضا لسماع القصة والاستفادة منها. فهيا بنا إلى القصة بعد الفاصل.

0: قصة حلقتنا هذه وردت في أصح كتب الحديث، وهو صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى، عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه ذكر رجلا من بني إسرائيل سأل بعض بني إسرائيل أن يسلفه 1000 دينار، أي أنه طلب قرضا أو دينا مقداره 1000 دينار، فقال الرجل: ائتني بالشهداء أشهدهم، أي أشهدهم عليك أنك أخذت مني 1000 دينار وأنك سترده في يوم كذا وكذا. فقال الرجل الذي يريد المال: كفى بالله شهيدا. فقال صاحب المال: فأتني بالكفيل، أي الضامن الذي يضمنك. فقال: كفى بالله كفيلا. فقال صاحب المال: صدقت. فدفعها إليه إلى أجل مسمى، فخرج في البحر فقضى حاجته، وقيل أنه اتجر بذلك المال في البحر. فلما حان موعد قضاء الدين وإرجاع المال إلى صاحبه لم يتأخر ولم يتوانى ولم يتسهل، بل ذهب لكي يرد المال إلى صاحبه في الموعد الذي اتفقا عليه. فالتمس مركبا يركبها، أي سفينة يقدم عليه للأجل الذي أجله، فلم يجد مركبا، أي أنه أراد أن يركب سفينة لكي يوصل هذا المال إلى صاحبه فلم يجد سفينة، فما العمل؟ وهنا تصرف هذا الرجل تصرفا عجيبا، أخذ خشبة فنقرها، أي حفرها، فأدخل فيها 1000 دينار وصحيفة منه إلى صاحبه رسالة، ثم زجج موضعها، أي أنه أصلح موضع الحفر. ماذا يريد هذا الرجل من وضع المال والصحيفة في خشبة؟ غريب. قال: ثم أتى بها إلى البحر فقال: اللهم إنك تعلم أني كنت تسلفت فلانا 1000 دينار، أي أخذتها منه دينا، فسألني كفيلا فقلت: كفى بالله كفيلا، فرضي بذلك، وإني جهدت، أي بذلت ما في وسعي أن أجد مركبا أبعث إليه الذي له فلم أقدر، وإني أستودعكها، أي أتركها في عنايتك وحفظك حتى يأخذها صاحبها. فرمى بها في البحر حتى ولجت فيه، أي دخلت هذه الخشبة، وأخبر كفيله بذلك، وكفيله هو من؟
1: الله.
0: نعم، كفيله هو الله سبحانه وتعالى، ونعم الكفيل. والرجل مع أنه وضع المال في الخشبة وأرسله إلى صاحبه عبر البحر، وفي نفسه أنه بإذن الله سيصل إلى صاحبه، إلا أنه استعد بألف آخر، وأخذ يلتمس في ذلك مركبا يخرج إلى بلده لكي يرد المال إلى صاحبه. فما أعجب هذا الوفاء في هذا الرجل، لحرصه على الوقت والموعد المحدد أرسل المال في خشبة، ولحرصه على أداء الأمانة، ولأنه لا يدري هل يصل المال الذي في الخشبة إلى صاحبه أم لا، أخذ يترقب سفينة وأخذ مالا آخر لكي يرده إلى ذلك الرجل الذي أقرضه. فهل سيقضي دينه بالألف التي وضعها في الخشبة واستودعها الله عز وجل، أم بالألف الثانية التي ما زالت معه وهو يريد أن يذهب بها إلى صاحبها؟ لنتابع. فخرج الرجل الذي كان أسلفه، خرج ينتظر ماله لأن الوقت قد حان، فكان ينظر لعل مركبا قد جاء بماله، فلم يأتي صاحبه. وبينما هو على تلك الحالة ينتظر، فإذا بالخشبة التي فيها المال، فهل سيأخذها أم لا؟ لأنه لا يدري أن فيها المال، فأخذها لأهله حطبا، أخذ الخشبة لأجل الحطب، وهو لا يدري أنها تحمل ماله بداخلها. فلما نشرها أي قطعها بالمنشار وجد المال والصحيفة. يا سلام، انظروا عظمة التوكل على الله. رمى بالخشبة التي بداخلها المال إلى البحر، والبحر ليس صندوقا للأمانات، وغالبا لا يرمى شيء في البحر إلا ضاع وانتهى، ولكن توكله على الله سبحانه وتعالى، ولأنه استودع هذا المال كفيله وهو الله عز وجل، فقد تكفل سبحانه وتعالى بحفظ ذلك المال وإيصاله إلى صاحبه. ثم قدم الذي كان أسلفه، صاحب الوفاء، صاحب التوكل، الحافظ للأمانة، فأتى بالألف الدينار وقال: والله ما زلت جاهدا في طلب مركب لآتيك بمالك، فما وجدت مركبا قبل الذي أتيت فيه. فقال صاحب المال: هل كنت بعثت إلي بشيء؟ قال: أخبرك أني لم أجد مركبا قبل الذي جئت فيه. لم ينسى أنه قد بعث بالألف في الخشبة من قبل، ولكنه لم يدري هل وصلت أم لا، وربما غلب عليه الظن أن الخشبة ضاعت في البحر أو أخذها شخص آخر. فقال له صاحب المال بعد أن رأى منه هذا الوفاء وهذا الصدق وهذه الأمانة، قال له: فإن الله قد أدى عنك الذي بعثت في الخشبة، فانصرف بالألف الدينار راشدا، أي خذ مالك واذهب في حفظ الله، فالوفاء يقابله الوفاء. فلم يأخذ هذا الرجل ألفا آخر، وإنما حكى بالصدق وأخبره وطمأنه أن دينه قد قضي عبر البحر في تلك الخشبة التي ساقتها عناية الله ببركة التوكل على الله والثقة به سبحانه وتعالى.

0: ها قد سمعتم القصة وهي مليئة بالدروس والعبر. والآن مثل ما اتفقنا نريد كل واحد منكم أن يذكر لنا فائدة أو عبرة استفادها من هذه القصة.
1: لقد استفدت وعرفت من ذلك الرجل الصالح عظمة التوكل على الله سبحانه وتعالى.
2: وأما أنا فقد استفدت من قوله وإني أستودعكها، فقد حفظ الله له تلك الوديعة.
3: وأنا استفدت أنه ينبغي لمن أخذ قرضا أن يكون حريصا على رده لصاحبه.
0: بارك الله فيكم، هذه فوائد عظيمة تحتاج منا إلى العمل بها، فمن علم شيئا عليه أن يعمل به. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا ويرزقنا العمل به، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على سيد العاملين محمدا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
4: التأملات في القصص النافعات، قصص مفيدة وهادفة
5: تجسد نماذج رائعة من حكايات الصحابة والصالحين،
4: تغرس بذور الإيمان في نفوس الناشئة والأطفال.
6: التأملات في القصص النافعات،
4: التأملات في القصص النافعات، برنامج من إعداد وتقديم
5: الأستاذ علي بن صالح بن حميد،
4: تدقيق لغوي الأستاذ عمر بن عبد الرحمن الخطيب.
5: شارك في الحوار علي بن محمد الحبشي،
4: عمر بن زين بن سميط،
5: عبد القادر بن علي بافضل.
4: الهندسة الصوتية عبد الله بن مبروك بريك.
5: أبيات المقدمة الشاعر عادل بن محمد باعشن.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة نور الإيمان بدار المصطفى بتريم.
1: شمائل الرسول بالخلق النبي،
0: حديث الجمعة
1: جاءت بوصف الصحب على لسان الحب،
2: معظم
0: شرح موجز لشمائل الرسول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم مع السيد الداعية زيد بن عبد الرحمن بن يحيى.

على لسان الحكم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام الترمذي في شمائله: باب ما جاء في صفة شرب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ما أعظم ما هيأ الله لرسول الله ولأمة الإسلام من إدراك كافة أحوال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، حتى يفتح لهم باب التأسي برسول الله والاقتداء برسول الله. فهذا الباب معقود لبيان كيفية شرب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هل يشرب من قيامه أو يشرب من قعود؟ هل يتنفس أثناء الشرب أو لا يتنفس؟ وبه إليه بالسند المتصل إلى الإمام الترمذي قال: حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا هشيم قال حدثنا عاصم الأحول ومغيرة عن الشعبي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم شرب من زمزم وهو قائم. في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم شرب من ماء زمزم ومن الماء المستخرج من بئر زمزم وهو قائم، وهذا خلاف المعتاد من هديه ومن عادته صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا كان موضع حاجة للشرب قائما. يقول العلامة ابن القيم في كتابه زاد المعاد: كان من هديه صلى الله عليه وآله وسلم ومن أدبه ومن سنته الشرب قاعدا، هذا كان هديه المعتاد. وصح عنه أنه نهى عن الشرب قائما، وصح عنه أنه أمر الذي شرب قائما أن يستفرغ أن يستقي. وصح عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه شرب قائما. فقال بعض أهل العلم، قالت طائفة: هذا ناسخ للنهي، شربه قائما ينسخ نهيه عن الشرب قائما. وقالت طائفة: بل مبين أن النهي ليس للتحريم بل للإرشاد وترك الأولى، وهو الذي اعتمده العلماء، أن الأدب في أن يشرب المسلم من قعود هذا هو الأدب وهذه السنة، وأما الشرب قائما فهو مكروه كراهة تنزيه. وقالت طائفة: يقول ابن القيم لا تعارض بينهما أصلا، فإنه إنما شرب قائما لحاجة، فإنه جاء إلى زمزم وهم يستقون منها فاستقى فناولوه الدلو فشرب وهو قائم، وهذا كان موضع حاجة. وبه إليه قال: حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا محمد بن جعفر عن حسين المعلم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يشرب قائما وقاعدا. والحديث أيضا في جامع الترمذي وفي سنن أبي داود وسنن ابن ماجه. هذا الحديث عن عبد الله بن عمرو بن العاص، فيه أنه رأى النبي صلى الله عليه وآله وسلم مرة يشرب قائما وأخرى رآه يشرب قاعدا. وروى النسائي نحوه أيضا من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. وبه إليه قال: حدثنا علي بن حجر قال حدثنا ابن المبارك عن عاصم الأحول عن الشعبي عن ابن عباس قال: سقيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم من زمزم فشرب وهو قائم، وهذا قد تقدم في أول الباب. وبه إليه قال: حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء ومحمد بن طريف الكوفي قال حدثنا ابن الفضيل عن الأعمش عن عبد الملك بن ميسرة عن النزال بن سبرة قال: أتى علي بكوز من ماء وهو في الرحبة، فأخذ منه كفا فغسل يديه ومضمض واستنشق ومسح وجهه وذراعيه ورأسه ثم شرب وهو قائم، ثم قال: هذا وضوء من لم يحدث، هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فعل. والحديث أيضا
في صحيح الإمام البخاري. الرحبة إما أنها المكان المعروف في الكوفة بالعراق، أو أنها المكان الواسع في المسجد ونحوه. فالمكان المتسع يقال له الرحبة. ثم شرب وهو قائم، هذا موضع الشاهد من الترجمة أنه في بعض الأحوال شرب النبي قائما، وعلمنا أنه إما للحاجة وإما لبيان عدم الوجوب. ثم قوله ثم قال هذا وضوء من لم يحدث، أي من لم يرد طهر الحدث بل أراد التنظيف، فليس المراد بالوضوء هنا الشرعي، وإنما المراد به الوضوء اللغوي الذي هو غسل بعض الأطراف لأجل التطهر والنظافة. وبيلي قال حدثنا قتيبة بن سعيد ويوسف بن حماد قال حدثنا عبد الوارث بن سعيد عن أبي عصام عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يتنفس في الإناء ثلاثا إذا شرب، ويقول هو أمرأ وأروى، أي يشرب ثم يتنفس ثم يشرب ثم يتنفس ثم يشرب ثم يتنفس. والحديث أيضا في صحيح الإمام مسلم وفي جامع الترمذي، فيه أن النبي كان إذا شرب في الإناء لا يشربه دفعة واحدة، إنما يتنفس بين شربه، فيشرب شيئا من الماء ثم يتنفس ثم يشرب ثم يتنفس ثم يشرب، فيكون شربه في ثلاثة أنفاس. وبين صلى الله عليه وآله وسلم عظيم فائدة هذه الصفة فقال هو أمرأ، هو أكثر نفعا ويسرا في دخوله للبدن، فهو أسوغ في الشرب، وأروى أي أبلغ في حصول الري للعطشان. وهذا من كمال دين الإسلام وعظمته، ففيه هداية العباد لكل خير من أمور دينهم ودنياهم وأبدانهم وصحتهم، فهو دين يهدي للتي هي أقوم في كل مجالات الحياة. وبه إليه قال حدثنا علي بن خشرم قال حدثنا عيسى بن يونس عن رشدين ابن كريب عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا شرب تنفس مرتين. وهذا الحديث ليس نصا في المرتين، بل يحتمل أن المراد به التنفس في أثناء الشرب، فيكون قد شرب ثلاث مرات تنفس بين الشرب الأول والشرب والثاني وبين الثاني والثالث، وهما المذكوران في هذا الحديث. وسكت الراوي عن التنفس الأخير لكونه ضرورة واقعية. وبه إلي قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن يزيد بن أبي يزيد بن جابر عن عبد الرحمن بن أبي عمرة عن جدته كبشة قالت دخل علي النبي صلى الله عليه وآله وسلم فشرب من في قربة معلقة قائما، فقمت إلى فيها فقطعته. والحديث أيضا في جامع الترمذي وفي سنن ابن ماجه. كبشة الأنصارية المذكورة أخت الشاعر شاعر رسول الله حسان بن ثابت رضي الله عنهما، قولها فشرب من في قربة معلقة، القربة وعاء لحفظ الماء يصنع من الجلد، تصنع من الجلد الذي دبر، فهو يشرب من فم تلك القربة. قولها قائما، شربه صلى الله عليه وآله وسلم هنا قائما واضح أنه لحاجة، لأنه شرب من فم قربة معلقة، شرب من فم القربة المعلقة، فكانت الحاجة تقتضي أن يشرب قائما. قولها فقمت إلى فيها، إلى فم القربة، فقطعته أي قمت إلى فم القربة التي شرب منها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولامس فم القربة فم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقطعته لتحتفظ به ولتتبرك بأثر رسول الله وبفم رسول الله الذي التصق بهذا الجلد. فكانوا الصحابة الأكارم يتبركون بآثار رسول الله، بوضوئه، بشعره، بكل ما استطاعوا أن يصلوا إليه من آثاره صلى الله عليه وآله وسلم.
وبه إليه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا عزرة بن ثابت الأنصاري عن ثمامة بن عبد الله قال كان أنس بن مالك يتنفس في الإناء ثلاثا، وزعم أنس أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يتنفس في الإناء ثلاثا. فيستفاد من هذا حرص الصحابة على سنة رسول الله والتأدب بآداب رسول الله والتأسي بها. فصلوات ربي وسلامه على رسول الله ورضي الله عن أصحابه الكرام، والحمد لله رب العالمين.

حديث الجمعة شرح موجز لشمائل الرسول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم مع السيد الداعية زيد بن عبد الرحمن بن يحيى.

مستمعين الكرام، هذه إذاعة نور الإيمان بتريم. وقبل ختام فقرات برامجنا بسورة تبارك نذكركم ببعض فضائلها. فقد ورد في الحديث النبوي أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: سورة تبارك هي المانعة من عذاب القبر، رواه الإمام الحاكم. وعن سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: من قرأ تبارك

الذي بيده الملك كل ليلة منعه الله بها من عذاب القبر. وكنا في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم نسميها المانعة، وإنها في كتاب الله تعالى سورة من قرأ بها في كل ليلة فقد أكثر وأطاب.

0: في هذه اللحظات نستمع وإياكم إلى إعادة لدرس الفجر لهذا اليوم السبت المنعقد بمصلى أهل الكساء بدار المصطفى بتريم. وقتا نافعا نرجوه لكم.
1: بكت قلبي ولا أعضاء إلى أن قلتم رضي الله عنكم ونفعنا بكم وبعلومكم في الدارين. الدرس 13 رعاية ما يدخل البطن. الحمد لله القوي المتين، وصلى الله على عبده المصطفى الأمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن مما تنطلق فيه اليد تناولها لأنواع المطعومات والمشروبات واستقبال البطن لذلك، ووجود الآثار بعد ذلك الظاهرة والباطنة على الجسم والروح والقلب. ومن هنا جاءت الشريعة في كمالها ببسط الأحكام والآداب بما يتعلق بالطعام والشراب، وترتب على ذلك قيام حصون فيما يتناوله الإنسان تحول بينه وبين الشبهات والمحرمات، واستمطار رحمات من الحق فيما يقوم به من مراعاة تلك الآداب والقواعد في تناول ما يطعم وما يشرب. وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا، وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. وفي الحديث عنه صلى الله عليه وسلم إن الله ليرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها، أو يشرب الشربة فيحمده عليها. مراعاة الحلال في الطعام والشراب. تأتي الملاحظة الأولى فيما يتناوله الإنسان من طعام أو شراب أن يكون حلالا، ومعنى أن يكون حلالا أن يبعد من ورطات تسلط الهوى والشهوة اتصل بالإنسان إلى الخيانة والظلم والعدوان والسوء والاعتداء على حق الغير. فذلك الخلل يقع من اختلال ميزان مراقبة الحق تبارك وتعالى. فإذا شارك المؤمن من لا يؤمن في أن بعض التصرفات في أخذ حق الغير تؤدي إلى اضطراب وخلل في المجتمع والمعاملة، فإنه يتميز عنه بأنه فوق ذلك كله يرتب عليه خلل المستقبل كله وخلل المصير الكبير الذي يصير إليه، بل ويوصله ذلك إلى غضب الإله الذي يؤاخذه عما كان منه. ومن هنا جاء عن الإمام عبد الله بن المبارك أنه قال رد درهم من شبهة أحب إلي من أن أتصدق بمائة ألف درهم ومائة ألف ومائة ألف حتى بلغ 600,000. فإن رد ذلك الدرهم من الشبهة دليل على حقيقة الإيمان في القلب وخشية الرحمن جل جلاله. ومن هنا تورع الإمام أبو حنيفة رضي الله عنه عن أخذ شيء من مال كثير اقترن بشبهة خفيفة، وذلك أنه أرسل حللا كثيرة وأخبر وكيله أنه يوجد في الحلة الفلانية عيب فلا تبعها حتى تبين للمشتري ذلك العيب. فلما وصلت وجد الوكيل مشتريا اشتراها جملة واحدة، فنسي أن يبين له العيب في المعيبة منها، وكتب إلى أبي حنيفة يخبره أنه قد باع الحلل التي أرسلها بمبلغ كبير وكان فيه ربح كبير، فأرسل إليه هل بينت للمشتري العيب في ذلك العيب منها؟ فكتب إليه إني غفلت عن ذلك إذ قد اشتراها دفعة واحدة. فأرسل إليه لا تدخل شيئا من جميع مبلغها رأس مالها وربحها إلى تجارتي، بل أخرجه وتصدق به ولا تغش تجارتي بشيء من ذلك.
2: رضي الله تعالى عنه. الحمد لله ولي التوفيق الآخذ بيد الصادقين معه إلى أقوام طريق الملحق لهم بخير فريق. لا إله إلا هو وحده لا شريك له منفس كل كرب وضيق. أرسل إلينا عبده المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم عليه وعلى آله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون، صلى الله وسلم وبارك وكرم عليه وعلى آله وصحبه ومن بهديه يهتدون، وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين سادات أهل الدلالة على الله تبارك وتعالى ومرجع أهل الصدق مع الله والحسون، وعلى آلهم وصحبهم وتابعيهم وعلى الملائكة المقربين وجميع عباد الله الصالحين. ويتكلم هنا عما يتعلق بما تتناوله اليد فيدخل البطن من المطعوم والمشروب، وأن ذلك له مجال واسع في دين الله وشريعة الله وحال العبد مع الله تبارك وتعالى. ومن لم يبالي من أي باب دخل عليه الرزق لم يبالي الله به في أي واد من أودية جهنم أهلكه. فكان لتأمل ما يدخل البطن من طعام وشراب أثر قوي في الدلالة على الإيمان وفي تقوية الإيمان، وفي الدلالة على وجود الهيبة من الرحمن وفي تقوية هيبة الرحمن، وينتج ثمرات كثيرة، حتى جاء في الأثر من أكل الحلال أطاعت جوارحه شاء أم أبى، ومن أكل الحرام عصت جوارحه شاء أم أبى. وهكذا وجب على المؤمن أن يحسن النظر فيما يصل إلى بطنه من طعام أو من شراب. وبسطت الأحكام في الشرع والأداء فيما يتعلق بالطعام والشراب، ترتب على هذا البسط في الشريعة قيام حصون تحمل الإنسان أن يتناول الشبهة فضلا عن الحرام، ويحصل بذلك استمطار رحمات الحق جل جلاله وتعالى في علاه إذا راعى هذه الآداب والقواعد. يقول الحق: كلوا مما رزقكم الله وحلالا طيبا، كلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين، وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان، يا أيها الذين كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. وذكر في الحديث الشريف الذي رواه الإمام مسلم ذكره عندكم أن هذا التحري من الإنسان والبعد عن التجري والتساهل بما يدخل إلى البطن سبب لنيل الرضوان من الإله الرحمن. إن الله لا يرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها أو يشرب الشربة فيحمده عليها. يتعرض للرضا بأكله يحمد الله عليها وشربه يحمد الله عليها، فلا بد أن تكون تلك الأكلة من الحلال الخالص، وتناولها بالنية الصالحة، واكتنفها ما اكتنفها من الآداب عند تناول الطعام والشراب، فإنه لكل أدب من أداب صلى الله عليه وسلم أثر في تنوير الباطن، تصفية السريرة، في تنوير البصيرة، في تقويم القدم في القرب من الحق سبحانه وتعالى. كان يحدثنا بعض المهتمين بشأن الدعوة إلى الله، يقول: وأسلم بعض النصارى وجالسهم، وكان معهم في الخروج في الدعوة إلى الله تعالى، وكان يسمع آداب الطعام آداب الشراب الوارد عنه صلى الله عليه وسلم لأجل التطبيق. قال: فتحدث معهم بعد ذلك، قال: عندكم في هذه الشريعة والدين كنوز كبيرة ما تدركونها. قال: أنا كنت أيام كنت في النصرانية أغرقت في الروحانية والتقلل من الشهوات والمطاعم حتى اكتسبت قوة روحانية، سرت إذا أشير على شيء ولو من بعيد ممكن يسقط ويتحرك. قالوا: كيف هذا؟ قال هذا من خواص الروح، إذا صفت تنفعل لها الأشياء مثل ما تنفعل الأشياء بتناول اليد الجسدية إلى الأمتعة ورفعها، وكذلك الروح لها قوة، وإني بعد مجاهدات طويلة اكتسبت هذه القوة. قالوا: أرنا مصداق ذلك. قال: شوف ذاك الرجال هناك بعيد، وقال بيده كذا، ذاك سقط هناك. قالوا: اثبر هذا شايب، تعرف هذا بنعطي واحد من قوي من شبابنا بنخليه يقوم هناك وانت اشر عليه. قام الشايب هناك وهذا قال بيده كذا، واذا بده هناك يسقط في ذاك المكان. يقول لهم: شفت وصلت الى هذا الحد من قوة الروح، ولكن والله الذي أجده الآن فيما تذكرونه من أدب واحد من أدب الطعام اللي تذكرونها، أجد في روحي قوة أكثر مما اكتسبته في المدة هذه كلها من خلال هذه الأداء. أنتم ما تعرفون إيش عندكم، ما تعرفون ما لديكم. لهذا يجب أن يعرف المؤمن قدر الشريعة والمشرع وقدر السنن النبوية وتعظيمها وإقامتها في البيوت والمنازل وفي الأهل وفي الأولاد. وكانوا يحفظونهم رياضة الصبيان التي انتخبها الرملي من كلام الإمام الغزالي في الإحياء، ذكر أن أول ما يتعرض له الطفل في نشأته الطعام، فمن حين ما يخرج من بطن أمه مستعد أن يمص وأن يبلع البدن، ويبدأ يكبر ويتعلم الأطعمة الأخرى غير الرضاع من بطن أمه. فعلموه الأكل باليمين والبسملة حتما بكل حين، وليأكل العيش الذي بجانبه ولا يبادر قبل أكل صاحبه، وإلى غير ذلك من الآداب والأخلاق المتعلقة بالطعام وشربه. هكذا كانوا يربون أولادهم في البيوت على هذا من الصغر، فينشؤون على نورانية وإمداد من الحق تعالى لأرواحهم من حيث يشعرون ومن حيث لا يشعرون. فأول ما يجب من الملاحظة فيما يتناول الإنسان من طعام وشراب أن يكون حلالا، ومن أكل الحلال أطاعت جوارح شامبة، لأن الحركة للجسد رتبها الله على قوة مستمدة من خلال الطعام والشراب والتغذية. فإذا كان الأصل المغذي خبيث وتريد عمل طيب كيف يكون؟ هل يمكن تجيب عود أعوج وتريد الظل حقه مستقيم؟ العود أعوج بس أنت تريد الظل، لابد يكون مستقيم. كيف يكون مستقيم؟ كيف يستقيم الظل والعود أعوج من أصله؟ هات عود مستقيم يكون ظلال مستقيم. فالأعمال ظلال لقوة الطعام والشراب. إذا الطعام والشراب نفسه فيه كدورة وفي شبهة، وكيف بيكون الأعمال؟ إذا العود عوج الظل أعوج، ما بيت أنت الظل يكون مستقيم والعود أعوج. فلهذا كان من المهم أن يبعد من ورطات تسلط الهوى والشهوة بتحريه الحلال، فما يصل إلى الإنسان بسبب خيانة أو ظلم أو عدوان أو سوء أو اعتداء على حق الغير خلل يقع في اختلال ميزان مراقبة الحق تبارك وتعالى. سمعت. فإذا المؤمن شارك من لا يؤمن في مثل هذه التصرفات أدى ذلك إلى اضطراب وخلل في المجتمع والمعاملة. إن ما تميز المؤمن إلا أنه يرتب عليه خلل المستقبل كله والمصير، هذا في عقيدة المؤمن، والمصير الكبير وهو عند الوصول إلى الحق تبارك وتعالى. ولذا ذكر عن الإمام عبد الله بن المبارك عليه رضي الله تعالى الذي كان يشتغل بالتجارة وينفق في سبيل الله، ويقول لولا فلان وفلان من كبار أهل العلم والتربية الذي عنده ما اشتغلت بالتجارة، أي معنى إنما اشتغلت بالتجارة لأجل أخدم الدين ممثلا في هؤلاء الصادقين المخلصين العلماء المعلمين المربين عليه رضوان الله تبارك وتعالى. فكان يرتب على نفسه من برنامجه في الحياة سنة للجهاد في سبيل الله، سنة للعلم، سنة للحج، وسنة يحج وسنة يفرغها للعلم، وسنة للخروج في الغزو والجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى. عبد الله بن المبارك كان من رواة الحديث ومن حملة الشريعة ومن كبار العلماء ومن كبار الزهاد، وهو مع ذلك تاجر ينفق يأخذ المال من حلة وينفقه في محله عليه رضوان الله تعالى. يقول في وضعه وحاله: رد درهم من شبهة أحب إلي من أن أتصدق بـ100,000 بلغ 600,000. قال: أنا أرد درهم واحد من الشبهة أحب إلي، يعني أحظى هذا لي عند الله وأنفع لي في دنياي وآخرتي وأقوى لإيماني من أتصدق بـ600,000. ردي للدرهم الواحد من الشبهة أحسن وأقوى لي في إيماني وقربي من ربي جل جلاله وتعالى في علا. ولهذا يقول أريه الدرهم تعرف غيه أو ورعه. وكان من تلامذة عبد الله بن المبارك إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة والد الإمام البخاري. وكان من تأثره بالتربية تربية الإمام عبد الله بن المبارك قال إني أرجو أن ألقى الله ولم يدخل في تجارتي هذه درهم من شبهة ولا درهم من شبهة دخل في التجارة عقو كلها. لا إله إلا الله. وهكذا وكان كثير من علماء الوادي وصلحائه يحتاطون فما يحبون الأكل من أموال السلاطين لما يصحبها أحيانا من شبهة. ومع ذلك كله وقد كان عندهم من السلاطين الأخيار بل ومن العلماء عدد. ولما جاء الإمام علي بن محمد الحبشي مع بعض العلماء مع الحبيب أحمد المحضار إلى سلطان في شبان قال لهم جونا ما أحب أدخل داري شبهة ومع ذلك كله أكرم لكم اليوم الغداء قلنا للمشترين حقنا يشترون في الذمة من أجل أن الفقهاء يقولون ذمة الإنسان حلال ذمة الإنسان حلال حتى بعدين لو قضى حتى الدين من شبهة ما يأثر على الأصل لأنه اشتراه ما هو بالمال هذا اشتراه في ذمته أذن ذمة المؤمن حلال. هذا سلطان فقيه يعرف دقائق الفقه ومع ذلك هم احتاطوا وعزوا قالوا الواحد تجيب لنا طعام حطه في السفرة ثانية غير اللي تقول فيها سلطان بناكل من الطعام حقنا مدركه. وهو سلطان ما يحب يدخل داره الشبهة وقال للعمال حقه اشتروه في الذمة ما هو بمال معين مالنا حتى يكون أصفى لهؤلاء العلماء لا يأكلون. فكانوا بمثل هذه المثابة عليهم رضوان الله تبارك وتعالى. ويقولون للخطيب في تريم إذا جيت للخطبة في أيام الصيف ما تستظل بذل جدار السلطان جدار حق قصر السلطان بعيد منه ولا تجي لنا للمنبر وأنت مستظل بذل الجدار حق حد ربما يدخل إلى ماله الظلم فبعد من لا تستظل بظل هذا الجدار. هكذا وكان هكذا أخيار الأمة في شرق الأرض وغربها يعرفون التورع ويعاملون الله تعالى بهذا الصدق. ذكر عن الإمام أبي حنيفة عليه رحمة الله تعالى كما روى القصة الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد يقول أنه بعث لبعض وكلاؤه نحو 300 حلة ونحوها وواحدة من الحلل هذه 300 فيها عيب وكتب لي الوكيل يقول له احذر أن تبيع الحلة الفلانية إلا ببيان عيبها للمشتري حتى لا تغش. فصادف الوكيل أن وجد واحد يشتري 300 كلها دفعة واحدة بمبلغ كبير ربح كثير فباعها عليه فكتب إلى الإمام أننا بعناها بمبلغ كذا جاءت بالربح كذا كذا كثير وكتب لي هل بينت للمشتري العيب الذي في الحلة الفلانية؟ قال لما اشتراها دفعة واحدة غفلت ما عاد بينت له. قال في جميع ما استلمت منه لا تدخل منه درهم في مالي ولا في تجارتي لا تغش التجارة حقيبنا خبها رأس مالها وربحها كلها 300 الحلة صدق بها وخرجها من المال حقي. بهذا وقع أبو حنيفة مرتفع له القدر والشان ونفع الله به وأبقى اجتهاده في الثلة كبيرة من الأمة وما جاهم هذا بالرياء ولا بعجب ولا بتساهل من المهم إلا بالصدق مع الله تبارك بإخلاص الوجه وحسن المتابعة لنبيه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. بعد
3: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله إلى أن قلتم فلم يرضى أن يأخذ مقدار رأس المال من هذه الحلل، لأنه اختلط رأس مالها بربحها، واختلط ربحها بأن واحدة ذات عيب لم يبين، فاقترنت بمعنى من الغش للمسلم. وقد قال صلى الله عليه وآله وسلم: من غشنا فليس منا. فتورع عن ذلك المال كله خشية عن ذلك المال كله خشية من الحق جل جلاله وتعالى في علاه. إذن ففي تناول الأموال الذي يأتي من جملة غاياته ومقاصده أن يقدم الطعام ويؤخذ ويشترى ليصل إلى الفم، ليصل إلى البطن فتتكون منه القوة واللحم للإنسان. وفي الحديث الصحيح: كل لحم نبت من سحت فالنار أولى به. فما جاءت آداب أن اجلس على هيئة كذا، واذكر اسم الله تبارك وتعالى، وتأدب بأدب كذا إلى أن تنتهي من طعامك، واحمد الله، إلا ليكون في الأمر أيضا اتصال بتذكر أهو حلال أم حرام، وبالنظرة إلى ما يتناوله أهو على وفق الشريعة أو مخالفتها. كل ذلك يؤكد لنا عظمة هذا الدين في وجوب الاحتياط فيما نتناوله، فإنه لا تقوم حقيقة الإيمان إلا بالتورع عما لا يحل. وبذلك جاءت سيرة الصحابة الأكرمين، فمن تبعهم بإحسان بمعان واسعة من هذه الاحتياطات والاحترازات فيما يأخذون ويدعون وفيما يتناولون، إلى حد أن رفع إلى ذنون المصري طعام وهو في السجن، فاعتذر لمن أهداه إليه وقال: أعلم أن مالكم من حلال لكونكم أهل ورع، لكنه وصلني على طبق ظالم، يعني يد السجان، فأنا أحترز عن أكل ما وصلني على تلك اليد. وهذا من غير شك أمر وراء الواجب، وهو درجات عالية في الورع تليق بأهلها من ورع الصديقين وورع الأكياس من خيار الناس. وقد كان لسيدنا أبي بكر الصديق رضي الله عنه غلام يخرج له الخراج، والخراج شيء يجعله السيد على عبده يؤديه إلى السيد كل يوم، وباقي كسبه يكون للعبد. وكان أبو بكر رضي الله عنه يأكل من خراجه، فقدم له غلامه يوما طعاما، وكان جائعا ومشتغلا ببعض الأعمال، فأخذه وأكل منه. فقال له الغلام: من عادتك أن تسألني قبل أن تأكل من أين جئت بهذا الطعام حتى تتأكد منه وتتورع فيه، واليوم لم تسألني. قال: كنت منشغلا ولم أتذكر سؤالك، فمن أين جئت به؟ قال: مررت على آل فلان وكان عندهم زواج فأعطوني ذلك، وكانوا قد عرفوني من أيام الجاهلية إذ تكهنت لهم، وما أحسن الكهانة، إلا أني خدعتهم. فلما قال هذه الكلمة أوقد من ورع الصديق رضي الله عنه ما تحرز به من أن أصل معرفتهم بهذا الشخص بسبب الكهانة في أيام الجاهلية، وإلا فإنه سيعطى كما يعطى الغير ممن عرف بأي سبب ومن لم يعرف، لأن القوم عندهم زواج، وعادة العرب الكرم والفرح بمن جاء وقت الوليمة وأن يعطوه. فقال: إنما أعطوك لمعرفتهم إياك من باب الكهانة، فهو شبهة تدخل في بطني. فأدخل يده في فمه فقاء كل شيء في بطنه حتى ظهر صوته، وجاء بعض الجيران وقالوا: ما لخليفة رسول الله؟ قال: طعام دخل في بطني في شبهة لا بد أن أخرجه. قالوا: فاستعن على ذلك بكثرة شرب الماء حتى يسهل لك خروجه. فأخرجه، ثم بقي يستغفر عما بقي من الآثار في معدته منه. فقالوا له: كدت أن تهلك نفسك؟ قال: قد سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: كل لحم نبت من سحت فالنار أولى به، وأنا أخشى أن ينبت لحمي بواسطة ذلك الطعام فتكون النار أولى بي.
2: هذا سيدنا أبو بكر الصديق عليه رضوان الله تعالى، فيقول على هذا الحال مضوا. فكان في تناول الأموال من الجملة والغايات في المقاصد في المال أن يقدم الطعام الذي يؤخذ ويشترى بهذا المال، ليصل إلى الفم، ليصل إلى البطن، فتكون منه القوة واللحم الذي ينبت على جسد الإنسان. وذكرنا بالحديث: كل لحم نبت من سحت فالنار أولى به، والعياذ بالله تبارك وتعالى. ويقول: إنما جاءت أداب الطعام إلا ليكون لنا اتصال بتذكر هو حلال أم حرام، ويجلس على هيئه كذا احدى الجلسات التي كان يجلس عليه صلى الله عليه وسلم للطعام ولاكل الطعام، ومع هيئه الجلوس ذكر اسم الله بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم وبسم الله في اوله واخر لمن نسي اوله، ولا تمد عينك الى افواه الاكلين وكل مما يليك والى غير ذلك، وكل هذه الاداب مشان تذكرك ايضا تتناول ماذا وتريد الاستعانه به على ماذا. بعد التسميه تقول اللهم بارك لنا فيما رزقتنا وارزقنا خيرا منه الا ان كان لبنا فزقنا زدنا منه واجعله عونا لنا على طاعتك. وهكذا قد جاءت سيره الصحابه الاكرمين ومن تبعهم باحسان، اعتذر من اكل الطعام سيدنا ذنون المصري وقد سجن ظلما، فارسلت اليه امراه صالحه بالطعام فتناوله السجان هذا واعطاه اياه، فرده اليه واعتذر وقال علمنا ما لكم من حلال ان شاء الله ولكن وصلني على طبق ظالم، يعني يد السجان، فحملوه ووصلوا اليه، فلو كان على يد غيره لقبلته، ولكن على يد واحد متصل بالظلم ما هذا قبله بمجرد انه حمله هذاك حمل يده. فلا اله الا الله. وهكذا قال هذا امر وراء الواجب من غير شك، ولكنه درجات الورع، وورع الصديقين اعلى الورع، ولهذا جعل سيدنا ابو بكر الصديق عليه رضوان الله كان بينهم مهايئه واحد من مملوكيه، فاذا جاء بشيء يقسمه بينه وبينه، يعطي ابو بكر نصف وياخذ نصف، فكان اذا جاء له بشيء ما يتناوله سيدنا ابو بكر ولا يقول حتى يسأل من أين جئت به عند من وحتى يطمئن إلى أنه حلال. وفي يوم جاء له بشيء من الطعام فتناوله ولم يسأله، قال ما لك لم تسألني اليوم؟ قال ذهلت عن ذلك وكنت مشغول، كان صادف أنه جايع ومشغول. قال له فمن أين جئت به؟ قال مررت على بني فلان عندهم زواج وكنت قد عرفتهم، تكهنت لهم في الجاهلية، قال أيام الجاهلية صلحت نفسي كاهن لهم تكهنت لهم عرفونا من ذيك الأيام، فلما مررت بهم عرفوني وأعطوني هذا الطعام. قال إذن وصلك من خلال معرفة أيام الكهانة، ففي شبهة، وهو اللي شوش على سيدنا أبو بكر بذكر هذا الخصلة، وإلا الناس عندهم زواج من جاب يعطون أي واحد عرفوه لما عرفوه من قبل كانوا بيعطوا الناس كلهم، لكنه لما ذكر هذا الحيثية سيدنا أبو بكر توقف وقال إذن لابد أخرج هذا من بطني، لأنه ما عرفوك إلا من أيام كنت تكذب عليهم أيام كنت تتكهن في الجاهلية، فما أعطوك بذلك، فإذن الباب اللي دخل الطعام إلى يدك منه مشبوه. وأخذ يتهوع، جاءوا الجيران قالوا من الخليفة؟ قال طعام دخل بطني مش لابد أخرجه، قالوا استعن بشرب ماء كثيرة حتى ساعدك على خروجه، حتى أخرجه. ثم أخرجه جلس يستغفر على بقايا الآثار يكون في الأمعاء وفي المعدة، فقال له بعضهم كنت تهلك نفسك يا خليفة رسول الله؟ قال سمعت النبي يقول كل لحم نبت من سحت فالنار أولى به، وأنا أخشى أن ينبت فيه لحم بواسطة هذا الطعام فتكون النار أولى بي، فلو لم يخرج إلا بخروج روحي لأخرجته، رضي الله عنه. هذا ورع الصديقين. بعد

0: نستتبع ونكون أتباعا لكل ناعق ونضيع قواعد ديننا وأسسا في ملتنا وهدينا وشريعة الله تبارك وتعالى. بل يجب أن تتيقظ ضمائر المسلمين أن وراء اليوم يوم ووراء الحياة وقوف ومحاسبة، وأنه يمكنهم أن يستفيدوا كل الخير مع الورع والاحتياط. وفي الحديث: من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه، وأنه بمزاولة الأمور على غير وجه الاحتياط والورع تأتي إليهم النكبات، ويصابون بما أصيب به من لم يؤمن بالله تبارك وتعالى. والمؤاخذة عليهم آكد، إذ قد خانوا عهدهم بعد الشهادتين وبعد إعطاء الميثاق والعهد. لذلك ينبغي أن ينظر الإنسان إلى ما يدخل بطنه ويدخله بطون زوجته وأولاده وأهل بيته، حتى يكون ذلك على نصيب من الحل. قد يقول كثير من الناس: إن الشبهات انتشرت والمحرمات انتشرت والربا انتشر. نقول: مع كل ذلك لا يزال أمر الورع قائما على الوجه المتناسب مع انتشار الشبهات في العصر والزمان. ومع كل ذلك فالفرق كبير بين من لا يبالي وبين من يبالي، وبين من يقصد الشبهات غير عابئ وبين من يحترز قدر استطاعته. ومن الأمور ما هو حرام صرف، ومنها ما فيه شبهة، ومنها ما شبهته أكثر، ومنها ما شبهته أقل. والتفريق بين هذا من الفقه في الشريعة. ولو كانت الدنيا دما عبيطا لجعل الله قوت المؤمن منها حلالا، فعلينا بقدر المستطاع أن نتجنب الحرام الصرف، ونتجنب ما الشبهة فيه قوية، ونختار ما هو أبعد عن الشبهة حسب المستطاع. والله يأخذ بيد الذي أراد الخير ويثبته. نسأل الله تعالى أن يرزقنا فهم الحقيقة، وهي أن ما عند الله خير وأبقى، وأن نقهر الأنفس وأن نخضع المعاملات لأحكام الشرع المصون. اللهم وفقنا لذلك، وانشر الخير فينا ولنا وبنا ومنا وعلينا، ولا تكلنا إلى أنفسنا ولا إلى أحد من خلقك طرفة عين، ولا تفتنا بما أتيتنا ولا بما زويت عنا يا أرحم الراحمين. صلى الله وسلم على المصطفى سيدنا محمد وآله وأصحابه ومن سار في طريقه، والحمد لله رب العالمين.
1: نعم، كل ما يذكر عن أصحابه ومن بعدهم آثار من آثار تبليغه، تربيته وتزكيته، يطلع عليهم آياته يزكيهم وعلم الكتاب والحكمة. وما تسلسل من ذلك إلى من أدركناهم ومن عرفناهم من أهل هذا الورع، كل أثره صلى الله عليه وسلم وأثر تزكيته وتربيته لهذه الأمة. فيقول بعد هذا كله: لا يجوز أن تضيع هذه التركة التي تركها فينا صلى الله عليه وسلم، وسر هذه التربية، وتتفلت بما يعرض علينا اليوم، يورد ويزين لنا، يزخرف مختلف الوسائل، لنستتبع ونكون أتباع كل ناعق، حتى نشر الربا في كل مكان من بقاع الأرض، وصارت مباني تبنى بجوار المساجد أماكن التعامل بالربا، بهذه المصارف والبنوك التي أسسوها وأقاموا شؤونهم على الربا. وصح حديث: يأتي على الناس زمان لا يبقى في أهل بيت إلا أكلوا من الربا، فمن لم يأخذه أو من لم يسبه أصابه من غبار، من لم يقول أصابه من غبار أصاب الغبار. ومع ذلك كله فوجب على المؤمن أن يأخذ نصيبا من الانتباه ومن الورع والاحتياط بحسب المستطاع، وإن عم الحرام والسوء. ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه، كما كان يذكر هذا الإمام أحمد عن بعض الصحابة أنه كان يقول: من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. فبمزاولة الأمور على غير وجه الاحتياط والورع تأتي النكبات والإصابات والبليات الكثيرة، وهكذا. وعشان من آمن بالله يجب أن يتميز عن شان من لم يؤمن من الكفار وغيرهم، فقد أعطى العهد والميثاق وأكدوا بشهادة لا إله إلا الله أن محمد رسول الله. ومهما انتشر الربا وغيره والشبهات، فلو استحالت الدنيا دما عبيطا لجعل الله قوت المؤمن منها حلالا. وليبقى فرق كبير بين من لا يبالي ومن يبالي، ومن يقصد شبهات غير مكترث وغير عابه، وبين من يحترز قدر الاستطاعة. فإذا الفرق واضح، وكبير بين من يبالي ومن لا يبالي وعبادة في الهرج. يقول صلى الله عليه وسلم كهجرة إلي، عبادة في الهرج وقت الاختلاط الأمور واختباطها وإثارة الشبهات والآفات، الثبات على الدين والعبادة في ذاك الوقت قال كهجرة إلي صلى الله عليه وسلم. من كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله. فعلينا بقدر المستطاع نتجنب الحرام الصرف ونتجنب الشبهة فيه قوية، ونختار ما هو أبعد عن الشبهة حسب المستطاع، والحق تعالى يأخذ بيد الذي يريد الخير ويثبته ويثبته على ذلك. الله يرزقنا فهم الحقيقة وإنما عند الله خير وأبقى، ويوفقنا لقهر النفوس وإخضاعها للمعاملة بأحكام الشرع. اللهم وفقنا لذلك، واشتر الخيرات فينا ولنا وبنا ومنا وعلينا، ولا تكلنا إلى أنفسنا ولا إلى أحد من خلقك طرفة عين، ولا تفتنا بما أتيتنا ولا بما زويت عنا، يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين. وبالله التوفيق لما لا الله قلوبنا بالإيمان واليقين والإخلاص والصدق، واجعلنا من أهل طاعته وأهل محبته وأهل اتباع رضوانه وأهل الاقتداء بحبيبه محمد صلى الله عليه وسلم في جميع الشؤون، في الظهور في البطون، وأحيا فينا سيرته وسنته وهديه الكريم، وثبتنا على صراطه المستقيم، وجعلنا به عنده تعالى من أهل الحظ العظيم، وهبنا به منه الفضل العظيم، وكان لنا بما هو أهله في كل ظاهر وباطن في الدنيا والبرزخ ويوم القيامة، وجعلنا من الذين يأتونه بالقلب السليم في خير لطف عافية، إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فاتحة.
2: وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. فاتحة.
3: تابعنا وإياكم إعادة لدرس الفجر لهذا اليوم السبت المنعقد بمصلى أهل الكساء بدار المصطفى بتريم. أما الآن فنواصل معكم فقرات برامجنا لهذا اليوم.

اللهم إليك نشكو ضعف قوتنا وقلة حيلتنا وهواننا على الناس، يا أرحم الراحمين، أنت رب المستضعفين وأنت ربنا، إلى من تكلنا؟ إلى بعيد يتجهمنا أم إلى عدو ملكته أمرنا؟ إن لم يكن بك علينا غضب فلا نبالي، ولكن عافيتك هي أوسع لنا. نعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة من أن تنزل بنا غضبك أو يحل علينا سخطك. لك العتبى حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بك.

الذين أحسنوا بالحسنى الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة

سحر مستمر وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر

خش عن أبصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر مهطعين إلى الداع يقول الكافرون هذا يوم عسر كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر فدعا ربه أني مغلوب فانتصر ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر ولقد تركناها آية فهل من مدكر فكيف كان عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر

قعر فكيف كان عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر.

وسعر ألقي الذكر عليه من بيننا بل هو كذاب أشر سيعلمون غدا من الكذاب الأشر إنا مرسل الناقة فتنة لهم فارتقبهم واصطبر

أرسلنا عليهم صيحة واحدة فكانوا كهشيم المحتضر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر

مس سقر إنا كل شيء خلقناه بقدر وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر ولقد

الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا

بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر.

توعدون لواقع فإذا النجوم طمست وإذا السماء فرجت وإذا الجبال نسفت وإذا الرسل أقتت.

الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت.

وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت.

وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم